أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكم. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين تقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل

يا رشيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدا ما وابدل عبادك الصالحين في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، فضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنا إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا أصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا أحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت وأكاس نظام الأحمان وبشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا المسلمين كل هم فرجا كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذي القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا رحم الراحمين، أجز لنا رحمة من عندك نسعده بها في الدنيا والآخرة، تقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما أبطل المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك من مساعدك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة،

أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا منصرنا للقوم الكافرين، آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، من الإحسان، من الخوف إلى الأمان، من الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الهات إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، من الفجر إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك لطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألهم بك واستغراقا فيك ولطفا شامل من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا بالإيمان واليقين، وملازمة بالحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوبه تكبر ولا عجز ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك من اسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك من اسم الأعظم إلهي نسألك من اسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمة وفينا يا الله، توسلنا به في كل أمر لمينا.

الطهران وكل الأولياء والصالحين وجه الدين تاج العارفين يا الله رقافة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين يا الله وذكر العيد روس القطب أجدان قلب الصلاة للصادقين عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا به اقتدينا يا الله ولا ننسى كمال الدين سادا عظيم الحال تاج العابدينك وناظمها بابكر إماما حباه لا وجاها مكينا يا الله به من الدول المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله لطف شامن دوام سترين كل المذنبين يا الله ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله وستر الله مسؤول علينا ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا عنا وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وقل لنا أصلح البال يا الله يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب مستدركا بعد ما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله يا موجد الخلق ضرا موسع الكل برا على القبائح والأقطال يا الله يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي رضاك والدائم الحال يا الله يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفك ظني يا مالك الملك يا وال يا الله أشكو إليك وأبكي من شمط ظلمي وإفكيك وشهوة القيل والقال يا الله وحب دنيا ذميمة وكل خير عقيمة بها البلايا مقيمة وحشوها فات واشغال يا الله يا ويح نفس غوية عن السبيل السوية وقصدها الجاه

ربي على مداواه قلبي. فانظر الى الغم ينجال يا الله، قد استعنتك ربي على مداواه قلبي.

ويرتجيني ثوابك. الله وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فاهزم بعسرك عسري وبمحض جودك والإفضال. يا الله ومن عليه بتوبة تغسل من كل حوبة وأعصم من شر أوبة لكل ما عنه قد حال. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علو تنظر بالأمثال. يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك قهرك لازم حمدك والإجلال. يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان لأجال. وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال. يا الله والحمد لله شكرا على نعم منه تترك وبالغدا

هذا رجح الجبين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحابي والتابعين. يا الله ربي إني ذو الصفات العليا قائم بالبنى أريد عطية تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأخذني بالقصد قبل المنية. يا الله والرسول الكريم باب رجاء فهو غوثي وغوث كل البرية فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من منية. يا الله واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية. يا الله مع صدق الإقبال والصدق في كل نية. يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالتقى طريقا سويا. يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية. يا الله بحكم الذات

من سؤالي واختيارك فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا الله. فلهذا السر أدعو في يساري وعساري يا الله. أنا عبد صار فخري.

بما قد حل قلبي واشتغالي يا الله، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله، يا كريم الوجه غذني قبل أن يفل الصبار يا الله، قد كفاني علم ربي يا الله، يا سريع الغوض غوضا منك يدركني سريعا يا الله، يا زم العسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا يا الله، يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا. وخطوة

استغفر الله العظيم على الجميع في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا ولأحبابه للدين ماضيهم وآدم ما علمنا وجهلنا ولجميع الغافل ولحرام وندم.

بها. يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات، واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات. يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات. يا الله سمعنا واعطانا فادنا.

الله وسلم عبد الذر الكائن وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات، والحمد لله كما يحب عدد النعمات داخلك ورضا نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا قوي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، سر علينا كل عسير فتيسير، العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت أعلم بها وخبير، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، وقلبنا بك نبيك الذي لا يرام، حمنا بقدرتك علينا بلانا عليك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه. ذات كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفا عند الحساب، وأمانا من العذاب، جنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

وكل طاغ الماردين عندي بحق سر طاسم يا الله. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت اتوب الي ربي اغفر لي. في كل لحظه ابدا عدد خلقه ورضا نفسه. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: الله الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آل سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله.

العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله.

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك.

ظلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود.

طفى بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه الله.

وصحبه وسلم.

لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

عرشا وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

أكبر. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى نصاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل والحق من ربك وأنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ولا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب وشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر. الله أكبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما خير من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولما ذكر بآيات ربي ثم أعرضوا عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلنا هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم هلكنا من قبل من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم أنفسهم أفلا يبصرون. يقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا منذرون. فأعرض عنهم منتظرين هم منتظرون. الله أكبر. اللهم لك ركع بكم تزوم تشرك المخ سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وغلالا وسعيرا. إنا الأبرار يسبون من كأس كان مزاجها كافورنا عين شربا عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على ربه مسكينا ويتيما واسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نطعمكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها ذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا غير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها سما سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. من الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم واشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما يشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

اللهم اسكن الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تاخذنا بسنين. اللهم اسكن الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمه وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام الشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل البلاء ما ظهر منها وما بطن. وانجي المستضعفين والمكروبين والمظلومين والمسلمين كلام وسنهم ودولهم ورحمهم ولهم بدهم وفقنا يوم توب وترضى وطبنا بهم ما يجري في القضاء وسر ادفع في تاجل عنا عنهم جرى الضاغين والباغين والظالمين والمفسدين المفسدين عينا سارين عاجلا في عبد وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد بن امي اله وصحبه وسلم. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم انت سلامك السلام لك السلام في حين ابن ابتم صحنا برحمتك دار دار سلام دار دار دار جلال كرم اللهم لا مانع المعطي دار مانع المعنى دار ولا دار مقدر دار قد يم قد اللهم ربي عنا على ذكر وشكر عبادك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله

لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: غير الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم
1: وسلم
0: آخر ما جنا سلام من نفسك وحدنا.

وكله إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

قديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة لا إله إلا الله 12 مرة

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر.

0: وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدا عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما

اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم، صلى الله عليه أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين، صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم.

وتسليما. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله عدد خلقك زينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب وتدخلني بهما عليه من أوسع باب تسقيني بهما بيده الشريفة أعدب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب وتدخلني بهما عليه من أوسع باب وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أهلا شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب وتدخلني بهما عليه من أوسع باب وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك كلماتك. اللهم صل وسلم على

النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري، وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري، وعلى آله وصحبه يا نور عدد خلقك، زينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به، ونشهد الله على ذلك، ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.
اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم

القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله

0: إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني له نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك في كل لحظة. سبحان الله بحمد عدد خلقك، في كل لحظة أبدا عدد خلقك، ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك.
1: ديما نسمع بجملين وعين عندك في المجان الخاص لك شكر رحيم بعد فعنا أعلى مرتبك من المحقق ديما خير لطن عافية.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وصحبه أجمعين. من كتابكم مملكة القلب والأعضاء حفظكم الله تعالى ونفعنا بكم في الدارين آمين. إلى أن قلتم الدرس 12 ضوابط الضرب وخطر القتل. الحمد لله العليم الخبير، نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أدم صلواتك على المصطفى من خلقك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار في سبيلهم في الإسرار والإجهار. أما بعد، فإن من جملة ما يتعلق بكسب الأيدي امتدادها بالضرب للغير الذي يؤدي إلى الألم وتضييع حق الغير. وقد جاء في نظام الشريعة المطهرة ما يرتب قانون الضرب باليد في مملكة الأعضاء مع القلب في الإنسان، فنظمت تنظيما حسنا يرفع الإنسان عن فعل ما يسيء وما يشين وما يوجب السوء ويوجب التخالف والتنازع. ووجهت اليد لأن تمتد بالضرب على كيفية مخصوصة لما ينفع للتاديب، للتقويم، للتعديل، للإصلاح، للتقريب، للخير، للإبعاد عن السوء. ورتبت ذلك ترتيبا بأن يكون الضرب في غير الوجه وأن يكون غير مبرح، أي لا يكسر عظما ولا يسيل دما. كل هذا الترتيب جاء في الشريعة لأن الحق عند الحكم بين العباد يأخذ أثر يد كل إنسان فيما مس به جسد الغير بضرب أو أذى. ولذلك جاء في الخبر أن الحق تعالى يقول: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصه منه، ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى أقتصه منه حتى اللطمة. لأجل كل ذلك يقوم القصاص في القيامة إلى حدود تتعدى المكلفين. قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الصحيح: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة.
1: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها.
2: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة جلحة من الشاة القرناء، فتحول قرون هذه إلى راس الأخرى فتنطحها بقدر ما نطحتها في الدنيا. فإذا كان هذا العدل من الله بين الحيوانات، فكيف سيكون عدله بين المكلفين أهل الأسماع والأبصار والعقول، والذين بلغوا الرسالة وجاءهم الخبر عن الله تبارك وتعالى فتساهل أحدهم في حق الغير. وقد جاء في سيرة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه لم يضرب بيده رجلا ولا امرأة ولا صغيرا ولا كبيرا إلا أن يجاهد في سبيل الله.
1: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم، منه أكرم الأكرمين وعلى جميع أبائه وخاتم من أنبياء الله ورسل وآله وصحبه ومتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وبعد، فيبين في هذا ما يتعلق باليد في جانب من الجوانب وهو جانب الضرب، وما يتبعه مما يؤدي إلى القتل والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما كان من ذلك بحق في حق فهو مشروع على كيفية مخصوصة وضوابط معينة جاءت بها الشريعة المطهرة، وما خرج عن تلك الضوابط فهو من المآثم وال الذنوب التي يترتب عليها سوء الحال وسوء المنقلب والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيجب أن يعرف امتداد هذه اليد إلى الآخر، أما الضرب فإنما يأتي إما على وجه التأديب والتعليم، وذلك فيما يكون من الآباء والأمهات لأصبيانهم وأطفالهم وأولادهم، ويكون للمعلم أيضا لتعليم الأولاد، ويكون من والي الأمر لأحد من رعيته، فيأتي على وجه التأديب ويلحق به ما يسمى بالتعزير. وكل ذلك مضبوط بالضوابط الشرع، أن لا يبلغ بأدنى الحدود، وأن لا يكون مبرحا، وأن لا يكون شيء منه في الوجه، ضرب الوجه حرام ولو من بهيمة، كما أنه يجوز تأديب البهيمة ولو بالضرب أحيانا، لكن أيضا غير مبرح وفي غير الوجه، ولا يبلغ به إلى أدنى الحدود وهو 20 ضربة، فهي الحد لشارب الخمر إن كان مملوكا، ويجلد 20 ضربة حدا. وما جاء من الحدود في حد القاذف وحد الزاني غير المحصن، ومن هذه من جلد 100 جلدة، وحد شارب الخمر من 40 جلدة، وحد كذلك من يقذف أخاه 80 جلدة. فهذه الحدود المشروعة، ولكن الحدود هذه مرجعها إلى الوالي الأمر وإلى الحاكم، ولا يجوز أن يتصرف في أحد من أحاد الرعية، ولكن يرجع فيها إلى الحاكم وولي الأمر ويأمر بتنفيذها، فتنفذ على الوجه الذي شرعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكانوا يتناولونهم أما بأكمامهم أو أرديتهم ونحو ذلك، والقصد الزجر وإظهار شعار التقبيح للإثم والباطل والإبعاد عن ذلك. ثم ما يكون في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهذا الضرب المحمود. ومع ذلك فأمروا أن لا يمثلوا بأحد من القتلاء، وأن لا يتتبعوا مدبرا، وأن لا يقتلوا امرأة ولا طفلا ولا معتزلا في صومعة إلى غير ذلك من الضوابط التي جاءت في الشرع المصون. فهو بذلك ينتظم الأمر بين حاجة الإنسان إلى الضرب في وقته، وكحاجة الحيوان أيضا، والحيوان في وقت اسمه خروج عن الطاعة المرتبة بسنة الله تعالى في التكوين والخلق، من مثل الجماح الدابة وعدم استجابتها للتهدئة أو للجري في وقته، والانعطاف أيضا إلى مواطن الحاجة في الطرقات، وكذلك إذا اعتدى كلب أو هرة ونحوها، فوقت ذلك العدوان يجوز استعمال شيء من الضرب، لا في وقت آخر. يقول هذه جاءت وأخذت علينا كذا، تشوف يدور لها وقت ثاني، ما تدري على ماذا ضربها ولا يفيد، لا يجوز ذلك. إنما وقت تناولها للأمر يمكن أن تضرب من أجل تنزجر عن مثل هذا الفعل. وبهذه الحدود والضوابط نظمت الشريعة الحاجة وأقامت الضرب في وجه على محله. ولما لاحظ بعض الناس بأفكارهم وعقولهم تجاوزات بعض الناس في الضرب وما أدت إلى نتائج سلبية، منع الضرب من أصله، فما كان ذلك قويما في تربية الإنسان وحياته، وانتهوا عنه أصلا، جاءت لهم مشاكل أخرى في التربية وما استقامت لهم الأمور. ولكن الشريعة الكاملة، شريعة العليم بخلقه سبحانه وتعالى، أقامت الأمور على نصابها وفي حدودها. وذكر أن امتداد اليد بعد ذلك بمنهي عنه من غير هذه الحقوق على غير هذه الطريقة، قالوا والمبرح ما يجرح ما يظهر دما أو يكسر عظما والعياذ بالله تعالى، فهذا الضرب مبرح لا يجوز بحال من الأحوال، ولا في القصاص ولا حتى في الحدود، لا في الحدود، فإذا أمر بها الإمام الحاكم ولا غيرها من مواضع الضرب، وأدنى الحدود 20 ضربة فلا يبلغ ذلك، وقيل 10 ضربات لما ورد في حديث، وقيل 3 لا يزيد على 3 ضربات. وبين من بعد الضرب لأجل الزجر كما يكون في حق الناشزة إذا أراد أن يؤدبها زوجها بعد استعمال الوعظ والهجر في المضاجع، فإن لم يفد ذلك فمثل بالسواك، يكون ضرب بالسواك، وكل ذلك بعيد عن الكسر والجرح وعن إخراج الدم وما إلى ذلك، وإنما المقصود به الزجر والتنبيه والتعديل والتقويم، فما يكون إلا فيما ينفع كما ذكر من تأديب وتقويم وتعديل وإصلاح وتقريب للخير وبعد عن السوء، فجاء هذا الترتيب في الشرع المصون، وما عدا ذلك فيؤاخذ عليه صاحبه ولو في ضرب حيوان، ولو في ضرب ذمي، ولو في ضرب كافر غير معتد وغير حربي، فيؤخذ الحق منه في القيامة ولا يترك، لأن الحق يعدل بين خلقه جل جلاله. قال يقول ابن أدي: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصه منه، ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار، لأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى اقتصه منه حتى اللطمة. أما فوقها كله يؤخذ بحسابه. لا إله إلا الله. وإن كان هذا من أهل الجنة والمضروب من أهل النار، قل ما تقعد قف محلك ماشي تدخل الجنة، والهات هات اللطمة حق هذا، وإن كان من أهل النار هات اللطمة، كيف لطمته من دون حق، من دون إذن رباني، هات ما يؤخذ من حسناته أو يوضع من سيئات ذاك عليه، والمسألة كبيرة وخطيرة، ولأن العملات كلها تبطل، بطلت بقية عملة الحسنات والسيئات فقط. من كان عنده لأخي مظلمة فليستحلها اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وهكذا جاءت الرواية هذا الحديث عند الإمام أحمد وغيره في صحيح الإمام مسلم، الحديث لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، كل ذي حق يعطى حقه، لا إله إلا الله، حتى يقاد لشاة الجلحة من شاة القرناء، جلحة التي تفقد القرون لا قرون لها، فترافق شاة أخرى في الدنيا فتستغل تلك قرونها وتزجر هذا، تبعدها عند المرعى وغيره وتنطحها، والثانية ماشي عندها قرون توجع، تحسب كم نطحات وتتحول في القيامة قرون هذه إلى رأس هذه، وترجع هذه جلحة وتؤمر بنطحها كما نطحتها في الدنيا. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم من أمثالكم ما فرطنا في كتابهم شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يا ربهم يحشرون، حتى الحيوانات والطيور كلها تحشر، وإن كان حد ظلم حد فيأخذ حقه، وهكذا. حتى جاء في الأثر: لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي، أو لدك الباغي، الجبل الباغي بيدك، يأخذ جزاؤه. لو بغى جبل على جبل، أو فرضنا البغي والتعدي في الجمادات لا حكم الله تعالى بينها، فهو الحكم العدل جل جلاله وتعالى في علاه. بعده.
3: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إلى أن قلتم رضي الله عنكم وعنا بكم: حدود الضرب في الشريعة. الضرب المأذون به في الشرع إنما يأتي للتأديب على الوجه المعلوم، وذلك بألا يبلغ أدنى الحدود، وهو 20 ضربة للعبد المملوك، و40 ضربة للحر، بل في القول الآخر لأهل العلم ألا يتجاوز الضرب للتأديب 10 ضربات، لأن المقصود تقويم للنفس وتهذيب وتأديب، وليس المقصود هو الإيلام ولا الإيجاع ولا الأذى، فهذا الضرب وسيلة من الوسائل تستخدم للمتعلم أو للابن أمام الأب أو للولي أمام من هو مولى عليه، كل ذلك بهذه الحدود التي لا تتجاوز. إنما الحدود هي التي فيها الضرب إلى 40 إلى 100 كما هو مبين في القرآن الكريم وفي السنة الغراء، فحد من شرب المسكر أن يضرب 40 ضربة ليكون ذلك زاجرا له وإبعادا له عن الوقوع في هذه الدناءة وهذا السقوط الذي يغضب به ربه تبارك وتعالى ويفقد به خير حياته وفي الخبر من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. وقد ورد الانتباه من مسألة الضرب بتذكر القصاص، ولذا أمر السيد إذا احتاج إلى تأديب العبد المتعجرف أو المؤذي ألا يتجاوز به الحدود. وقد رأى صلى الله عليه وآله وسلم أبا مسعود الأنصاري وهو مغضب ويضرب عبده ضربا قويا فكان يناديه من ورائه اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو قال لمستك النار، أي كان هذا العتق كفارة لك، وإلا فلا بد بعد هذا الضرب أن تحاسب فتلفحك النار، ولكن كفرت عن نفسك بعتق هذا الإنسان وإخراجه من الرق إلى الحرية. فعلم بذلك مستوى الضرب وكيف يكون الضرب، وأن الأمر مؤد إلى مجاوزة وقصاص في القيامة. لأجل ذلك واجب الابتعاد عن الاغترار بالقوة والقدرة على الإيذاء، وأن تسخر اليد للنكاية بالظالم المتعدي لصده عن ظلمه وعدوانه، وللنكاية بالمعادي لله ولرسوله الضار المؤذي المعتدي الصائل المجاوز الحدود الظالم للناس. فإنما تراد قوة اليد لرد هذا الطغيان ولرد ذاك الظلم عن الناس، فتسييرها في غير ذلك يكون على الإنسان هوان وخسران، فيجب ألا تستعمل قوة اليد ولا يضرب بها إلا فيما يكون فيه حراسة الخير والدين والمصلحة الحقيقية للناس، وذلك بالكف والزجر عن السوء والحمل على فعل الخيرات.
1: نعم، هكذا ترتبوا بالنسبة للسائل من اعتدى على الآخر، فإن أن تأتى رده وزجره عن اعتدائه بكلام فليكن بالكلام، بصياح فليكن بصياح، بهرب فليكن بهرب، ما قدر على شيء من ذلك فبضرب اليد فبضرب اليد، ما ينفع ذلك ما يأثر فيه فبضرب العصا ضرب العصا، وهكذا بالتدرج، ولا يقفز الوحدة قبل الأخرى، إن لم يفيد هذا وهذا وهذا فيرجع إلى مقدار درء الصائل لهذا المعتدي ورد عن الحاجة. فإنما تراد القوى في هذه الأجساد للمكلفين من أجل حماية الحقوق وأداء الحقوق لأهل وإنصاف المظلوم من الظالم، غير ذلك ما لها حاجة، وإذا صرفت في غير ذلك فهي مسؤولية على أربابها وتبعة يؤاخذون بها. وذكر أدنى الحدود في شرب الخمر، وأورد حديث الحاكم من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه، ولما كان في هاتين المعصيتين نزع الإيمان والعياذ بالله تبارك وتعالى، وقد يعود وقد لا يعود لصاحبه، اجتهد الشيطان وجنوده أمامكم من شياطين الإنس والجن على نشر ذلك بين الناس، فهم ينشرون كل مجرب إلى الزنا أو شرب الخمور والمخدرات والمسكرات والأنواع المذهبات للعقول هذه، ويتفننون في كيفية نشرها وبين الناس، لأنهم يعرضونهم لنزع الإيمان من أصله والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويفقدون بها كل حلاوة الإيمان من ذوق ومن خلق ومن آداب، ثم قد ينزع الإيمان من أصله ولا يعود لصاحبه والعياذ بالله تبارك وتعالى. فواجب الاحتراز من ذلك والانتباه من الأولاد والأبناء والبنات، فإنهم يوصلون هذه الأسوأ ولو عبر المدرسة ولو عبر العمل والزمالة فيه ولو عبر الدوائر، بل قد يصلون به ولو عبر المسجد والعياذ بالله تبارك وتعالى. فليكن المؤمن العاقل على حذر على دينه وعلى أولاده وعلى أهله حتى لا يقتحموا موجب الهلكة والفساد. بعد
3: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، إلى أن قلتم رضي الله عنكم ونفعنا بكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. التنبيه على خطر القتل: إذا علمنا ذلك انتبهنا من مسألة انطلاق اليد التي ربما توصلت بعد ذلك إلى أمر شنيع شديد غريب، وهو أن تسفك الدم بواسطة ذلك الضرب بأي وسيلة، وليس في الذنوب والموبقات والمهلكات والكبائر والجرائم بعد الشرك بالله تعالى أعظم من القتل. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس التي لا يحل قتلها، إلى حد أن قال عليه الصلاة والسلام: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه فمات وهو في الحرص على قتل صاحبه، فهو في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالمسألة خطيرة، لأن هذا الضرب يؤدي إما إلى تعطيل شيء من أعضاء الإنسان أو إلى قتله أصلا. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وتأمل هذا الكلام وممن صدر يكفك زجرا عظيما بالغا عن هذه المسألة الشنيعة، حتى جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب الدم الحرام ضيق الأمر على نفسه والعياذ بالله. فعلى المسلم أن ينتبه من انطلاق يده إلى أجساد الغير، فلا يحل له أن يتناول ضرب أحد ولا مسه بألم إلا على تلك الحدود الشرعية في الأوجه المرضية بتلك المبادئ والترتيبات الإلهية، فحينئذ تستقيم اليد على أن تحسن ولا تسيء. في حالة العطاء للخير أو في حالة الضرب للتهذيب تكون في كلا الحالين محسنة لا مسيئة، متعلقة بالنية الصالحة في الصلاح وفي إصلاح النفس البشرية والمجتمع الذي تعيش فيه. فيترتب على التورع في مسألة إطلاق اليد لضرب الآخرين خير كبير في ذات الإنسان وفي المجتمع الذي يعيش فيه، ويتجنب بعد ذلك ما وراء ذلك مما هو أشد، حتى يصل إلى القمة في الذنب الذي اختلف فيه: أتقبل التوبة من صاحبه أم لا؟ مع أن جميع الذنوب متفق على قبول التوبة منها حتى أفحشها وهو الشرك بالله، أفضع المعايب والذنوب كلها، لكن باتفاق العلماء أن من تاب عن الشرك إلى التوحيد وآمن بالله فهو مقبول. واختلف في قبول توبة من تعمد قتل المسلم هل تقبل أم لا، فبلغت الشناعة لهذه الجريمة هذا المستوى وهذا الحد. فوجبت الرعاية للحدود الشرعية والعناية بالضوابط في الشريعة المحمدية لانطلاق هذه اليد التي يكون لها الخير في غد، وتجزى ما كسبت يوم ترد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. اللهم صن أيدينا عن كل ما يوجب الفضيحة والعار وسوء المصير، واختم لنا بما أنت أهله يا حي يا قيوم.
4: وطهر لنا الأعضاء والقلوب، وتب علينا لنتوب بوجاهة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن سار في سبيله ودربه، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. أما الوصول إلى القتل فهذا أكبر الجرائم بعد شرك بالله، لا يوجد في الذنوب أعظم جرما منه، اسمه سفك الدم الذي لا يحل سفكه في الشريعة، فذلك أمر شنيع ولو من حيوان غير ماذون بقتله، غير الحيوان الصائر والحيوان المؤذي المرتب في الشريعة إباحة قتله، ما عدا ذلك لا يجوز القتل، فلو قتلوا لحبس به. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن امرأة عذبت في النار بهرة حبستها لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فحبست بذلك فهي تنهشها في النار وهي تعذب بسبب تلك الهرة والحيوان الذي أذته بغير حق. فكيف بالآدمي فكيف بالمسلم؟ لا يزال المسلم في صحيح البخاري، لا يزال المسلم في فسحة من دينه، أي في سعة من دينه تقرب إليه المغفرة وتقرب إليه رحمة الله، معرض لأن يتجاوز عنه ويعفو عنه ما لم يصب دما حراما. إذا أصب دم حرام ضيق الأمر على نفسه وراحت فسحته في الدين، صار معرض للغضب والعياذ بالله تعالى، ولأن ينتقم منه أقرب منه أن يرحم. أما ما دام لم يصب دم حرام فهو أقرب إلى الرحمة. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصب دما حراما فضيق الأمر على نفسه والعياذ بالله تعالى. ولهذا عدى صلى الله عليه وسلم أشقى الآخرين، يعني أشقى هذه الأمة. من قال لسيدنا علي قاتلك الذي يضربك على هذه وأشار بيده إلى المكان في الرأس فيخضب منك هذه إلى اللحية، فصار أشقى هذه الأمة، أشقى الآخرين والعياذ بالله تبارك وتعالى، أنه سفك الدم بغير حق، ودم من؟ ودم باب مدينة العلم، ودم أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب المكان لديه، فكان أشقى هذه الأمة والعياذ بالله تعالى، مع أنه ظاهره كان يصلح طاعات وعبادات ويقوم بلول عنده علامة في جبهته من السجود كلها، وهو أشقى هذه الأمة، يعني ما بيتعرض أحد للعذاب في الآخرة مثله، أعوذ بالله والعياذ بالله، يكون أعوذ بالله من غضب الله، أشقى هذه الأمة بالنص، كما كان أشقى الأولين عاقر ناقة نبي الله صالح، لكن ذاك عقر ناقة وده ما هو ناقة ولا هو إنسان عادي ولا مسلم عادي، جاء للصديقية الكبرى وقام يتجرى عليها وعادوا يمني نفسه وشيطانه أنه متقرب إلى الله بذلك، وهو واقع في الشقاء الأكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلهذا على المؤمن ينتبه من الأمر ويعلم أن هذه الفتن التي قامت كلها على غير بصيرة، ولا يعذر أصحابها شيء عند الله، ولا عذب ينفعهم سياسة ولا حزب ولا جماعة ولا شيء من الوظيفة، إذا قتلوا بغير حق وتقاتلوا بغير حق والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما أخطر هذا الشأن، وحتى اختلف في قبول التوبة، ولم يختلف في قبول التوبة من أفظع الفظايع مثل الشرك، ما حد يقول من العلماء أنه ما يقبل توبة المشرك، كلهم يقول يقبل، لكن قاتل المتعمد هذا في خلاف، وإن كان الجمهور رصح أنه يجب عليه التوبة وأمرها إلى الله تعالى، والقصاص لابد منه في القيامة بعدين، ولكن مع ذلك كله فتعجب أنه وحده اللي يختلف في قبول التوبة منه، بقية الذنوب كلها بالاتفاق تقبل التوبة، من تاب تقبل، إلا ما قال سيدنا الإمام مالك من عدم قبول توبة الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك ماشي اختلاف في الذنوب حتى أكبرها وأفحشها وهو الشرك بالله، بالاتفاق العلماء من الصحابة ومن بعدهم من تاب تاب الله عليه تقبل توبة. وقد كان في المجلس سيدنا عبد الله بن عباس ودخل سائل يسأل يقول هل للقاتل من توبة؟ قال له نعم. فراح جاء الثاني قال هل للقاتل توبة؟ قال لا. ما تقبل التوبة من القاتل راح. وقال جوزك سؤال واحد وجواب مختلف. قال لهم سيدنا عبد الله بن عباس إن الأول أداني تفرسي أنه وقع في قتلين فأراد أن يتوب، فلو أغلقت عنه باب التوبة لاستفحل في الفساد، ولا كان يقتل الثاني والثالث كما الفتوى حق الجاهل من بني إسرائيل. قال له ما لك توبة ولا تقبل توبة؟ قال بس خلاص نكمل مياه أنت. قتلوا فوق 99 والعياذ بالله. قالوا أما الثاني فينوي أن يقتل، بينه وبين حد مخاصم وينوي يقتل، وجاء يسألنا من كان شيء قبول بيقتل. فحلت بينه وبين الجريمة شنعة، راحوا تتبعوهم حصلوهم كما قال. وهكذا من بيفتي في دين الله ما هو يلعب خلق الله بشريعة الله، إن ما هو واسطة بين الخلق وبين ربهم، مامون على حمايتهم وحراستهم وإنقاذهم. الله يصلح أحوالنا والمسلمين، ويصون دماء المسلمين، ويصون أيدينا من دماء المسلمين، يصون لسنتنا وعيوننا وقلوبنا من أذى أحد من المؤمنين ومن التبعات كلها، ويتوب علينا توبة النصوحة ويتحمل عنا التبعات كلها ويبدلها مع جميع سيئاتنا إلى حسنات تامات موصلة. اللهم آمين. وصن دماء المسلمين وحقن دماء المسلمين واحرس دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وادفع جر المعتدين والظالمين والغاصبين برحمتك. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
5: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على
6: الصراط المستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوم أنذر وأنذر آباءهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمن بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم أعزكم الله. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون. سبحان المنفس عن كل مديون. سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون. سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جمّلنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم بهم من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقي نفسك على ثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتاة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذان في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلية لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم ملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خطرا من سندس واستبرق متكئين فيها على رائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك يرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأوحى
أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. ما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يهلكهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى
الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نكبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه.

0: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي.

إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم،

العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد

مقام إبراهيم آية بينة تتجلى منذ القدم ويراها الناس بأعينهم، إنه مقام إبراهيم عليه السلام، المقام الذي شهد بناء أقدس بيت على وجه الأرض ورسم آثار أعظم مقام في تاريخ الكعبة المعظمة. يقع مقام إبراهيم عليه السلام أمام باب الكعبة المشرفة على بعد 10 أو 11 مترا شرق الكعبة بالجزء المتجه إلى الصفا والمروة. ولمقام إبراهيم قصة وتاريخ عظيم، فإنه لما أمر الله نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام ببناء الكعبة الشريفة استجابا لأمر الله، داعين مخبتين مطيعين له. ولما تطول البناء اتخذ إبراهيم عليه السلام حجرا ووقف عليه، وقيل أحضره له إسماعيل وقيل هاجر، وكان ابنه يناوله وهو يبني، فغاصت قدماه في الحجر ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وليبقى هذا الموقف شاهدا على آية بينة عبر الدهر. قال ابن كثير: وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها، وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا، كما قال أنس بن مالك: رأيت المقام فيه أصابعه وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وكان مقام إبراهيم ملاصقا للكعبة المشرفة واستمر على ذلك، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته إلى مكانه اليوم.

0: كان مقام إبراهيم مكشوفا بدون أي حاجز يحميه، ثم جعلت له القباب. وفي عام 810 للهجرة بنيت عليه مقصورة تنتهي مؤخرتها بمظلة ليصلي الناس تحتها ركعتي الطواف، وبقيت تلك المقصورة ترمم وتجدد من قبل السلاطين وغيرهم إلى أن أزيلت في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، واستعيض عنها بالصرح البلوري والغطاء النحاسي سنة 1387 للهجرة. وفي عام 1417 للهجرة في عهد الملك فهد بن عبد العزيز تم تجديد غطاء مقام إبراهيم بالنحاس المغطى بشرائح الذهب والكريستال والزجاج المزخرف، وتم وضع غطاء من الزجاج البلوري القوي المقاوم للحرارة والكسر. وخص الله ذكره في قوله:
1: في آيات بينات مقام إبراهيم.
0: وأمر المسلمين باتخاذه مصلى فقال:

توسعة المسجد الحرام. شهد المسجد الحرام عبر التاريخ توسعات مختلفة، ولأنه أعظم مسجد في الدنيا وفيه قبلة المسلمين، فقد حظي باهتمام كبير من خلفاء المسلمين وأمرائهم وعامتهم رجالا ونساء تقديسا واعتناء وتعظيما. ولما رفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت، بدأت البيوت تحيط بالكعبة، ويفد الناس إليها يطوفون ويسكنون ويحلون ويرتحلون، وبقيت كذلك بلا جدران، وإنما تحيط بها البيوت فقط. ولما وقع سيل أم نهشل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجرف مقام إبراهيم عن مكانه، قام عمر بإرجاعه وإصلاح ما وهى وتهدم، ثم وجد أن مطاف الكعبة ضيق على الطائفين بسبب البيوت حوله، فاشترى البيوت المحيطة بالكعبة، وهدم تلك البيوت وبنى جدارا قصيرا يحيط بالمسجد، مساحته 560 مترا مربعا. وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه شهد المسجد الحرام توسعة ثانية، لتبلغ مساحته 4390 مترا مربعا، وكان هو أول من أدخل الأروقة المسقوفة والأعمدة الرخامية للمسجد الحرام. ثم شهد المسجد الحرام توسعة في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأعاد بناء الكعبة من جديد. والتوسعة الرابعة كانت سنة 91 للهجرة في عهد الوليد بن عبد الملك، وشيد الشرفات ليستظل بها المصلون من حرارة الشمس. وفي عهد الدولة العباسية شهد المسجد الحرام توسعات أخرى قام بها أبو جعفر المنصور، ثم المعتضد بالله تلاه المقتدر بالله. وفي عهد الدولة السعودية شهد المسجد الحرام توسعات كبيرة، حيث قام الملك عبد العزيز آل سعود بإنشاء إدارة خاصة سميت بمجلس إدارة الحرم، وأصبحت مساحة المسجد الحرام بعد التوسعة السعودية الأولى تستوعب أكثر من 300,000 مصل في وقت واحد. وفي عهد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود شهد المسجد الحرام توسعة سعودية ثانية استمرت 10 سنين، بدءا من عام 1375 للهجرة، وتم بناء المسعى من طابقين، وقام بترميم الكعبة وتوسعة الحرم ليستوعب أكثر من 400,000 مصلي.

وفي عام 1409 للهجرة قام الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بأكبر توسعة يشهدها المسجد الحرام منذ 14 قرنا، لتصبح مساحته 356 ألف متر مربع، تستوعب عدد مليون مصل في أوقات الزحام في الحج ورمضان. وأما التوسعة السعودية الرابعة فهي الأكبر والأعظم في تاريخ المسجد الحرام، المشروع الذي ابتداه الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، يستوعب المسجد الحرام بعد اكتماله 2 مليون مصلي، ولتصبح مساحته 1 مليون متر مربع. إنه بيت الله الحرام الذي قدس الله مكانه وقدس حرمته وقدس حرمه إلى يوم القيامة.

0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
0: معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: على لسان الحب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله الطاهرين أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا نزال مع شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وصلنا إلى باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي كان يشربه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكيف كان شرب رسول الله حتى يكون لنا اقتداء به وتتبع لسنته صلوات ربي وسلامه عليه؟ فبالسند المتصل إلى الإمام أبي عيسى الترمذي في شمائله، حيث قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحل البارد، وهو أيضا في جامع الترمذي. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي في شمائله هنا: هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن أم المؤمنين عائشة، ورواه الإمام عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، دون ذكر الصحابي الذي ذكر في الرواية السابقة وهي السيدة عائشة، ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة. فالإرسال حصل بإسقاط اسمين: عروة والسيدة عائشة. قال أبو عيسى: إنما أسنده ابن عيينة، هو الذي ذكر السند تاما بين الناس. قولها الحل البارد، أي ما كان مذاقه فيه حلو ولم يكن حارا. ففي هذا الحديث بيان حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأي مشروب يجمع هذين الأمرين: الحلاوة والبرودة. فقولها الحلو يشمل الماء العذب، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يستعذب له الماء، يبحث له عن أعذب ما يوجد من المياه. ويشمل كذلك الماء الذي وضع فيه ما يجلب له شيئا من الحلاوة أو يزيد في حلاوته كالنبيذ، ويشمل أيضا الماء الذي حرك بقليل من العسل فأصبح طعمه حلوا بعد إضافة العسل إليه. فهذه كلها يشملها كلمة الحلو. وقولها البارد، أي البارد المعتدل البرودة، فالماء الذي يجمع بين الحلاوة والبرودة من أنفع ما يكون للبدن وأطيبه، ولكن كما مرت الإشارة البرودة المعتدلة وليست البرودة الشديدة. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. حديث أيضا في جامع الترمذي وفي سنن أبي داود. يقول الإمام أبو عيسى في شمائله: وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي خالة خالد بن الوليد، وخالة ابن عباس، وخالة يزيد بن الأصم. واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة، والصحيح عمر بن أبي حرملة. لما شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان ابن عباس وهو صغير السن، قال له النبي: الشربة لك. بعد أن أشرب الحق في أن أعطيك الشراب بعدي، لأنه على يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن كان على يمين الشارب يبدأ به. ثم قال له النبي: فإن شئت أثرت بها خالدا، إذا كنت تريد تقدم خالدا لأنه أكبر سنا منك فضلته وقدمته على نفسك في هذا الشراب. ويستفاد منه أن الأيمن له أن يؤثر وأن يقدم من على يسار الشارب على نفسه، إلا أن سيدنا عبد الله بن عباس قال: ما كنت حبا وشغفا وتعلقا بآثار رسول الله والتبرك بريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ونظير هذا ويشبه هذا ما رواه الإمام البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدح بإناء فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ كبار السن عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه، أي اللهم اجعل هذا الطعام الذي تناولناه طعاما مباركا. والبركة هنا تتناول أمورا متعددة، منها انتفاع الأبدان بهذا الطعام، والسلامة من الأمراض والأضرار التي تترتب أحيانا على تناول بعض الطعام، وأطعمنا خيرا منه، أي يسر لنا طعاما آخر خيرا من هذا وأفضل منه. قوله: ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، أي اللهم بارك لنا في هذا اللبن الذي شربناه وزدنا منه. لم يقل كما قال في الطعام: وأطعمنا خيرا منه، وإنما قال: وزدنا منه. الحكمة في ذلك ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ليس شيء يجزئ، أي يقوم مقام وجبة، أي ليس هناك مشروب يغني عن الطعام ويقوم محل الطعام. ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، لأن اللبن يعد شرابا يروي من كان به العطش، وطعاما يذهب الجوع عن الإنسان الذي يشعر بالجوع، فهو جامع لهاتين الخصلتين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث الجمعة
2: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب،
1: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: كلمة منك وكلمة مني، حلقات من الدراما الشعبية تعالج قضايا الواقع. بطولة الولد سمير، حسين باش عوث، أبو عبد الله، عبد الله عمر بضاوي، الولد فيصل، أحمد بعوضان، أبو وسيم، رمضان بعبيد. تم التسجيل والمكساج بأستوديو الدندنة للإنتاج الصوتي. حضرموت، تريم.
1: ألو
2: ألو سمير،
1: هلا وسهلا.
2: وينك مبارح؟ إيش مباراة على كيفك؟ نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا.
1: أوه أنا في العلمة يا أخي.
2: أح وانت وياهن الحلقة ذي، قلعك منهم ذيلا ما منهم فايدة. سمعنا شوف اليوم مباراة نهائية الساعة 11 بالليل بيلعبون. خلاص بتية؟
1: خلاص بروح معك.
2: يلا يلا.
1: يلا يلا يلا يلا يلا يلا شوت شوت شوت
3: يلا يلا يلا
1: يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يل

0: سمير الله يهديك، قم ابوي قم ابوي، صلاه صلاه، قم ابوي قم قم، صلاه صلاه.
1: طيب طيب.
2: الصلاة خير من النوم.
0: يا سمير يا سمير قم، صلاة وقت صلاة، الله يهديك، صلاة صلاة يا سمير قم.
3: يا أخي أمس مباراة على كيفك.
4: نعم يا أخي،
3: صدق مطيت نوم ثاني يوم لمون الساعة 9، حتى صلاة الفجر مسحته.
4: لا عاد تقول شي، بس حتى انا كمك.
3: هوا
5: الو سمير.
3: هلا.
5: يوم على اليوم قبة نتمشى على السيكل، بنيب عشاح من مطعم ولا بنتعشى في مطعم ولا شي، ولا اراك بنطلع كتبه. يلا شي هم.
3: يلا معك معك، هم شي الشواء.
5: قم قم يلا قم.
3: يلا بجيلك بجيلك.
0: وين رايح يا سمير يا ولدي؟ 9 في الساعة بتين.
3: أنا بروح عند صحابي يا أبوي، كلها يلسة قليلة وبرجع لك.
0: شوف يا ولدي، شوف السهر انتبه منه، وشوف صلاة الفجر ماشي كمان. هلا هلا في الصلاة يا ولدي، انتبه ضيع صلاة الفجر، إذا حافظت عليها تحفظك.
3: طيب طيب، يلا مع السلامة.

0: قلعك منه مشياب ذي، قالك الساعة 9 نم قالها.
1: بتقيا بس صبر على الاشكال ذي، ما ربك شلهم. صراحة سمرة على كيفك ذي، شوفها. يلا يلا سرينا، كم في الساعة الحين؟
0: ايه 6:30 في الساعة. يلا يلا يلا قلعنا بس.
1: يلا يلا بس، من بكرة.
0: مع السلامة.
1: يا امي يا امي، كلاب كلاب، ساعدونا ساعدونا يا امي يا امي، يا ابويا يا ابوي، ساعدونا ساعدونا، توبة خلاص توبة، ساعدونا ساعدونا، افتح يلا يا ابوي، سريع سريع، افتح افتح
2: باللي ذيك ذا. اوه طيب، حب حب حب حب، نص الليون، لا حول ولا قوة الا بالله. من ولدي كانك فين؟ ما قلنا لك السهر ممنوع، كانك فين؟ ليه تأخرت؟
1: خلاص العفو منك يا ابويا، خلاص العفو منك، عم بتتكرم مني ذي.
2: يا ولدي اصلك تساير مني يا ولدي، شوف كل شيء ولا الصحبه يا ولدي، اختار اصحاب طيبين خيرين يا ولدي. الله يهديكم، قاعدين فوق دكه لدكه، غيبه ونميمه يا ولدي، متى عادك بتقوم لصلاه الفجر؟ صلاه الفجر يا ولدي هناك 100 مره نبهك عليها، احفظها احفظها، تحفظك يا ولدي، احفظها تحفظك. وعانا بقولك يا ولدي، هلا هلا في الحزب، هلا هلا في الحلقات، هلا هلا في المسائد يا ولدي. اسمع كلام ابوك، لما شكرت عليك اخر عمري يا ولدي، بتشكر على نصيحتي.
1: العفو منك يا ابوي، خلاص سامحنا سامحنا، خلاص خلاص سامحنا، ان شاء الله عم بتتكرر مني دي ان شاء الله، وبكره ان شاء الله خلاص بسمع كلامك.
2: شوف يا ولدي، بعطيك نصيح لله وفي الله، من حافظ على صلاته ما يصيبه مكروه.
3: قدمنا لكم برنامج كلمة منك وكلمة مني، حلقات من الدراما الشعبية تعالج قضايا الواقع، بطولة الولد سمير، حسين باشا عوث، أبو عبد الله، عبد الله عمر بضاوي، الولد فيصل، أحمد بعوضان، أبو وسيم، رمضان بعبيد. تم التسجيل والمكساج بأستوديو الدندنة للإنتاج الصوتي، حضرموت، تريم.

العيد أجمل لما نفرح سويا في كل تهنئة وضحكة ومشاركة، نعيش معنى الفرح الحقيقي. برنامج فرحة العيد يعود إليكم من جديد بروح العيد ونبض المحبة وجو الألفة والسرور على إذاعة نور الإيمان. نرافقكم في بث مباشر خلال أيام التشريق بلقاءات حية وفقرات منوعة ومساحة مفتوحة لقلوبكم. أرسلوا تهانيكم ومشاركاتكم الآن عبر الاتصال على الرقم 414-111 أو عبر الواتساب 735-444-766. أيام التشريق معنا لحظات من نور وفرحة لا تنسى. نور الإيمان، هنا الفرح يكتمل.

0: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
1: بويا بويا بغت فين؟
2: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند.
3: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
1: فهمونا يا
4: سمير يا فيصل الله يهديك مع عيالي
1: يا أخي. فهمونا.
4: فخوك فيصل.
2: راح خلاص مقاطعك أنا. أنت كل واحد ما يشوف إلا نفسه ويشوف إلا راحته.
3: كلمة منك وكلمة مني.
0: يأتيكم بإذن الله تعالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي الساعة الواحدة ظهرا ويعاد في المساء.
5: الصلاة هي الدعاء بخير، والصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي التي فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون واسطة، أي أن الأعمال الأخرى فرضها الله سبحانه وتعالى بواسطة الأمين جبريل، ولعظم الصلاة ولأهميتها فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة أسري به.
0: برنامج الإسلام وبناء المجتمع يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا ويعاد مساء يوم الخميس.

0: نلتقي وإياكم إخوتي المستمعين في هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن آداب وتنبيهات لحاج بيت الله الحرام. لا شك أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو خامس الأركان كما ورد في الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
1: برنامج آداب وتنبيهات عن الحج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:00 صباحا.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي، تعليق محمود الجمعات.

لم تكن الأحداث التي جاءت بعد معركة أحد إلا مبعث صبر وحزن للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكد يعلم بفاجعة أصحابه حين لحق بهم الغدر فيما يسمى بالرجيع، حتى كانت الفاجعة أكبر في بئر معونة، إذ لم تتوقف وفود الصحابة عن الخروج من المدينة لنشر الدعوة الإسلامية بين الأعراب مهما غلت التضحيات. ففي الوقت ذاته الذي خرج فيه وفد الرجيع، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم آخر إلى بئر معونة، فقد وعد أبو براء عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسنة حين قدم المدينة أن يجير الدعاة إذا قدموا بالرغم من رفضه الإسلام. وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نجد لدعوة الأعراب للإسلام 70 من خيار الصحابة رضي الله عنهم ممن عرفوا بالقراء، وقد أمر عليهم المنذر بن عمرو الخزرجي. فلما وصلوا بئر معونة وحرة بني سليم من أرض عامر بن الطفيل، بعثوا حرام بن ملحان بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن الطفيل، فغدر بهم وأمر بقتل الرسول، فطعن برمح في ظهره فصاح: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. واستنفر ابن الطفيل قومه من بني عامر فرفضوا لأجل جوار أبي البراء، فاستنفر ابن الطفيل عشائر عصية ورعل وذكوان، وخاضوا مع المسلمين معركة ضارية استشهد فيها القراء جميعا عدا عمرو بن أمية الضمري الذي كان قد تأخر عن إخوانه. وعاد عمرو بالخبر الأليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقد فتك وهو في طريقه برجلين من بني كلاب ثأرا لأصحابه، وتبين أن معهما عهدا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يعلم، إما دفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دفع ديتهما. وتألم الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون كثيرا لفاجعتي بئر معونة والرجيع، وأخذ عليه الصلاة والسلام يقنت في صلاة الفجر 30 يوما وهو يدعو على من قتل أصحابه من رجال العشائر. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية القتيلين من بني عامر، وكان بين بني عامر وبني النضير عقد وحلف، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض وهموا بقتله غيلة بإلقاء صخرة عليه وهو جالس إلى جدار لهم، فأعلمه الوحي بذلك فانصرف عنهم بسرعة راجعا إلى المدينة حيث أمر بحصارهم، وطالبهم بأن يعاهدوه كشرط لتأمينهم. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. فأبوا أن يعطوه عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون، ثم غدا الغداة على بني قريظة بالخيل والكتائب، وترك بني النضير ودعاهم أن يعاهدوه فعاهدوه، فانصرف عنهم وغدا إلى بني النضير فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء ولهم ما أقلت الإبل إلا السلاح، وخرجوا إلى نواحي المدينة وبلاد الشام. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا
وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله العظيم. بعد إجلاء بني النضير عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها شهرا وبعض شهر، ثم توجه إلى أرض نجد يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري، ووصل إلى ذات الرقاع من نخل من غطفان فلقي جمعا عظيما من غطفان، فاحتك الناس ببعضهم دون ما قتال، وخاف بعضهم بعضا، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الخوف ثم انصرف بالناس.

علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأقام ينتظر أبا سفيان 8 أيام، ولكن أحدا لم يصل. وكان أبو سفيان قد خرج في جيش من 2000 مقاتل و50 فرسا. فلما وصلوا إلى مر الظهران نزلوا على مياه مجنة على بعد 40 ميلا من مكة، ثم عاد إلى مكة بحجة أن العام عام جدب، وكان لذلك صدى واسع بين قبائل العرب وأثر كبير لهيبة المسلمين بعد أحد. وواصل الرسول صلى الله عليه وسلم إرسال سراياه إلى مختلف أرجاء الجزيرة العربية من نجد والحجاز، فأرسل أبا عبيدة بن الجراح إلى قبيلتي طيء وبني أسد في نجد، فعاد ولم يلق قتالا. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قبيلة القارة، فهربوا واعتصموا بالجبال، فعاد وأصحابه دون قتال. وأرسل بلال بن مالك المزني إلى كنانة، وكذلك بشير بن سويد الجهني الذي قضى عليهم، كما سار عليه الصلاة والسلام إلى بني لحيان، ثم أتى عسفان. وأرسل عمر بن الخطاب إلى تربة، ومحمد بن مسلمة إلى القرطاء من بني كلاب، وبشير الخزرجي إلى فدك، وغالب الليثي إلى بني مرة، وغالب الكلبي إلى الكديد، وبشير بن سعد إلى خيبر، وكعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح، وعبد الرحمن بن عوف إلى كلب، وعلي بن أبي طالب إلى فدك، وعثمان بن عفان إلى الهدى، وابن رواحة لخيبر دعما لعلي بن أبي طالب الذي فتح الله عليه فدك. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بدومة الجندل جمعا كثيرا من الناس يظلمون من مر بهم من تجار الميرة والمتاع المتنقلين بين المدن، وكان بدومة الجندل سوق عظيم وتجارة رائجة، وقد تجمع قوم كثير يريدون المدينة طمعا في أموالها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من المسلمين ومعهم دليل من بني عذرة، وقبل وصولهم دومة الجندل صادفوا ماشيتهم ورعاءهم فأصابوا قسما منها، وهرب من هرب. وبلغ القوم في دومة الجندل أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليهم، فلاذوا بالفرار ولم يبق أحد. فأقام عليه الصلاة والسلام أياما، وبعث من هناك بعض السرايا فكانت تعود بالإبل فقط، إلا سرية محمد بن مسلمة الذي أسر رجلا وعرض عليه الإسلام فأسلم. وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين إلى المدينة. وساهم بنو المصطلق من خزاعة الأزدية اليمنية، والذين يلتقون مع الأوس والخزرج في النسب ويسكنون قديدا وعسفان، ساهموا مع قريش في حربها يوم أحد، وأخذ زعيمهم الحارث بن أبي ضرار يعد العدة ويؤلب القبائل للقيام بالهجوم على المدينة. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعد له الحارث، فأرسل من يستطلع ويأتيه بخبر يقين، وعاد الاستطلاع بتأكيد النبأ. فتوجه عليه الصلاة والسلام إلى بني المصطلق في 700 مقاتل و30 فرسا يوم الاثنين 2 شعبان 5 هجرية، وأغار عليهم وهم على ماء المريسيع وأنعامهم تسقى على الماء، وفاجأهم في حرب مباغتة فقتل فرسانهم ومقاتليهم، وعاد بالغنائم إلى المدينة بعد غياب 8

0: وعشرين يوما. وكان من جملة سبايا المعركة جويرية بنت سيد القوم الحارث، وكان أن وقعت في سهم ثابت بن قيس، فكاتبته في عتق نفسها، وذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت له مكانتها في قومها، وطلبت منه أن يعينها، فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي عنها كتابها ويتزوجها، فقبلت. وقد أطلق الصحابة بسبب هذا الزواج سائر السبي وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة أعظم بركة على قومها منها. وقدم أبوها الحارث إلى المدينة وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخلي سبيلها، فأذن له أن يخبرها فرفضت، واختارت البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم أبوها وأخوها وأسلم قومها، وولى عليه الصلاة والسلام أباها على صدقات قومه. لم يهدأ حقد عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق والمنافقين على الإسلام والمسلمين، فسعى مع عصبته ليثير العصبية القبلية بين الأوس والخزرج كما الماضي، ولكن محاولاته باءت بالفشل، فعمد على عرقلة جهود الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وعلى منع الأموال من أن تدفع، وتوعد بإخراجه ذليلا من المدينة. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: كنت في غزوة بني المصطلق فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده لا يخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت لعمي، يعني سعد بن عبادة، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت، فقال عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله العظيم. فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد صدقك يا زيد، وقال: هذا الذي أوفى الله بأذنه. وأثناء العودة من بني المصطلق حاك المنافقون حادثة الإفك بعد فشل كيدهم في محاولاتهم، وذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت قد رافقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، وأثناء العودة وقرب المدينة نزل المسلمون للراحة، فنزلت من هودجها، فلما عادت افتقدت عقدا لها، فرجعت تبحث عنه، ولما عادت وجدت القوم قد حملوا هودجها ووضعوه على بعيرها دون أن يفطنوا أنها ليست فيه، وسار الركب وبقيت واقفة في مكانها، ومر بها صفوان بن المعطل السلمي فعرفها، فحملها على بعيره وانطلق للمدينة بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم، واستغل المنافقون هذه الحالة ونسجوا ولفقوا حادثة الإفك، وقاد الفرية هذه عبد الله بن أبي بن سلول، وأغرى فيها مصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش وحسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. وتوسعت دائرة الإشاعة وعمت المدينة، واغتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنافقون ينالون عرضه ويبالغون وينسجون الأكاذيب. وأعلن على الملأ وفي المسجد ثقته بزوجته وبصاحبه ابن المعطل، وأبدى سعد بن معاذ استعداده لقتل كل من يخوض ويتناول عرض الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان من الأوس. ولم يرض سعد بن عبادة هذا القول من سعد، لأن أصابع الاتهام تشير إلى واحد من قوم عبادة، وكادت الفتنة تقع بين الحيين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أطفأ نيران الفتنة. ومرضت عائشة رضي الله عنها بما كان من إشاعات كاذبة، وذهبت إلى بيت أبيها، وانقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شهر، والناس يتحدثون ويطعنون في عرضه. ثم جاء الوحي ونزلت تبرئة أم المؤمنين الطاهرة العفيفة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق الله العظيم. وعاتب القرآن العظيم أولئك النفر الذين وقعوا في حبائل المنافقين، حمنة ومصطحا وحسانا، فقال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. صدق الله العظيم. كما سجل القرآن العظيم المواقف الثابتة المحبة للنبي وأزواجه وآله، ومنهم موقف أبي أيوب وأم أيوب حين سمعا بالافتراءات. قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. صدق الله العظيم. وكان أبو بكر ينفق على ابن خالته مصطح بن أثاثة، فأقسم ألا ينفق عليه لأنه خاض في تلويث سمعة ابنته أم المؤمنين. فنزلت الآية الكريمة: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولما برأ الوحي أم المؤمنين عائشة قال لها أبوها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف على الذين ثبت عليهم أنهم رموا أم المؤمنين فجلدوا 80 جلدة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. محمد. تواصلت تحركات المسلمين في أنحاء الجزيرة العربية، وتواصل تهديد طرق تجارة قريش، وأجلى الرسول صلى الله عليه وسلم بني قينقاع وبني النضير عن المدينة، وتحالف المشركون مع يهود بني قريظة لاجتثاث المسلمين، وتظاهر اليهود باحترام الحلف المبرم بينهم وبين المسلمين وهم يخفون رغبتهم في الانتقام. وأرادت قريش هذه المرة أن تحسم صراعها مع المسلمين، فحشدت أكبر قوة ممكنة، ووجدت ضالتها في يهود بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك اتصل بنو النضير بقريش لتحقيق مآربهم والعودة إلى المدينة، وخرج وفد منهم إلى مكة بزعامة سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق، وخرج من وائل هوذة بن قيس وأبو عمار في نفر من بني وائل، وتحالفوا مع قريش إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتجهوا إلى قبيلة غطفان النجدية الكبرى وأغروها بالتحالف معهم ومع قريش على أن يكون لهم نصف ثمر خيبر. وكتب المشركون إلى حلفائهم من بني أسد، واستجاب لهم من استجاب، وخرجت قريش في 4000 يقودهم أبو سفيان، ووافاهم بنو سليم وأسد وفزارة وأشجع وغطفان، وبلغ عددهم 10,000 مقاتل. تحركت قوات الأحزاب نحو المدينة، فنزلت قريش وأحلافها بمجمع الأسيال بين الجرف وزغابة، ونزلت غطفان ومعها بنو أسد بذنب نقمي إلى جانب أحد. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم، فاستشار أصحابه فيما يعمل لمواجهة هذا الخطر الداهم وهذا الجيش الجرار، وأبدى كل منهم رأيه، وأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق شمال المدينة بين حرتي واقم والوبرة، وعلى تحصينات دفاعية في الجهات الأخرى من المدينة، ولم يعترض على الاقتراح أحد، لأنه يهيئ حاجزا طبيعيا يمنع الالتحام المباشر مع قوات الأحزاب، كما يمنع من اقتحام المدينة، ويوفر للمسلمين فرصة جيدة للدفاع ولتكبيد العدو خسائر بشرية برشق السهام من وراء التحصينات. وباشر المسلمون بحفر الخندق الذي بلغ طوله نحو 4 كيلومترات، وبعمق 5 أمتار وعرض 6 أمتار وأكثر بقليل، ولا بد من إنجازه بالوقت المناسب ليكون صالحا للدفاع عن المدينة ويكون مانعا للخيل من اجتيازه. وبناء عليه فقد قسم الرسول صلى الله عليه وسلم المسافة وحدات طولية، كل وحدة بطول 30 مترا، كلف بها 10 رجال، فكان على كل رجل أن يحفر 90 مترا مكعبا، واستغرق حفر الخندق شهرا كاملا. ولا شك أن هذا كان مجهدا، وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته بجد ونشاط، وكانوا يرددون أثناء عملهم الأهازيج ويرجزون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. ويقولون أيضا: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم بقوله: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. وأنجز حفر الخندق ضمن الزمن المقدر له، واتخذت قوات المسلمين مواقعها الدفاعية خلفه باتجاه المدينة، مستفيدة من حرة واقم لحماية ميمنتها، وجبل سلع وبساتين النخيل لحماية مؤخرتها، وحرة الوبرة لحماية ميسرتها. ووزع الرسول صلى الله عليه وسلم مخافر الحراسة على مداخل المدينة وعند طرفي الخندق، وعين دوريات الارتباط والمراقبة، وتم تأمين حماية المؤخرة والنساء والأطفال والبيوت. وصلت قوات المشركين من جهة الشمال كما كان متوقعا، وكان المسلمون يراقبون بيقظة ويتهيئون للمواجهة، وكانت خطة الغزاة كما أحكمها زعماء اليهود مع زعماء المشركين أن تتقدم قوات المشركين من الشمال باتجاه المدينة لاحتلالها، ويتحرك يهود بني قريظة بالرغم من معاهدتهم المسلمين معاهدة تعاون ودفاع مشترك من خلفهم. وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة والمؤامرة والغدر، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام أول الأمر للاستطلاع، ثم أرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فوجداهم قد نقضوا العهد ومزقوا الصحيفة. وأعلن منهم بنو سعفة التزامهم ووفاءهم بالعهد، وانتشر الخبر بين المسلمين بغدر اليهود، فخافوا على ذراريهم ونسائهم. ووصف القرآن العظيم هذه الفترة الصعبة على المسلمين بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. صدق الله العظيم. وانتشر الخوف بين المسلمين، وكثرت الشائعات، وكثر التهكم من قبل المنافقين. وعين الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعتين لحراسة النساء والأطفال، الأولى بقيادة سلمة بن أسلم مؤلفة من 200 رجل، والثانية مؤلفة من 300 رجل بقيادة زيد بن حارثة. وقال المنافقون: كان محمد يعدنا أن نأخذ كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه. وفوجئ المشركون بالخندق واحتاروا في اجتيازه، فكانوا كلما هموا باقتحامه واجهوا سيلا من سهام المسلمين، واشتد الحصار وتواصل طيلة 24 ليلة، وكانت هجمات المشركين متواصلة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر في أحد الأيام إلى ما بعد المغرب. وبالرغم من طول وشدة الحصار، فقد كانت خسائر الطرفين قليلة، فقد استشهد من المسلمين 8 وقتل من المشركين 4. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قائدي غطفان عيينة والحارث، فعرض عليهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما، وكتب بذلك كتابا، واشترط لإبرامه موافقة أصحاب العلاقة من أهل المدينة. فاستدعى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعرض عليهما الأمر، فقالا: يا رسول الله، أمر تحبه فنصنعه، أم شيء أمرك الله عز وجل به لا بد لنا من عمل به، أم شيء تصنعه لنا؟ قال: بل لكم، والله ما أصنع ذلك إلا أني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك بالله عز وجل وعبادة الأوثان، ولا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة إلا قرا أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف، حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت وذا. فتناول سعد الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب، وأدرك قادة غطفان مغزى هذا الموقف ولم ينسوه حتى انتهاء الحصار، وعرفوا استعداد المسلمين للقتال.
1: قدمنا لكم برنامج محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأخباره العطرة الزكية، تأليف أحمد المفتي، تعليق محمد.

صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر إلا بشر بالجنة. رواه الطبراني في الأوسط

وعليه يعتب. فقال اخسأ ورماه بالحجر من موضع لموضع كرا وفر. وساعة الذبح جرى البرهان لحكمة أرادها الرحمن، لم يقطع السكين.

أزكى العربي، فصارت الأنساك في الدين الحنيف إحياء ما قد مر من أمر شريف، كعامة للأركان أو للواجب أو فعل مندوب عظيم الجانب، يبدأ فيها الحج بالإحرام من المواقيت على انتظام، ما بين إقرار وحج منفرد أو محرم تمتعا لمقصدي، ما بين إقران وحج مفرد أو محرم تمتعا لمقصدي، ومنهم من يبدأ الزيارة بالمصطفى في طيبة الإنارة، ثم يهل حيثما هل الرسول من مسجد الأبيار يرجو

الله في المشاعر والسعي إن لم يسعى من قبل فعل وبات في الوادي ليال وارتحل وطاف للوداع قبل سفره مجددا عهدا لقى بنظره وهذه المشاعر المقدسة ذكر الهدى والشرعة المؤسسة وكلها تجمع في حكمتها تاريخ من أسوع راشرعتها.

0: من صفات المؤمنين أنهم رحماء بينهم، فهم متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، فهم أدلة على المؤمنين من لينهم ورفقهم ورأفتهم وسهولة جانبهم. وفي الحج يكون أهل الإيمان في أشد الحاجة إلى الرحمة فيما بينهم، وقد توافد الحجيج من أرجاء المعمورة ومن كل فج عميق مع اختلاف ألسنتهم وتباين طباعهم وألوانهم. فاختلاف الألسن والطباع والألوان قد يكون مدعاة للنزاع والشقاق، ولكن قال تعالى:
1: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،
0: وقال:

0: اعترفوا.
1: فالتعارف لا التفاخر، والتعاون لا التخاذل، والرحمة لا الغلظة، وتنكيس كل رايات العصبية. فالميزان عند الله تعالى.
2: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
1: فليحذر الحجيج من التشاحن والمزاحمة الشديدة وإيذاء بعضهم بعضا، فهذا مما يناقض الرحمة بين المؤمنين. وليعلموا أن التراحم والإشفاق على الضعيف وكف الأذى من أعظم الأسباب لنيل رحمة الله تعالى ومغفرته، وهذا أعظم ما يرجوه الحجيج. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن.
3: ختام المنظومة.

في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي، ومن ثم تستمعون إلى تلاوة عطرة لمجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي. بسم

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقال

ثم خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

0: ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر؟
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف، كما استمعنا وإياكم إلى مجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لكم الأذان وخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

صلى الله وسلم عليك وعلى آلك ورضي الله تعالى عن ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الحمد لله، الحمد لله الحنان المنان قديم الإحسان، نحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من النعماء ما ظهر منها وما بطن، وهو الذي خلق العبادة للعبادة له، وكانوا في دائرة العبودة للمعبود هي صلة بالملك الموجود جل في علاه، واجعل من مظاهر الإحسان تقواه جل في علاه والتوجه إليه في جميع أحوال العباد في أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. نحمده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد

ونبيه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد المصطفى من عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا عباد الله،

أن نبينا عليه الصلاة والسلام حينما وفد بأرض عرفة ووقف عند الحصيات عند حصيات في أرض عرفة قال وقفت ها هنا وعرفات كلها موقف، فوقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل السيرة 100,000 و24,000 صحابي. هذه حجة المباركة المسمى بحجة الوداع، وسميت بالوداع قبل أن يعرفوا أصحاب رسول الله أن رسول الله مودعهم بعد أشهر معدودة. وحينما انطلق إلى أرض مزدلفة بعدما نفر من أرض عرفات وبات فيها وأذن للذين يعاونون الحجاج ويساعدونهم من الخدام والعجزة أن يتقدموا إلى أرض منى من بعد منتصف الليل، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض مزدلفة. وحينما نفر منها وتوجه إلى أرض منى وبدأ بالهدي الذي هداه للكعبة المشرفة، وقد ذكر أهل السيرة أنه أهدى إلى الحرم وإلى الكعبة 100 من الإبل، ف63 قد نحرها بيده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. فذكر أهل السيرة أن الإبل تتقدم بنحرها إليه صلى الله عليه وسلم لأن تقوم بتشريف نحرها بيده عليه الصلاة والسلام. وهكذا حينما انقضى من 63 وقال أهل السيرة على عدد سنين عمره صلى الله عليه وسلم وأعطى المدية ما بقي سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاه فأكمل 100. وحينما قطعت وجهزت ووزعت فأخذ من كل قطعة منها ووزعه على بعض نسائه صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومن حواليه، وكانت تلك ذلكم الهدي المبارك، أعظم هدي قدم إلى مكة المكرمة وللكعبة المشرفة، هدي النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وبعدما أهدى رمى جمرة العقبة، ويدخل وقت وكما ذكر أهل العلم منتصف الليل يدخل وقت رمي جمرة العقبة وطواف الركن وهو طواف الإفاضة وأيضا الحلق وهو التقصير. وقد دعا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بأحد الصحابة أن يحلق رأسه فأعطاه نصف شعره، وقال أهل السيرة فقسم بعض النصف على من حضر من أصحابه فتهاتف عليه الصحابة حتى وصل إلى أحدهم الشعر والشعرتين كما ذكر أهل السيرة. وحينما بعدما رمى وحلق صلوات ربي وسلامه عليه دعا للمحلقين قال اللهم ارحم المحلقين، قال سيدنا عمر والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر أو ارحم للمحلقين قال والمقصرين، فقالها ثلاثا اللهم اغفر للمحلقين أو ارحم للمحلقين قال والمقصرين، قال في الرابعة والمقصرين. لهذا قال أهل العلم أنه ينال الذي يقوم بهذه الشعيرة من حلق رأسه بكل شعرة حسنة من حسنات الحرم، وحسنة الحرم 100,000 حسنة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا النسك العظيم الذي قام به نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وكان مظهر تنسك لجميع الأمة من بعده، وهو القائد والإمام والدليل والمعلم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو القائل خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فما عرفت الأمة طوافا ولا سعيا ولا وقوفا بأرض عرفة ولا مزدلفة ولا بأرض منى ولا برمي الجمرات إلا بعدما دلهم على ذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم اجز عنا نبينا وسيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه أفضل ما جازيت نبيا عن أمته، وآت الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ثم إن في هذه الأعمال من أعمال النسك والأعمال التي أمرنا بها ربطنا بذكر الله، فلذلكم حينما ذكر الحق الوقوف بأرض عرفة فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من

بعض الناس واستغفر الله جاء بذكر الاستغفار والذكر العمومي والذكر العام. فلهذا قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيها فيما جاء في صحيح الإمام مسلم عن أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال وذكر لله. في رواية وبعال أكل وشرب وذكر لله. زاد الرواية وبعال. هذه الأكل والشرب مما تختص به الأبدان. لكن ينبغي للعبد الذي شرع له أو أذن له أو يسير له أمر الأكل والشراب في هذه الأيام أن لا ينسى ذكر الله، أنه قد أمر بذكر الله عند الإفاضة من عرفات. بل هذه الخطبة التي نسمعها ونحضرها هي المسمى بذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. الذكر مربوط بعد الصلوات والاستغفار دبر كل صلاة. إذا صلينا بعد دبر الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لما الذكر والاستغفار؟ لأنه ينبغي للعبد أن لا يغفل عن ذكر ربه ومهما عمل من الصالحات فالكمال لله. فيستغفر الله مما حصل فيها مما لا يليق بعظمة الله، فإنه يقدم لله أمرا لا يليق بعظمته فيستغفر الله مما يحصل فيه من ذلك من نقص. وهكذا فلذلك الذكر هو شعار الصالحين وشعار الأولياء والذاكرين لله عز وجل والذاكرات. جاء في النص القرآني بما أعد لهم من العطاء الرباني والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولهذا جاء في مظهر التكبير والذكر في هذا الأعياد، وجاء بالتكبير المرسل في العيدين عيد الإضحى وعيد الفطر من بعد غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يدخل الخطيب على المنبر، هذا التكبير المرسل. وأما التكبير المقيد الذي هو عقب الصلوات مخصوص بعيد الإضحى من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق، هذا الذكر الذي نكبر الله تعالى فيه. وكان كما ذكر الإمام البخاري أن ابنه أن أبا هريرة وابن عمر كان يخرجان إلى السوق يكبران الله في السوق لأجل أن يسمع الناس بتكبيرهم لذكر الله، فيتطج الأسواق بذكر الله عز وجل. وجاء أيضا عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه كان إذا أراد الخروج إلى من في مسجدها كبر من حواليه، فسمع من حواليه أهل من حول المسجد فكبروا بتكبيرهم. ثم إذا بمنى تعج كلها تكبيرا تعظيما لله الملك المعبود. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. فإذا كبر العبد مولاه خرج من قلبه كل ما لا يليق بعظمته في قلبه. فالله أكبر من كل شيء، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فلما نكبر الله على وصف التعظيم والإجلال تحضر قلوبنا مع الملك ذي الجلال، ونعظم الله من يكون ذكر باللسان وذكر بالجنان، تعظيم للملك الأعلى بالقلب، واللسان تنطق بما يشعر به الجنان وما يشعر به القلب من عظمة العظيم جل في علا. أيها العباد، إن الغفلة عن ذكر الله مصيبة كبرى، وما حل بالأمة اليوم من آثار ما وقعوا فيه من الوقوع في المحرمات والوقوع فيما لا يرضي الله عنهم إلا غفلتهم عن ذكر مولاهم. وقد توعدهم بقوله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكفى فخرا للذاكرين أن الله قد وعدهم وهو لا يخلف الميعاد، عد الله لهم مغفرة ومع المغفرة أجر، ومع الأجر وصفه بالعظيم، عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولذلك كان في مظاهر الذكر معية للحق عز وجل وجلوس مع الله
ولهذا جاء في الحديث القدسي عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام حيث يقول الله: أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. هؤلاء من يذكرون الله فرادا أو على جماعات، ولهذا جاء بوصفهم في كتابه في آخر سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. أيها العباد، إننا في حاجة إلى أن نتحسس من أنفسنا في دائرة صلتنا بربنا وذكرنا لمولانا، في ذكرنا فرادى وجماعات وحال أهل بيوتنا مع ذكر مولاهم، وفي صلاتهم وفي صباحهم وفي مسائهم وفي أوقاتهم المختلفة. ولهذا جاء الذكر مربوط بهذه الأعمال: حج وبعده ذكر، وقوف بعده ذكر، وخروج من أرض مزدلفة وبعده ذكر، وأيامنا أيام ذكر، وهي الأيام المعلومات التي هي أيام المعدودات التي هي معدودة أيامها تنقضي. 3 أيام بعد يوم العيد: 11، 12، 13. هذه 3 أيام، واذكر الله في أيام معدودات. فـ3 أيام التشريق هي أيام الذكر، أيام أكل وشرب وذكر لله كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك شرع لنا إذا أن صلينا صلاة فرضا أو نفلا أن نكبر الله عز وجل ونذكر الله عز وجل. وهذا شعار أهل الإيمان وأهل الإسلام أن يعرض. ولذلك من سمع هذا الذكر في من لم يدخل في الدائرة يهتز قلبه، ولأن المسلم قد ألف هذا الذكر ولكن يسمعه غير ذلك. كم من شخص قد أسلم ودخل في دائرة الإسلام بمجرد ما سمع الأذان الله أكبر الله أكبر، وربما في حياته من قبل لم يسمع فيتعجب: ما هذا الصوت؟ هذا صوت من؟ وما هذا الذكر؟ هذا الذي يقول، يشعرون بشيء يربطهم بذلك النداء الذي ينادي عليهم أن الله موجود، الله أكبر. فحينما يكبر العبد مولاه ويستشعر عظمة الله عز وجل في وجهته إليه، هنا تأتي دائرة الوجهة وجهة العبد لربه، ويكون مع الله: ومن كان مع الله كان الله معه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. تأتي تقوى الله في الارتباط بذكر الله حيثما يكون العبد مع مولاه. والله يقول بقول يهد القائلون: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معلومات، واذكروا الله في أيام معدودات، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، علمنا ما ينفعنا ونفعنا ما علمنا، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم، أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد

اللهم صل ونبيه وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما تصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله. عباد الله، إننا في موسم مبارك، الحجاج الذين وفدوا إلى أرض عرفة ومزدلفة، فهم قد رموا الجمرة العقبة في أول أيام اليوم في يوم العيد، وقد رموا الجمار الثلاث في اليوم الأول من أيام التشريق، وفي يومكم هذا يرمون الجمار الثلاث، ومن تعجل منهم بعد الزوال أن رمى الجمار ثم تعجل الخروج من أرض ميناء ونفر النفر الأول فقد أدى حجه وأدى ما أوجب الله عليه، ومن غابت عليه شمس يوم هذا اليوم اليوم الثاني من أيام التشريق وهو بأرض لا يزال بأرض ميناء، وجب عليه المبيت وأن يرمي الجمار الثلاث في اليوم الثالث من أيام التشريق، يرمي الجمار الثلاث. ويبقى أيضا وقت الأضحية من بعد صلاة العيد ومن بعد وقت يسع صلاة العيد والخطبتين بأقل واجب، هذا وقت الذي يدخل فيه الأضحية التي تسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى آخر إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. هذه الأيام المباركة التي هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، حيث أننا نتعاود ويهني بعضنا بعضا، بل نستقبل الحجاج حينما يفدوا إلينا وحينما أهبوا نودعهم ونطلب منهم الدعاء أن يذكرون في تلكم المنازل المباركة، وإذا ما وفدوا ووصلوا إلينا نفرح بمقدمهم، بل ونهنئهم بما من الله عز وجل به عليه من العطاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهم نائبون عمن وراءهم من أهل لا إله إلا الله في شرق الأرض وغربها، وقد مكن الله وإيا الله لهم أسباب الوقوف فوقفوا ودعاهم فأجابوا ولبوا مولاهم جل في علاه، ولذلك جاء من لبى حج، لأن الله لما أمر إبراهيم بالنداء وهو النداء الوحيد الأذان الذي أذن الله أمر الله سيدنا إبراهيم أن يؤذنه للناس، أذان الحج أذان واحد أذنه إبراهيم، ولما أمره بالأذان قال أهل التفسير قال سيدنا إبراهيم مولاه كيف أؤذن لبقعة ومكان ليس فيه أحد من الناس، قال يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا الإبلاغ، فنادى أذن سيدنا إبراهيم عليه السلام أيها الناس إن الله كتب عليكم حج هذا البيت فحجوه، قال أهل التفسير فأوصل الله صوت إبراهيم إلى جميع الأرواح في عالمها، فلما أن سمعت نداء إبراهيم لبت، فمنهم من لبى مرة ومنهم من لبى مرتين وثلاث وأربع على عدد ما يهيأ لهم من أسباب الحج في دنياهم يلبون على عدد الحج الذي يحجوه، ومن لم يلبي في عالم الأرواح لا يهيأ الله له لا تتهيأ له الأسباب أن يحج في دنياه، ولذلك جاء في الأثر من لبى حج، وهؤلاء الذين قد لبوا في عالم الأرواح وسمعوا النداء فاستجابوا ولبوا في عالم الأشباح وأحضرهم الله إلى تلكم المشاعر، فالمؤمنون من العباد جميع في جر شرق الأرض وغربها يدعون لهم بالحفظ والسلامة والحراسة والرعاية والقبول في أعمالهم، ويرجون الله أن يكرموا بمثل ما يتكرم الله عليهم مما يتنزل عليهم في أثناء طوافهم بالبيت العتيق، وفي أثناء سعيهم ما بين الصفاء والمروة، وفي أثناء وقوفهم بعشية عرفة يوم عرفة، ويوحي في حج وما يتجلى الله بهم عليهم يصلى عليهم في وفودهم ووصولهم إلى أرض مزدلفة ليلة النحر، وما يفيض الله عليهم من العطاء والهناء والمنى من لما أن يفدوا إلى أرض ميناء فيعطيهم الله ويتجلى عليهم بما يتجلى وما يزيدهم من العطاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولذلك قال أهل العلم من علق قلبه بمولاه
ورجى الله عز وجل فيما يكون عليه في وجهته إليه أن يحفظ الحجاج والعمار والزوار حيثما حلوا ونزلوا، فيكسب الله له من أجرهم نصيبا، لأنه لا يدعو لهم بالدعاء ويتوجه لهم بأن يحفظهم في حطه مرحيلهم إلا وقد أنزل الله في قلبه نصيبا من عطاهم. وقديما قد ذكر أهل التاريخ عن أحد التابعين وهو من أئمة التابعين الإمام عبد الله بن المبارك، إمام عبد الله المبارك من أكابر التابعين وهو محدث، قال أهل التاريخ أن الإمام عبد الله المبارك كان ثريا ومن أثرياء زمانه، ويجعل غلته التي يجدها ربح الذي يربحه في آخر سن عمره سنة يحج بهذه الغلة والربح، وسنة يكرم به العلماء، وسنة ينظر إلى ثغرة من ثغور المسلمين فيخرج به مجاهدا في سبيل الله. في إحدى سنه حج عليه رضوان الله، قال أهل السيرة والتاريخ خرج عبد الله بن المبارك من أرض العراق وهو من العراق، بينما هو في الفلاه وفي الصحراء إذ به يجد سوادا من بعيد، فتعجب ما هذا السواد، فأقبل إليه قال لعل هناك شخصا يحتاج إلى خدمة فصاعده، فإذا بها امرأة كما ذكر أهل السيرة تقطع في ميتة قد ماتت من غير تذكية فهي حرام، تقطع في الميتة، نادها عبد الله ما هي أمة الله ما تصنعين، أما تعلمي أن أكل الميتة حرام؟ قالت له يا هذا مر في طريق ولا تسأل عن أمر لم يبدو لك فيه شيء. قال له ما الذي عدهاك إلى هذا؟ قالت لا أمض. قال لا لن أمضي، ما الذي حملك على هذا؟ فلما نلح عليها قالت له يا هذا إني امرأة من بيت رسول الله، من أهل بيت رسول الله، قد وعندي مخدرات في البيت، نساء عذارى قد أدركنا الجوع حتى أدركهن الموت، وأنت تعلم من إذا حل بالإنسان الموت جاز له أن يسد رمقه ولو من ميتة، ونحن قد حلت لنا الميتة، اذهب. قال في نفسه يا عبد الله بن المبارك أتتنفل بالحج؟ هو حج النافلة قد حج مرار، وهذه أسرة من آل بيت رسول الله ونساء المخدرات قد حلت لهن الميتة يأكلن من الميتة. فأخذ الصرة التي أرادها يتمولها لأجل حجه فرماها بجانب المرأة، قال خذي هذا المال تمولي واترك الميتة. فدعت له بدعوات، عرف الطريق الإجابة وطريق السماء. رجع الإمام عبد الله المبارك إلى بلاده بعد أن فرغ ما فرغ من حج الحجاج من الحج وعادوا إلى بلادهم، استقبل كعادة الناس عبد الله بن مبارك مع أهل بلده الحجاج، حينما هنأ أحدهم بالحج حجا مبرورا وسعيا مشكورا، يجيبه الحاج وأنت كذلك يا عبد الله. فقال في نفسه من لعل الرجل أتى من البر ومن الطريق ومن السفر لا يدرك ما يقول، فلم يجبه. جاء الثاني هنأه بالحج قال وأنت كذلك، والثالث هنأه بالحج قال وأنت كذلك، ما الخبر في هذا الأمر؟ قال فعاد الإمام عبد الله مبارك يدعو ربه في آخر الليل، يا رب إنك تعلم أني لم أحج عامي هذا، وقد أخبرني ثلاثة من أصحابي وأكثر فيخبروني أنهم رأوني، فأرني من بهم لي من أمري. قال فسمع هاتفا يهتف به من السماء، يا عبد الله بن المبارك إن الله قد علم ما صنعت مع الشريفة العفيفة والتي أسديت لها من المال ما تحتاجه، وقد دعت لك بدعوات قبل الله دعاءها، وإن الله آجرك وجازاك بما صنعت من المعروف لها، أن سخر الله على صورتك ملك يحج كل عام إلى يوم القيامة. هذه سيرة القصة ذكرها أهل السيرة والتاريخ، وهي ثابتة عن هذا الإمام مع أحد محدثي زمانه عبد الله بن المبارك. يقول أهل العلم أن فضل الله عز وجل واسع، حينما يتوجه العبد لمولاه ويسوق مع الله حيثما حل ونزل، لأن الساقي باقي والمعطي لا يزال يعطي، فمن صدق مع الله غير أنه يتجنب ما لا ينبغي له أن يكون عليه مما لا يرضي الله، فليبحث عن نفسه، فإذا جاءت الأعياد فيها مناسبات لا ينبغي لشبابنا اليوم أن يأتوا بما ظاهر من المظاهر التي لا تليق، إما يمشون راكبين على بعض سياكلهم ويمرون على المارة بإزعاج ويؤذونهم في طريقهم، أو يجنبون سياراتهم في أماكن لا يليق أن ويقطعون الطريق على المارة، أو ربما تكون حفلات في مثل هذه المناسبات ويعتبرون أنها أيام وأعياد،
أيام عقل وشرب وذكر لله، لا غفلة ولهو وضياع وأمور محرمة حرمها الشارع. ألا فلنتق الله في أوقاتنا، نتق الله فيما معنا، بل ربما يمضي كثير من الشباب وغيرهم من النساء والرجال يبيتون ليلهم مع الإنترنت، ربما مواقع يتصفحونها، ينظرون إلى مناظر حرام أو مواقع محرمة، أو يتخاطبون مع نساء لا تحل لهم، وتخطب النساء مع رجال لا يحل لهم، وينظرون ما حرم الله عليهم. فتأتي أيام أكل وشرب ونت فيه من الغفلة والبعد عن مولاهم عز وجل، مما يغضب الله عليهم بسبب ضياع أوقاتهم وغفلتهم. ولهذا نسأل الله أن يحفظنا ويحرسنا ويحمي أولادنا ويحمي بلادنا وبلاد المسلمين، ويدفع عنها الضر والفساد والبلاء والفتن والمحنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم أكرمنا والحاضرين بكمال التوفيق لما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم تقبل من الحجاج والعمار والزوار حجهم وعمرتهم وزياراتهم، تقبل منا من أضاحينا ممن ضحى لأجلك ومن أجلك، فتقبل من كل من ضحى بضحيتي، تقبل الله ضحاياهم، تقبل الله صلاة أعمالهم الصالحة. وقد بلغنا عن نبيك عليه الصلاة والسلام أنه ما من عمل أحب إلى الله من أيام العشر، قيل وقيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يعد من ذلك بشيء، فقد عمل منا ما عملنا من صالح الأعمال في أيام العشر من أيامها ولياليها. فأسألك اللهم يا حي يا قيوم، قال تقبل منا صالح الأعمال وتقبل منا ما عملناه برحمتك يا ذا الجلال، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين، وارزقنا كمال رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده أبدا. ثم إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وتنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال مخبرا وآمرا لكم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صاحبه على التحقيق سيدنا أبي بكر الصديق، وارض اللهم عن شهيد المحراب سيدنا عمر بن الخطاب، وارض اللهم عن ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وارض اللهم عن ليث بن غالب سيدنا علي بن أبي طالب، وارض اللهم عن الحسنين الحسين سيدنا الحسن والحسين الحسين وأمهما فاطمة الزهراء، سيدنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا والحمزة والعباس وعبد الله بن العباس وسائر أهل بيت النبي المطهرين من الناس وجميع الصحابة وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب

اللهم أكرمنا والحاضرين وأحبابنا والمسلمين أجمعين بصحة في تقوى وطول أعمار في حسن أعمال، وأرزاقا واسعة لا تعذبنا عليه. تقبل اللهم من الحجاج والعمار والزوار حجهم وسعيهم وطوافهم، وتقبل منهم وقوفهم وحواق جميع ما عملوا من في المشاعر من الأعمال وما يتجلى ما تجليت عليه من العطاء والإفضال. تقبل منهم ذلك العطاء وأكرمنا كما أكرمتهم، وارحمنا كما رحمتهم، انظر إلينا كما كان نظرت إليهم، وأسعدنا والحاضرين وحاضرين أجمعين وسلم بسعادة الدارين. اللهم أكرمنا ولا تحرمنا، زدنا يا الله ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، فرج عن إخوان المستضعفين في أرض غزة وفلسطين والشام واليمن والسودان في كل مكان. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، وتقبل منا صالح الأعمال، واجعلنا وأحبابنا جميعا من العائدين الفائزين المقبولين. أحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عباد الله، إن الله أمركم بثلاث، ينهاكم عن ثلاث: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا مصالح أهلها سووا للصلاة تقاربوا تراصوا واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله سواء الأقدام حاذوا بين المناكب سدوا الفرج سووا واجعلني نبي وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: يا حي يا قيوم.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم.
0: الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه. اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه. اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه.

0: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الصلاة على السيد الشريف هدار بن أحمد بن عبد الله الهدار، وعلى السيد الشريف عبد الرحمن بن عبد القادر بن عبد الله الهدار، وعلى عبود بن علي بن مبارك باحقيبة، وعلى أحمد بن عمر التركتاني، وعلى محمد بن محفوظ بن سعيد السيود، وعلى محمد بن سعيد بن عمر باوزير، وعلى من صحة عليهم الصلاة من أموات المسلمين رحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين.
1: الله

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر لخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

من طرائف النحويين. يحكى أنه ذات يوم أراد جحا أن يقوم بفتح عيادة خاصة له، فقام باستئجار غرفة صغيرة ووضع عليها هذا الإعلان: نعالج جميع الأمراض ب20 دينارا فقط، وإن لم يكتب الله عز وجل لك الشفاء نعيد لك ضعف المبلغ. وفي اليوم التالي جاء رجل وقرأ الإعلان فأعجب به بشدة، وخطرت على باله فكرة شريرة. قال الرجل في نفسه: ما هذا الغبي، سوف أدعي المرض الآن وأدخل إلى العيادة وأضحك عليك يا جحا حتى أخذ منك ضعف المبلغ دون أي تعب أو مشقة. وبالفعل دخل الرجل إلى العيادة وقام بدفع 20 دينارا لجحا، وقال له: أنا أعاني من مرض شديد منذ زمن، فأنا لا أحس بطعم الأكل أبدا، إني أفتقد حاسة التذوق، وقد ذهبت إلى الكثير من الأطباء ولكن لم يستطع أحد أن يجد حلا أو علاجا لحالتي. هز جحا رأسه ثم طلب من ممرضته أن تعطيه ملعقة من العلبة 22 وتضعها في فم المريض، فقامت الممرضة بذلك. فصرخ الرجل بشدة من طعم الدواء المر، وقال لجحا بعصبية شديدة: ما هذا يا جحا، إن طعمه لا يطاق أبدا. فابتسم جحا قائلا: ألف مبارك يا سيدي، لقد عادت إليك حاسة التذوق، وأصبحت الآن كما ترى تميز الطعم، حتى أنك علمت طعم الدواء المر. ذهب الرجل المحتال غاضبا من عيادة جحا، وهو يتوعد بالرد عليه وسلبه كل نقوده وما يملك. مضى أسبوع وعاد نفس الرجل من جديد إلى جحا ودفع 20 دينارا أخرى، وهو يقول لجحا: أيها الطبيب جحا، منذ أن خرجت من عندك وأنا لا أستطيع أن أتذكر أي شيء أبدا، فأنا قد فقدت الذاكرة، وأرجوك عالجني الآن. فهم جحا أن الرجل يريد أن يحتال عليه، ففكر قليلا ثم قال بابتسامة خبيثة: إذا سمحت لي أيتها الممرضة أحضري لي الدواء من العلبة 22. وقبل أن يكمل جحا حديثه انتفض الرجل مفزوعا قائلا: لا، أنا لا أريد هذا الدواء، فإن طعمه بشع ولا أطيقه. ضحك جحا وهو يقول: ألف مبارك يا سيدي، لقد عادت إليك ذاكرتك.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: كلمة منك وكلمة مني، حلقات من الدراما الشعبية تعالج قضايا الواقع. بطولة الولد سمير، حسين باشا عوث، أبو عبد الله، عبد الله عمر بضاوي، الولد فيصل، أحمد بعوضان، أبو وسيم، رمضان بعبي. تم التسجيل والمكساج بأستوديو الدندنة للإنتاج الصوتي. حضرموت تريم.
2: يا سمير، يا سمير،
3: مرحبا
2: سمير.
3: مرحبا مرحبا. طيب طيب،
2: كتعال يا ولدي.
3: مرحبا يا ابوي، تربت عليه. هات
2: اسمع، هذاك بتسمع كلامي، بفرح بك قدام محمود يا ولدي، بنفرح بك، بنفرح بعيالك. امك مسكينه ده، هي شوف الزقر، شوف الزقر، كل ما كلمناك قريب قريب. سنه كفا سنه، والعمر يا ولدي يطوي بنحاء ها، نكبر وانت تكبر، اللي اصغر منك ما شاء الله تبارك الله، ربي يفرح بهم. كنت حتما ولاد يا ولدي، بشوف ولادك قدام نموت ولا بنتك يا ولدي.
3: اوه من هذول الزوايدي، قريب ان شاء الله يا ابوي، قريب.
2: لما متى قريب يا ولدي؟ الاسعار تطلع وبقعه تطلع والقصب يا ولدي يطلع، غرفتك يا ولدي عادك مغميتها، وانت قريب قريب قريب قريب. لما متى يا ولدي قريب؟ كتبت قلب عمك، عمك بوعد 4 سنين وانت مخطوب على بنت عمك، كل يوم يتصل، لا شافنا في المسجد، لا شافنا، ما اقدر يا ولدي حتى اصلي بين بعمك. الخالق مقين، احنا متقاطعين بسببك يا ولد.
3: بغيت انا نقيها بس يا ابوي، مو ربك ان شاء الله يفريها.
2: اسمع، شوفها فرصه يا ولدي، سمعت انه بيكون زواي معي في الحياه، في حقنا فرصه، بنكلم عمك، بندخل نحو عمك في الزواي اللي معي. هم بيتكلفون بالطبخ، بيتكلفون بالمعازيم، وبيعطونك بدله، وبيعطونك المريع على حسابهم. ويا ولادي حتى المعازيم احد بيزعل منها، اللي ما عزمتنا مريع واللي ما عزمتنا صبح بيقولون دخل بالزواي اللي معي.
3: يا ابوي لا تكلمنا على الجماعة ذا ابدا، ما تحس بقيمتك. انا بغيت بستمتع وحدي، برتعش مع اصحابي، يقدرونا، يصورون معي، يلقوا لي تهاني.
2: يا ولادي يا بتنفع منك التهاني والصور والكاميرات يا ولادي، يا بتنفع، ما بدقيلك شيء يا ولادي. قد ماشي شر، دخلنا في ديون في الزواي، وراه هيدي الصور حقك وهيدي التهاني حقك، بتروح بس الديون. شوف يا ولادي، الصديق وقت الضيق ها خشفها اذني، لما شردوا منك صحابكم ذيل اللي يصورون بينبك، ما بتحصلهم يا ولادي، ما بتحصلهم، حل صور بيون نعرفهم يا ولدي.
3: لا تتحمل يا ابوي ابدا، صحابي استامن عليهم، بيني وبينهم ذكريات، وكل يوم انا وياهم، ولا يمكن يخلونا وحدي، مش معقول اصلا يخلونا. وبثبت لك عنا يوم الزواي، بعزم 500 من صحابي وبيخلون العرس حقي على كيف كيفي.

0: معك الفنان ابو وسيم اللي يا في المري حقك يا اخي. عيب عليك يا اخي، اصحاب اللي قاعد يطالبونك كل حد باع ديو، ما ادري ايش نقولهم. قلت لي بتجيب باقي القصد بعد الزواج ولا عادي بتشيك انك؟ شوف ال 250 الف المتبقي شوف انا بغيتها، ومعك مهله مال اخر اسبوع ذا بس، والعفو منك
1: يا اخي. معاش معي، بغيت انا نجيبها لك من فين؟
0: ونقبك انا، حد قالك تكد علي؟
1: يلا بس.
2: خلق قاعدين عند الباب اصل ابوك من يقطعوا. طيب مرحبا.
3: السلام عليكم، انت ابو سمير؟
2: نعم ابو سمير. خير، من معي؟
3: معك ابو عبد الله اللي تبخ الوليمه حق ولدك في الزواج حقه.
2: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ابو الحين ذا. مرحبا وسهلا يا حيه.
3: عادك ما تمشي في ولدك ذا على 500,000 حق الطبخه وعاده ما يابها.
2: اصبر انت اول، صبر انت، بكلتي في المركز الرابع من دير الخامس، عاي صاحب الغرفة وعاي صاحب التصوير وعاي صاحب الديكور وعاي صاحب اليوبس، انت اللي شوف بكلتي في المركز الخامس ولا السادس. خلينا نقول لك ذلك اول،
3: وش عليه فيه؟ انا حق غرف عنده ولا ما غرف ولا فرش ولا ما فرش؟ انا شفنا بفلوس دي بعطيك معانا شفنا 48 ساعة، ودي اللي شوف من كرامي عندي انا، من كرامي لك ولا مفروض انا معاش 48 ساعة؟ مفروض عين الساعة تو. إذا ما تبون فلوسي بحبسك أنت ويا داخل في السين كلكم، ببلغ عليكم بس هناك أنت ولدك مرة ما نعرف حد ثاني.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. تعال يا سمير، ما بيت العرس اللي معه، شوفك الحين يلا حلها. الله يهديك يا ولدي، الله يهديك. يا بينفع بقاك ذا، يا بينفع بقاك يا ولدي. قلنا لك تدخل مع الحرس الإماعي، وين مصحابك اللي صورت انت وياه؟ وين مصحابك اللي يجقون رعشات؟ وين مصحابك ونعم بس وين يا ولدي؟ حتقام من قولك الحين منين يجيب 5 مليون دين؟ 5 مليون يا ولدي سرح الضوات، منين يجيبها؟ منين يجيبها لك يا ولدي؟ وابوك مسكين ما يقدر يسير في الشارع، كل من يطرب عليه في شق. 5 مليون يا ولدي، 5 مليون.
1: سامحنا بس يا أبوي، سامحنا، طلع كلامك صحيح يا أبوي، طلع كلامك صحيح.
2: ما معك إلا ولدي، حمل فرشك والله معك، روح لك شتة اشتغل يا ولدي، الشغل ما هو عيب، أي شغل يا ولدي اشتغل. خد حسكة الخلق، ضعطناه وضعطناه، ما بيقصرون مع الخلق، أهمشين متعطيهم شي يا ولدي. دحين يا ولدي أنا قيبك بس أنا قيبك.
1: الله يسهلها علي ان شاء الله، الله يسهلها علي.
2: قم يا ولادي، قم قم يا ولادي، صراحة يا ولاد توكل على الله، صراحة لك التالي التالي اشتغل في البلاد، لكن خالك يفونك تشتغل، ما هو رابض كل من بيشوف، كل ما بيبي يكون حوان وفلوس الحما سددها. يا ولادي شوف كلام الاوليين صح، المثل حقهم يا ولادي صح، يقول ايه المثل؟ من خرق بصبعه يرجع براحته.
4: قدمنا لكم برنامج كلمة منك وكلمة مني، حلقات من الدراما الشعبية تعالج قضايا الواقع. بطولة الولد سمير، حسين باش عوث، أبو عبد الله، عبد الله عمر بضاوي، الولد فيصل، أحمد بعوضان، أبو وسيم، رمضان بعبيد. تم التسجيل والمكساج بأستوديو الدندنة للإنتاج الصوتي، حضرموت، تريم.

0: النجوم، برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل الكاف.
1: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله معي في برنامج النجوم النجم. نحن نتكلم عنه اليوم صحابي العظيم الكريم الشهم الشجاع القوي، أوصاف كثيرة ممكن كلها تنطبق في هذا الصحابي. حنتكلم اليوم عن سيدنا البراء بن مالك. ربما تستغربوا من القصص اللي حنجيبها عن سيدنا البراء، في قوته، في شجاعته، في فضله، في قول سيدنا عمر فيه. ايش سوى هو في اليمامة؟ ايش كان موقفه مع سيدنا أنس؟ موقف خيالي ما يصدق، يعني أن يعطي الإنسان هذه القوة وهذه الشجاعة القلبية والجسدية والحسية والمعنوية. كذلك كيف كانت خاتمته في تستر؟ هنعرف أشياء كثيرة عن سيدنا البراء بن مالك، لكن قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة حنشوف آراء الناس وكيف هم في تعرفهم على سيدنا البراء بن مالك.
2: فيش اختيارات؟ لا والله مش عارف بالضبط.
3: ما أعرف.
4: لا أعلم. ممكن يكون من العهد القديم، مع دول الصحابة.
2: لا السؤال ده صعب، لا مش عارف بصراحة.
1: حياكم الله، سمعنا تعدد في الآراء. حنتكلم اليوم عن سيدنا البراء بن مالك. طبعا كلكم يعرف أن سيدنا البراء بن مالك هو أخو سيدنا أنس بن مالك، الصحابي الجليل العظيم اللي دائما أنعن نفسي، وأكيد أنتم كذلك. إذا ذكر سيدنا أنس حاجتين مباشرة تذكر وتربط بسيدنا أنس، على الأقل بالنسبة لي. أول حاجة تشرف بخدمة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومين فينا ما يتمنى أن يكون خادم لرسول الله؟ هذا الباب فتح ولم يغلق، وكل واحد في المستمعين، أنت وأنت كذلك، ممكن وأنا يا رب كذلك اجعلني، ممكن نكون خدام لسيد الأنام. وصدقوني أعظم ما حنتشرف به يوم القيامة إذا صدقنا في خدمة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو سمعنا الحلقة هذه كلها وخرجنا بنية أن نكون يا رب تقبلنا خدام لسيد الأنام، فوالله لقد فزنا بخير عظيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، حديث لسيدنا أنس. سيدنا أنس كم خدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ خدمه 10 سنوات، سمع منه فيها كلام كثير، وسمع منه تعاليم وتوصيات وتوجيهات وأشياء كثيرة. لكن هو يقول والله ما فرحت بمثل هذا الحديث قط. 3 كلمات سمعها من رسول الله ما فرح بمثلها قط، يا ترى إيش هي؟ والمرء يحشر مع من أحب. هو قال عن نفسه وأنا والله أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يحشرني معها. وكلنا بنقول والله إنه نحب رسول الله ونحب سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين، ونسألك يا رب أن تحشرنا في زمرتهم وتحشرنا معهم ولا تحل بيننا وبينهم. هذا سيدنا أنس أخو سيدنا البراء. أمهم يقال في بعض الروايات أنها أم واحدة، وبعضهم يقال أن أم سيدنا أنس هي أم سليم، وأم البراء هي السحمة، أم أبوه مالك بن النضر. فهو ممن عرضت عليه أم سليم الإسلام فأبى واعترض وسار في تجارته إلى الشام، فمات في ذلك الطريق وكتبت له الشقاوة، لكن كتبت الخيرية لباقي الأسرة المباركة العظيمة. سيدنا البراء كان مدرسة، شوفوا مدرسة ربما قليلة في سيدنا البراء، مدرسة في الشجاعة، مدرسة في القوة، مدرسة في التضحية، مدرسة في البذل. تتخيلوا إنه هو بمفرده قتل 100 مشرك مبارزة، الذين قتلوا على يد البراء بن مالك 100 مشرك مبارزة، حتى أنه هو يوم من الأيام كان مستلقي وكان يعني يتغنى بالشعر، فسمعوا سيدنا أنس وقال له: ألا تذكر الله؟ طبعا مباشرة أنت لما تكلم واحد وهو زي ما يقول كذا يعني ماخذته الأفكار وسارح بأفكار، مباشرة يبادرك بالشيء اللي في باله، فلما كان يعاتب بالمعاتبة اللطيفة سيدنا أنس مباشرة لم يلتفت إلى هذا العتاب، ولكن قال له: أتراني يا أنس بعد أن قتلت 100 مشرك مبارزة أموت على فراشي؟ يا جماعة ترى الشهادة كانت تسري في دماء الصحابة بشكل غير طبيعي، كان عشقهم للشهادة كعشقنا للحياة وأكثر، كانوا يتمنونها. لذلك سيدنا خالد بن الوليد لما شارف على الموت في فراشه أخذته العبرة وبكى، لأنه مات يعني طريح صريع الفراش، وكان يتمنى أن يكون من الشهداء. لذلك سيدنا البراء بهذه الشجاعة وهو القوي المقاتل كان يخشى أن تكتب له الموتى وهو على الفراش. عشان كذا إحنا لازم نتعلم من سيدنا البراء هذه المسألة، وكان دعاء جميل كثير من الصالحين يرددونه: اللهم إني أسألك توبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفو عند الحساب، وأمان من العذاب، ونصيب من الجنة، وارزقنا يا رب النظر إلى وجهك الكريم. فدائما نسأل الله سبحانه وتعالى توبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، لأنه إذا رزقكم الله سبحانه وتعالى الشهادة فقد جعلتم أحياء وأنتم في قبوركم، وكذلك أحياء فيما بعد، ورزقتم الخيرية كلها. كان هم سيدنا البراء كيف أنه بالفعل يكون من الشهداء، ولذلك كان يقول لسيدنا أنس: أتراني أموت وأنا على فراشي؟ هذا المعنى الذي جعله بعد ذلك دائما إمام في كل المعارك التي حضرها. هو حضر أغلب الغزوات، بل يكاد حضرها كلها من بعد غزوة بدر، ولعله كان لصغر سنه لم يسمح، لأن النبي لم يسمح للصحابة الصغار أن يشاركوا في الغزوات، ما هو كما الآن للأسف البعض يحاول أن يغرر بالصغار ويضعهم فيما لا تستوعبه أعمارهم. كان إذا شاف النبي صغير كان ما يدخله إلى الغزوة ويؤخره حتى يكبر، ولذلك لعله لم يشارك البراء في غزوة بدر، وشارك فيما بعدها من الغزوات، وكانت له المواقف المؤثرة. من المواقف الجليلة له في معركة اليمامة، طبعا كان يقول سيدنا عمر من قوة وكثرة شجاعة سيدنا البراء بن مالك، كان يقول: لا تقدموا فإنه مهلكة بالقوم. لا تجعلوا على رأس جيش، شجاع ما يتراجع ما يخاف مقدام، لا تجعلوا على رأس جيش أبدا فإنه مهلكة للقوم. فلذلك لما جاء لخالد بن الوليد البراء وكان على رأس مجموعة أبعده وعزله، ثم دارت روح المعركة. فعندما بدأ المسلمون ينهزمون وبدأت روح المعركة تتغير وبدأ المسلمون ينكشفون، أعاد ترتيب الصفوف سيدنا خالد وأرجع البراء. فسيدنا البراء كان متأثر من إبعاد سيدنا خالد فبدأ يعاتبه، قال له: سيدنا خالد ليس هذا موطن العتاب، ارجع إلى مكانك. فرجع سيدنا البراء ونادى: يا للأنصار يا للأنصار! فرح الأنصار أنه صار الذي عليهم البراء بن مالك، وكلهم يعرف أنه مثل ما قال سيدنا عمر مهلك قدام، ما عنده يعني يقابل الجيش ويعشق الشهادة، فما يعني يزلزل من أمامه. فالتف الأنصار حول سيدنا البراء وتغيرت روح المعركة، حتى اضطروا مسيلمة وقومه بعد ما كانوا منتصرين أن يتراجعوا، حتى دخلوا في الحديقة وتحصنوا في الحديقة، وكان للبراء موقف البطولة في ذلك. ترى ما فعل البراء في موقف الحديقة؟ كانت له قصة جدا جدا جدا عظيمة. طلب منهم طلب ربما لا تستطيع العقول أن تتخيله، طلب منهم أن يوضع على ترس فيرفع بالرماح. ثم ماذا بعد ذلك؟ حنروح الفاصل قصير وحنرجع نتواصل، وحأقول لكم البطولة الجبارة اللي صنعها لنفسه بنفسه سيدنا البراء بن مالك رضوان ربي عليه. حياكم الله، رجعنا لكم ونتكلم عن البطولة الجميلة العظيمة لسيدنا البراء بن مالك. يعني حقيقة الواحد يستمتع بسماع أخبارهم، بسماع قصصهم، ويشعر كذلك بتقصيره تجاه ربه وتجاه نبيه وتجاه هذا الدين. إيش قدم مقابل ما قدموه هؤلاء من معاني عظمة حقيقية تجاه هذا الدين. وصلنا إلى أنه سيدنا البراء بن مالك قال لهم: ضعوني على ترس وارفعوني بالرماح والقوني في وسط الحديقة. الآن هم تحصنوا في الحديقة قوم مسيلمة، أصبح المسلمون ما يستطيعون يدخل عليهم، إذا حيجلسوا ويلتقطوا أنفاسهم ويعيدوا ترتيب صفوفهم، والآن بدأت معالم النصر للمؤمنين تظهر. طيب ما الخبر؟ لازم نفتح الباب، هذا الباب لازم نفتحه عشان يدخل المسلمون ويقضوا على ما تبقى من شأن مسيلمة وقومه. حقيقة من أقوى الحروب والمعارك، وخسرنا فيها كثير من الصحابة، وهم راحوا وأقبلوا على رب كريم سبحانه وتعالى. الشاهد أنه استجاب الصحابة لأمر البراء، رفعوه على ترس فألقوه في وسط الحديقة واحد مقابل جيش بكامله. لكن تعرفوا لما يكون الإنسان ممتلئ بربه، لما يكون الإنسان واثق بنصر الله تعالى فعلا، ما يهز الكون كله، ما يهز مو جيش وجيش مسيلمة وجيش كذاب. فألقي بمفرده في وسط جيش، فسار من مكان إلقائه أو رميه حتى وصل إلى الباب وقابل العشرات، واستطاع أن يقاتلهم حتى فتح الباب. فما أن فتح الباب انقض المسلمون على جيش مسيلمة. من روى ومن ذكر هذا الحادث ذكروا أن في البراء وجدوا فيه أكثر من 80 طعنة، ما بين ضربة رمح وجرح بسيف أو بخنجر أو بغيره. هكذا كان حال البراء في تحويل معركة اليمامة. حقيقة كان له الموقف الفيصل في نصر المسلمين في معركة اليمامة، جزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير وتخليص الأمة من ذلك الشر. طبعا دخل المسلمون ودخلت نسيبة وبنت كعب، ودخل ابن عبد الله بن زيد وقتل مسيلمة الكذاب، وكان الأجر الكبير لسيدنا البراء في فتحه للباب موقف من مواقف القوة. أعطيكم موقف ثاني من مواقف القوة في أحد الغزوات. صدقوني لولا أن كتب السير تذكر هذه القصة ربما بعضكم ما صدقها. في أحد الغزوات لعل كانت في جهاد فارس، كان يلقون من أعلى أبراجهم وحصونهم كلاليب، هذه الكلاليب محمية بالنار ويرمونها على الصحابة وعلى الجند من المسلمين، فمن مسكت فيه أخذته بحرارتها ثم بعد ذلك سحبوه بالسلاسل. فكان من الذين لقطتهم تلك الكلاليب سيدنا أنس بن مالك، وكان في نفس المعركة سيدنا أنس موجود وسيدنا كذلك البراء موجود، وما كان منتبه لأخيه، فناداه مناد أن التفت إلى أخيك أنس. التفت إلى أخو أنس وإذا به يرى النار تشوي في جسده، فما كان منه إلا أن سارع وتوجه إلى سيدنا أنس ومسك الكلاليب بيده، كلاليب محمية بالنار، الذي يمسكها مباشرة يصيبه شيء من الشواء، فمسكها بيده حتى بعد ذلك نزع منها سيدنا أنس ولم يبال بيده. فعندما أخرج سيدنا أنس التفت إلى يده، وهذا الكلام موجود في كتب السير، ارجعوا إلى أسد الغابة، ارجعوا إلى الاستيعاب، ارجعوا إلى الإصابة، رجع وإذا بيده أصبح لم يبق منها إلا العظم، اشتوت وتبخر ما بها ولم يبق منها إلا العظم، فداء لله ولرسول الله ونصرة لأصحاب رسول الله ونصرة لأخيه سيدنا أنس بن مالك. عندما تسمع سيدنا عمر يقول: لا تقدموه في جيش فإنه مهلك، إنه مقدام، رجل ما يخاف، لا يخاف إلا الله، يقول لهم في اليمامة ارموني، واحد يدخل على جيش كامل ما يبالي. هو مع هذه القوة وهذه يعني سبحان الله العظمة رقيق القلب، يقول أبو نعيم: كان رقيق وكان طيب القلب وكان يحب الترنم، يحب دائما يتغنى بالأشعار ويحب يعني اللطائف هذه. سبحان الله، جمع الله له ما بين القوة والشجاعة وما بين اللطافة والبساطة والطيبة، وما تجتمع هذه إلا في أهل الكمال. لذلك كانت صفات البراء من صفات المعالي في كمل الرجال رضوان ربي عليهم أجمعين ذكر النبي المصطفى فيه كلام عظيم، قال: إن رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب أو لا يؤبه له، رب ضعيف مستضعف، كم من ضعيف مستضعف لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. كم من ضعيف مستضعف. ليش؟ كم في أناس في مجتمعاتنا، كم في أناس في كل زمان بسطاء، ربما عامل نظافة، هذا لو أقسم على الله لأبره. وإنت ما ترضى حسد دخله بيتك، ربما إنسان يطلب منك يمد يده وهو عند الله مقبول، لو أقسم على الله لأبره. كم من ضعيف مستضعف لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. النبي يقول: ومنهم البراء بن مالك. هذا الملحظ جدا مهم بالذات هذه اللحظة، لأنه حتعرفون قيمة هذا الدعاء وهذا القسم عند سيدنا البراء في المعركة اللي حقول لكم إياها بعد شوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في البراء، الصحابة عرفوا أن البراء لو أقسم على الله فسوف يبره المولى سبحانه وتعالى، لأنه لأعطاه هذه الضمانة وأعطاه هذا التأكيد حبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا في مجموعة من الصحابة ذكر فيهم النبي، قال فيهم لو أقسموا على الله لا أبرهم، ذكر منهم النبي سيدنا عمرو بن الجموح، ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس ابن النضر، ذكر منهم النبي سيدنا أويس القرني، مجموعة المهم ذكر فيهم النبي المصطفى أنهم لو أقسموا على الله لا أبرهم، وما يخيبهم المولى سبحانه وتعالى إذا رفعوا يديهم بالدعاء يستجيب المولى سبحانه وتعالى لهم. هذا يفيدنا في إيش؟ يفيدنا الآن في غزوة تستر هذه المعلومة. تستر هي منطقة الآن تعتبر في إيران، خرج لها المسلمون فاتحون لتلك المنطقة، فكانت تدار في تلك المنطقة المعركة. سبحان الله، جيش فارس كان جيش قوي، استطاع بعد فر وكر وصبر طويل من المسلمين، ترى أمر طبيعي يا جماعة، المسلمين خرجوا من المدينة، يعني لا عندهم ديار ولا عندهم أولئك في ديارهم وفي حصونهم، فطبيعي أن تكون شيء من الغلبة لهم. لكن لما زاد حال الغلبة لهم وكاد أن ينكشف أمر المسلمين، ما طاقوا إلا أن يصيحوا في البراء بن مالك: يا براء، إنك لو أقسمت على الله لأبرك، فاقسم على ربك حتى ننتصر. يا براء، أنت شايف الآن وضع المسلمين، وأنت النبي يقول فيك لو أقسمت على الله لأبرك، اقسم يا براء. تتخيلوا البراء يتخاذل في هذا الموقف، وهذا فيه النصرة، رفع يديه إلى السماء وقال: أقسمت عليك يا رب إلا ما نصرت المسلمين وإلا ما رزقتني الشهادة، يا رب إلا ما عليتنا على أكتافهم وإلا ما رزقتني الشهادة، يا رب ما أن أقسم على الله إلا وبدأت بشائر النصر تهل على المسلمين، حتى تحقق النصر وكتب الله الشهادة لسيدنا البراء بن مالك، فأبر الله قسم سيدنا البراء بن مالك رضوان ربي عليه.
3: يدور الخيال فينا دائما نحو الدائرة التي لا يمكن لعقل الإنسان إدراكها، وما جاوز ذلك يصعب علينا الوصول إليه. يخيل إلينا في كثير من اللحظات بأن المستحيل أمرا لا يمكن اجتيازه، ولكن الحقيقة ليست بالضرورة كما نعتقد، فكلما توكلت على الله حقا ويقينا نابعا من قلبك المؤمن، كلما هانت مصاعب الدنيا وتهاوت أمامك المساحات التي لم تتوقع يوما أن تصل إليها، حتى مع شعور من حولك بالضعف. الحياة تحتاج إلى عمل، ولكن العمل يحتاج إلى إيمان، وكلما زاد معيار هذا الأخير كلما فتحت لك الأبواب، فالله عند حسن ظن العبد به، وبذلك تمضي أمور حياتك نحو ما كتبه الله لك في جو من القناعة والرضا، دون أن تتخلى أو تتنازل أبدا عن شجاعة المسلم الحق في مواجهة الحياة، متذكرين دوما بأن الضعف ليس مبررا لأن تشعر بالضعف.
1: الخلاصة اللي حابين نخرج فيها من الحلقة، الحلقة الجميلة اللي تعلمنا فيها الشيء الكثير وختمناها باستشهاده. طبعا اللي قتله هو الهرمزان وفتح باب الشهادة، الأمنية اللي كانت عند سيدنا البراء وكانت سنة 20 للهجرة. طبعا قبل ما أذكر لكم في الخلاصة أحب أقول لكم أنه كان يعني البراء كان هو حاد النبي المصطفى للرجال، كان أنجش حاد النبي المصطفى للنساء، وكان البراء حاد النبي المصطفى للرجال. خرجنا بالشيء الكثير من قصته، حاجتين أبغى أذكرها في ختام الحلقة. الأولى، ربما تقابلوا ناس بسطة انتبهوا منهم، ربما يكون لهم قبول كبير عند المولى سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي أن نحسن الظن بكل مسلم وبكل مؤمن. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، يتعلم هذا الأمر من القصة. الأمر الثاني، أمنية الشهادة اللي كانت تدغدغ مشاعر قلب البراء، ينبغي أن تدغدغ مشاعر قلب كل من يرى ويشاهد هذه الحلقة. ودائما نسأل الله سبحانه وتعالى توبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت. استجب لنا يا رب العالمين، اللهم آمين. صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كنا وإياكم مع برنامج النجوم، برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل الكامل.

0: فقرة الإعلانات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها عافية بنت حامد بن سعيد با سالم مخلفة محفوظ بن حميد بن سعيد با جراد، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في مسجد الحداد بن نويدرة بمدينة تريم، والصلاة في الجبانة. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها عافية بنت حامد بن سعيد با سالم مخلفة محفوظ بن حميد بن سعيد با جراد، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في مسجد الحداد بن نويدرة بمدينة تريم، والصلاة في الجبانة. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

العيد أجمل لما نفرح سويا في كل تهنئة وضحكة ومشاركة، نعيش معنى الفرح الحقيقي. برنامج فرحة العيد يعود إليكم من جديد بروح العيد ونبض المحبة وجو الألفة والسرور على إذاعة نور الإيمان. نرافقكم في بث مباشر خلال أيام التشريق بلقاءات حية وفقرات منوعة ومساحة مفتوحة لقلوبكم. أرسلوا تهانيكم ومشاركاتكم الآن عبر الاتصال على الرقم 414-111 أو عبر الواتساب 735-444-766. أيام التشريق معنا لحظات من نور وفرحة لا تنسى. نور الإيمان، هنا الفرح يكتمل.

0: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
1: بوي أبوي بغت فين؟
2: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند.
3: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
1: فهمونا يا
4: سمير يا فيصل الله يهديك يا عيالي.
1: يا أخي فهمونا.
4: فخوك فيصل.
2: راح خلاص مقاطعك أنا. أنت كل واحد ما يشوف إلا نفسه ويشوف إلا راحته.
3: كلمة منك وكلمة مني.
0: يأتيكم بإذن الله تعالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي الساعة 1 ظهرا ويعاد في المساء.
5: الأوسيون قالوا منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي الراهب، إنه افتخار، وهذا من الافتخار المشروع. حينما يفتخر إنسان بدينه وبمواقف من آبائه وأجداده وقبيلته وجماعته، وهذه المواقف لها صلة بدين الله، هذا شيء طيب.
6: برنامج قصص الأخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: زوايك ذا ما بيتم يعني ما بيتم.
2: لا
1: يمكن نوافق على زواي. إلا ما تزويون أنا.
2: بعد الزواي حقي إن شاء الله بزواي كده أبوي.
1: يا ولدي الكلام ذا ما بيمشي. ليه اللي بعد زوايك؟ أي مشكلة أنت؟ أصلاً أنا ما بغيت شيء منكم أنا. هاي بسيط زويونا وأنت هذا المشكلة.
2: يا أبوي.
1: أقل مخلينا واحد كذا. لا أحد منتبه لي ولا أحد شاط فيه ما أري.
2: هو ده كده بعد الزواي حقي إن شاء الله. بعدين بنفكر في زواياك بنزويك
1: ما بقى تفكير اصلا زواج طخ صوبه وعرس سلام عليكم
2: مش معقول نجي زواج ابوي الولد وابوي ايش بدنا
1: يا ابوي من الكلام ذا اصلا كلام حقكم ما يشفي ابدا كلامك ذا ما يشفي انت تقول له مشان زوايك لكن انا الاول ضروري نزوي هنا انا ابوكم الحين امكم الحسنتين متوفت
3: صوت من برا
1: لا اله الله محمد رسول الله
3: على على على بس
1: على على على الزواج يقولكم كمين كمين مره كلمك انت بالموضوع ذا كأنه ما كلمك كلم جميع قدامي
3: بيقع زواج بيقع زواج
1: ما انت هو بيقع زواج هو ما انت
4: ما من قريب ان شاء الله ما من قريب يعني
1: ما انت قريب يا ولدي الحين اول سنه وثاني سنه ولا حتى مره فرحتونا
4: انا ابوي انا خلاص قد قامت بقى خلاص قلنا بزويت بس حلمت امي مسكين قالت يا ويركم ان زويت لابوك
1: امك هي امك بتقول كذا ما معقول يعني
4: حلمتها
2: في حلمتها في بنوما
4: ها بنوما وانا نبهان حلمتها يا ابن اهوى
2: خلاص ابوي هاتك يا
1: خالد لا يا عيال ما بيمشي انا ما ابغى شيء منك بس زواي وبس بس زويونك خذوا ما بزويون بصرف
4: خلاص الحين يعني الحين ابوي خلاص يعني قد زواي حق اخوي وقد قيم
1: هو ذا هي اللي بوت انا زواي خلاص برا
4: بس الاول بتخطب متابع نخطب لك ابوي الحين لا بتحس
1: اصلا انا ما بتشي
4: هي بتلاقي بتشتريها تبي تولع صاحب دكان بقرب انا تلاقي حدها
1: ما شاء الله البنات وايدات في
4: الدنيا لك زواي خلاص قلنا لك لك زواي
1: ما هو لازم بوت بوت
4: زوايك بعد اخوي
1: طيبه حتى طيبه
4: بعد اخوي خلاص الحين ابوي عاد تعصب بقعه
1: بعد اخوك لا يمكن بعد اخوك يا زواج الحين يا معخوك يا ماشي ماشي
2: عبد
1: ما انا وياه المري ولا توك شلها انت لك
2: لا لا ابويا انا وياك انت ايه ماشي منها ذي لا زواج حكي واحد ما تنا
1: ايش لكم يا عيال انت ما كفاك
2: الابو والولد كيف تكتب العزام كيف الابو والولد يا ابوي الحين
1: لا تكتبون اسمي في العزام لا تكتب قم فتح طيب خلاص انا بعرس عرس عادي وخلاص ما بشي عقد وخلاص بعدين شو ما لي شروط في الحرمه يعني ما لي شروط فيها تمام حتى في سني علبه
5: يا حي يا سالح حياك
1: الله يوم عليك
5: سلام
4: يا
5: زلمه
4: يا حي يا مرحبا
6: يا اخبار
4: عمك شمو يا بلح عمك شمو
6: اخبار يا ابو صبري
1: اخباري
5: حياك يا عمي
6: يا بقع تمام الحين سمعنا قالوا بتخرون الزوايا ما ادري ايش
1: ايوه
6: زواج حق البنيه الولد ذا اللي
1: لا لا لا ايوه بن اخور ايه المشكله عندك
2: كلم تكلم
4: يا على على على على على على على ما عليه
6: ايوه على ما عليه تمام انا شفنا كمين واحد حيزته امور مرتب الحين باقي 6 شهور من زواج تقول بن اخور
1: ايوه بن اخور سنه كامل
6: لا حول ولا قوه طيب بس طيب بس
1: ما دام الحين ماشي زواج اذا ما نفذوا حق الشرط هذا لا يمكن لهم زواج ضروري يزويون انا قبل كل شيء
2: لا حمل ولا قلت
1: انا اللي ابيت خسائر منه ماشي خسائر واجب عليهم يزويونه انا ابوهم اليوم
6: الحمد لله انا ظنيت شيء كبير
1: ولا عندك صغير ولا امر الدولة امر الزوايا
6: ظنيت شيء حصل شيء الحين اللي مشان تزوي انت
1: ايوه اللي مشان يا الله
6: سهل الموضوع ده بعد الزواي حق الولد زوايك انت
1: قالوا قبلكم ذيلا بالنفس بعد الزواي بنزويك
6: نعم بس بعد الزواي يختلف الامر يعني بتكون بينه وبينكم صهاره وهذا ما شاء الله انا عمه
1: الكلام ذا ما بيمشي عندي شوف ولا قلنا لك مباراه الزواي تم خليهم يوافقون على زواينا ولا ماشي زواي شوف
4: طيب
1: ما دام انا موجود ماشي زواج.
4: ابوي قد اكد بقعه خلاص قد
1: ياكد ما ياكد ما له دخل بالامر
4: ولا ابوي العين لا تعصب يعني شوف اليوم عاقل يعني
1: انت تدورون العصب من حد ما هي يعني ابوكم اليوم ماكم انتبه له ليش كذا
6: يا ابو صبري
1: هو متزوج ذا ما هو باخر يعني
6: لو تاخر الزواج وانا بخسر كمين شيء انا
1: ما لي دخل في خسارتك
4: العربين كلهم خبط تروح عليه كمين عربون وقع عند المشترح عربون عند الطباخ ايه. عربون هذا الحين ابوي
6: اسمع كلمك انا ابو كمان بعد العرس حق الولد لك الا عرس عليك الا خلي العرس يقوم على وعد
1: انت تقي حركات مشان زواج بنتك يتمها
2: بس هذا عمي ابوي عمي ضرب صدر عجبك
6: بعدين بيكون انا اللي مدخل في الدار ده بنتي بتكون في الدار ده خلاص صهاره اقول لك
2: ايوه ايوه
6: اقول لك انا كلمك ابو كمال ولا همك ابو صبري بعد العرس ما يقعد العرس خلي الزواج حق الولد والبنت يمشي على ما يرام ولك الا عرس
1: لكنك ابو كمال شوف كلام رجال بيته
6: ايوه
1: اه ما هو تكذب عليه الحين في الغرفه ذي
6: لما كلام رجال
1: شوفنا كمال حق زيزو حر عليه شهر كامل باكل ابوك بويد اما قومت فوق شرطك
2: لا لا لا ابوي مش داعي
6: يا ابو صبري خلي الامور سهله فهمت وخلي العرس لا وبعدين شوفك عقب قل خلي العرس يعبر حق الولد وبعدين تكلم شوف بعدين شو يحصل ولا ماشي
1: حول ولا قوه الا بالله
6: يا موافق
2: بس قل موافق
1: اذا انت ملتزم انا موافق خلاص
6: انا ملتزم خلاص
1: خلاص تمام قبول
6: ايوه على
1: كل شيء على ما هو خلاص
6: انا يعني ما يالي النوم النوم عاد يالي
1: انت ما يالك الليل وانا لي ليالي ما انا
6: خلاص
1: عد القبائل في الديار كله
6: خلاص زين خلاص زين اول عرس الولد وبعدين بنفكر في الموضوع الثاني عرس تمام انا بروح مستعير
1: خلاص تمام
6: ها ما ما ما ما عاد يالي النوم ابدا الحين خلاص الحين شوفوا في الرحله الحين خلاص هو على ما هو عليه
1: خلاص على ما هو عليه
6: بعد ست شهور
1: تمام ان شاء الله ولا يهمك خل كل شيء على ما هو
2: يا مرحبا يا سهلا حياك الله
4: كانك حوق عمك ذا قول له قول له بلا بهل عرس له بيقع على بوت كام شوف يا عمي يتحمل بقعه اللي يتحمل بقعه كلها يزوي يا ابوي يعني
1: تعالوا انا عليها تهذون ايه
4: على المري يعني مشان
2: المري بعد ريب الفنان بنيبه
4: بالله لا ولا ما كذا
1: ها
4: على المرية كده ولا ما كده؟
1: ايه من المرية
2: حقوق
1: ايه اسمعوا انت يعني عمك انت ضرب صدر لكن انتو ما صحيتوا على نفسكم
2: خلاص ابويا عمي قاعد بعد
1: غريب من برا الدار يلتزم وانتو عيالي اليوم ولا واحد منكم قال مرحبا ولعوني يا ابويا
2: بعد زواج حقي ان شاء الله ابويا
1: لكن انا بقوم بتصرف ضروري بخطب شلون ولا بستعمل على واحد منكم الخطوبة انا بخطب بنفسي وقعدوا
4: بعد بعد بعد بعد زوال اخوي ابوي يخطب مش انا من الحين تعجلوا
1: مالكم داخل بالامر انتوا ذا حقد بشكم على واحد واحد
4: المهم بعدين قال عن شفته انا وكلهم عمك ينبي بيتكفل ببوي يعني بعدين ابوي لو زوي يعني شو بي يلا وردت الحرم اللي معه يعني خلاص الوارث هو خلاص بتعشى
2: ولبنوا
4: ايوه بتحفظات وبتلبن عاد الحين ذا كلها نحن الحمد لله يقول خرج ابن اما الحين ماشي حفاضات بكم الحفاضات بخمسة الف في بعشر الف في انواع يقولونك عادوا يلا صرح
2: لا لا بكلمه
4: هو
2: ده
4: من دحين ماشي لا ممنوع ما بني يزوج ما بني
7: ايوه يا سامر دخلنا كذي قرقة من هو ذا كشوف ايش حق العجلة هذه
8: شغل
7: من هو ذا
1: السلام عليكم
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: اخبارك ابو سامر ولا ابو سامي انت
7: ابو سامر
1: ابو سامر سامر يوا سامر الليل وحدي ونسياني ما حد لبابي ولا حد قريب رقمي ولا حد تفضل تفضل يس العفو يا اخي
7: في داره لك غير انت
8: نسيت يا اخي سامحنا يعني. اخبارك طيب مبسوط؟
7: الحمد لله ما شاء الله زين ان شاء الله.
8: ما شاء الله انت
7: ما شاء الله
8: ما شاء الله. البنيه كبرت ولا عادها ولا؟ الموضوع ما فيه جينا بنتقرب عندكم ما شاء الله.
7: كنت قريب عندي فين
8: الشغلة بنخطب بنتكم.
7: من
8: بنتك؟ بنتك
7: بنتي انا. وين ولادك وين؟
8: وتين من ولدين؟
7: من بيخطب؟
8: انا اللي بخطبه.
7: انت؟
8: ايوه.
7: كلك شواتك كما كورك بتخطب بنتي انا.
8: وين دخل ابوك انت فيه؟
7: كيف دخل ابوك؟
8: احنا اللي يد بتقرب اتزوج بنتك على سنة الله ورسول. ايه المشكلة عندك؟ إيه كمان خالق اللي يخطبوك.
7: ايه روح روح روح. ايه اسمع بنتي انا تتزوج عليك انت. بنتي تخرج ماجستير وذا بعدين تحب الموضة تحب ذا ما هي كماك انت. ايه بتجيب لها ثوب 200,000.
8: ايه مشان ثوب 200,000؟ مشان
7: كيف مشان انت ايش بيت؟ انا ازوج بنتي عليه هون.
9: لا توكوي زوي عليها ما مشكلة. اسمع ابوي الحين اختي ارملة توفي زوجها وكذا كبير بالسن بدي اجيبها عندنا.
7: المهم ارملة ما هي ارملة تتزوج على شخص ذا ممنوع.
9: بعدين ابوي انسان هذا انسان طيب.
8: ايه الخرابة
7: بعدين انت اسمع اقلك رجيم كلك كيف اقلك خل نفسك رشيق كذا من باك انت كيف بلا رجيم بلا شيء.
8: اعوذ بالله مش ضاري انت. ايه في المشكلة عندك في اسمي انت؟
7: سمين انت
8: حتى سمين اللي سكن نار بنركب عليها ايه ولا؟
7: أوه. يعني بنتي انا ما بغاك ما بغاتك بنتي. بنتي ما بغاتك
8: بنتك مدال ما قاعده في الدار وكل شيء بنعزها ما شاء الله ما بنقص مع اللي بات من يبها. اما حق ذو 200,000 ما قالها الله ورسوله. شو ليه ذو 200,000؟
7: بعدين ده شوي عاد
8: بدل هيد حق سياره بدل سيارات كل 200,000 ما بيقع الكلام.
7: المهم بتوافق على كذا وشوف سمع وكل موضة تخري بت كمان
8: أمن موضة على الموضة.
7: أي موضة؟
8: الله يرحمها الله يرحم المرحوم ما بدك أدلها الذوب حتى وانت حين تقول عم 200,000 وكل موضة خلاص حلا محلا بالدار. ايه فائد منه من بيع عرس عليها هي كذا مسكينة راي وعادك
7: وايدين بيع عرسه. أما الشكل ذا ما بغنى روح أقلك رجيم أقلك شيء
8: وعاد لما أنا قعد عليها وايدات ما شاء الله في كل بقعة اطرف دار ان شاء الله بيدق عليه بيقولون مرحبا يا وتفضل يا عياب.
7: اي روح
8: تمشي لها بنتك
7: روح
8: مع الموضه قال
9: 200,000 هي ابو ابو
7: وين تجيبه ذا؟
9: ابو
7: تغرم بنته
9: انسان يصلي ويصوم ويسير
7: قريب يصلي ويصوم بيقتل بنتك ذا.
9: بنتي انا ولا بنتك انت؟
8: وينك يا ولدي دحين الليالي دي اذا انت بيعت تتاخر في الليل.
10: السلام عليكم.
8: عليكم السلام خير
10: يا ابوي.
8: ايش دحين ذا يم اليومين دي شغاله يم
10: تعبان قلت تعبان من السهر وال
8: طيب
10: ترتيبات والجلسات.
8: ايه معكم ترتيبات ترتيبات ما قلنا شيء ترتيبات
10: دحين انت من البلاد حقنا ولا قدري بيت ترتيبات ولا تنسيقات ولا ما لك دعوه ولا ماشي دعوه ما عندك
8: يا الدعوه باسمك
10: بس من؟
8: باسمك؟
10: شباب تحضر الفعاليات حقنا في السويري هنا.
8: ايه انا بلعب بلعب رياضة انا شا تشوف انت.
10: انت ابوي وانا في الفريق.
8: ضروري
10: تحضر.
8: ما شاء الله.
10: ولا كيف؟
8: هو ذا قاعد بيه سهرانين تلعبون بالليلة.
10: لا لا لا لا لا لا مش لعب ابوي له ترتيب ترتيب معنا فعالية الفقيد الراحل صالح علي بريك. يعني سوينا مباريات بين الافرقة. وملتقيات وطبعا فريقين هي اللي قامت بالتنظيم هذا
8: من صالح علي
10: الفريق حقنا هذا فريق
8: من صالح علي من صالح علي
10: صالح علي بريك من تريم ده.
8: ابو
10: ها
8: ابو
10: كيف ابو
8: قالوا قد مات قبل سنه
10: مات له سنه دحين مرتي
8: طيب ويا ابو
10: من موت
8: يعني بيلعب معكم ولا
10: لا لا لا لا, لا يعني طرحناه بمناسبه الراحل يعني كان له دور كبير عندنا في البلد دي ولا كيف الناس ابوي تتذكر
8: ما انا جونا شفته في قلت لك يوم في المسجد حصلته قاعد يكلم اولاد قلت انا بسمعه اي يقول للاولاد وقاعد بالركبه كذا وتنصت ولا حصلته ينصحهم على اداب المسجد اولاد يلعبون في المسجد يلا اسمع امه يتكلم
10: كيف شفت كيف
8: برعشه لكنه ينصح تكلم
10: ما شاء الله
11: حاشر.
10: الله يرحمه.
11: الحين مع احد ينصح ابدا؟ اولاد يلعبون في المسجد مع احد يقولوا انتم ماكم ريال؟
10: نعم نعم.
11: هل واحد قليل كذا اقل شيء حتى من باب النصح، من باب حتى بالابتسامه يا عيال لو سمحتوا؟
10: ولا شوفوا ما شاء الله دائما مبتسم دائما. كشوف الصوره شو صوره ورا.
11: ما شاء الله ما شاء الله ونعم ابو عمر ما شاء الله
10: سما دائما في وجهه.
11: نعم
10: ما تغيب ابدا.
11: على كل حال ايوه وصلتوا فين؟
10: وصلنا الفريقين ذي فريق
11: خلصتوا الدور
10: 2001 يعني
11: خلصتوا الدور
10: 2000
11: نيوم 2000
10: نيوم 2000 انا شفنا من كثر التعب نسيت لي اسمه كثر التعب ارهاق نيوم 2000
11: ولا في الثاني ذاك الصقور ولا في
10: لا لا ايوه في فريق الصقور في المسير هناك. نعم
11: والله انا قريت هلا من تحت من عصت اللايح بس حقهم في البرنامج وعرفت البرنامج وانتم مع مطاع
10: فريق حقنا هذا فريق
11: يضاهر سلسل بالورق بس الظاهر
10: سوى حتى في محاضرات توعويه للافرقه ما هو لعب هو كذا بس عندنا وعي اللاعبين
11: شوف يا ولد
10: والافريقيا
11: الدين له في كل شيء اذا دخل الدين في شيء شوفوا تقنوا
10: نعم نعم
11: واذا دخلنا كل شيء في الدين برضو ينتقل
10: الامور طيبه
11: اذا سيبنا امورنا دخل فيها الدين استهم ونسيبنا من خرينا منها الدين شو نحضعنا
10: لا لا الحمد لله
11: شوف الضياع الابن هذا كله بسبب ان ابتعدنا عن الدين في عاداتنا تقاليدنا هذه المشكله اللي ابنها ولا ما شاء الله رياضه مع ادابها مع اخلاقها نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كثير كان الصحابة يعملون بينهم سباقات حتى هو كان يسابق زوجاته في الليل اللي غدرت الليل يسري ويسابق وياه
10: نعم اللهم صل عليه
11: اللهم صل عليه على له كان يتسبق ويسبقها هذا يقولها تلك بتلك
10: نعم اللهم صل
11: حتى سيدنا عمر كان يوصي علموا أولادكم الرمايات سباحتها وركوب الخيل
10: عندنا عندنا
11: سباحة
10: عندنا سباحة كيف حتى الناشئ الصغار دول سوينا لهم رياضة
11: ما شاء الله
10: كل شيء بترتيبه
11: لكنه معاه محافظ على افتح افتح يا
10: مرحبا
11: شوف من يا مرحبا مرحبا الله خذان هالحديث يا العفو يا تفضلوا هذا حين اللي اقى رياضه قام شعق ثيابه اقى رياضه قام عمل له اشياء ثانيه هذا الحين كذا ولا كذا
10: سلام
11: عليكم السلام اي الله اخوي يا مرحبا بك العفو ما عاد قمنا ولا شيء ما شاء الله كيفك انت ما شاء الله ابتسامة على وجهك الاول ما شاء الله ولا هو انت اليومين ذي من دريابك شفتك في السوق ولك سلام عليكم عبارت
10: الحين حامد انت سماعات بيغني ولا لا
11: امشي في مسرح يا ولدي دحين حاول لا دحين
10: لا لا انا مستغرب
11: كواب حامل الكواب ابو حصل كواب مقعد في مكانه بعدين وعمل ايه
10: طيب
11: خبر حصلتك في السوق قولك سلام عليكم ورديت السلام
12: الحم حمله على راسي يا اخوي الله يحفظك
11: الدنيا فيها
12: مره بتخلي اولادك يخرج
11: اها سه ولا بيقوم قود ولا بيقوم قود عاشي معك في البرنامج ولا شيء خاف الا شيء اللي ما ابغوك ولا شيء
10: معنا ترتيبات ابوي
11: تو تو تو
10: يعني عندك تبغانا في شيء
11: الله يحفظك يعطيك العافيه هلا ايام زادت الخرويات حقك انتبه لنفسك بس
10: لا لا خرويات طيبه ابو
11: خلاص ان شاء الله ان شاء الله تو قوم لحق اللجنه حقك
10: ان شاء الله حبيبي مرحبا يلا في امان الله
11: يا ان شاء الله ربي
10: يحفظك يا اهلا وسهلا السلام عليكم
11: انقلب يصلي كمال هو شغال مع لجنه انقلب معاد وصل
12: هل نحن من ولد بناء من الحين اسمع
11: ها
12: المساله ما فيها يا اخوي
11: ايوه
12: شوف سنه ورا سنه تعبر وانا ما تزوجت ماني ولد انا عشان ابحث بيت بتزوج ما حلب طلب هذا ابدا
11: ليه ما حلب طلب
12: لا عيال
11: كم من واحد بيتمناك يا اخوي من ما بيرضى
12: كذا روحت عند واحد وكسر خاطري وياب يشروط عور استغفر الله العظيم
11: مدام كنت تروح بنفسك ما حب يقبلك هلا انت خل واحد وسيط بينك وبينه
12: ما انت بنفسك لا بروح بنفسي وخلاص
11: على كل حال
12: عيالي يكذبون علي يا ابوي بعد شهر بعد شهرين حتى عم ولادي ذا اللي زويته التالي
11: أيوه؟
12: التزم قال انا علي زواي مدري كذاب طلع كذاب
11: لا حول ولا قوه
12: ما اوفى بوعده
11: مشان بوابته بس
12: بس زواي تمحق بنته وخلاص
11: طيب كان علي المطلوب مني انا اقدر اجي لك مرحبا يا اخوي
12: حين يا اخوي كذها في التفاعل ما لها الا الرجال
11: ونعم
12: يعني
11: وانت الرجال
12: وانت قصطاع اخوي يعني تساعدنا في الامر ذا جزاك الله خير
11: قلت لك انا ما دامك انت تاشر بس قل لي شي معك معين مكان عليه ولا انا بروح له
12: ايوه صرنا معين عليه
11: اه عند من بارك الله ما كويد اخوي
12: لا لا خلاص عند ابو مدرك
11: ابو من
12: ابو مدرك
11: ابو مدرك
12: نعم لا صاحبي ويعرفنا من زمان، كنا هنا نعرفه ما شاء الله.
11: حملك انا اللي اسمع انه مارمل ومعها ولد. هذه هي بيت ارمل لا ولا ما بشي صغير هلا وهي ولدها بس معها ولد. شوف
12: ها خلوا يجي عندنا حدا ما مشكله خلوا
11: بعد يقول ما با معك ولا بيفزع منك ولا شيء.
12: لا لا لا المهم طول امرهم ما نوافقوا ما الولد يسكن عندنا حيا حياب هذا عندهم توهم هم احرار في ولده. طيب لكن انا هدفي في الحرمه ان شاء الله.
11: خلاص مرحبا
12: تمام
11: اروح له بقصد ابو متر الليله ما بتبيت الليله لو الخبر تحت راسك.
12: لكنك تعلم بالامر ده
11: الحين نقول لك ما بتبيت الليله ولا الخبر تحت راسك.
12: جزاك الله خير يا اخوي
11: يا موافقين وان شاء الله يتم
12: ان شاء الله
11: يا موافقين. موافقين
12: ان شاء الله موافقين
11: والخبر ان شاء الله باصر.
12: قلت لك ابو مدرك يعرفنا وانا نعرفه من زمان ما هم اليوم يعني
11: ما شاء الله
12: في صحبه قليله انا وياه يعني
11: اي الحمد لله ربك يتمم ان شاء الله بخير
12: ان شاء الله ان شاء الله
11: ان شاء الله
12: وجزاك الله خير.
11: لحظه يا ولد هتشاهد ولا
12: شيء معي شداع خلاص قم
11: لا لا بقوم بقضي لك
12: اضيع وقت ان شاء الله
11: وشوف ماشي تليفون شو نبي لك للدار.
12: ايوه ايوه تعال للدار الاتصال ما يشفينا شوف صدق يعني.
11: مرحبا
12: جزاك الله خير أخوي.
11: مرحبا اخوي انا فرح لك
12: انا ضيعت
11: لك وقت كله
12: ضيعت وقت خلاص مع له شيء بس مع له شيء ولا يلا. انا المفروض يجي من البدايه عندك وبتحتل ان شاء الله المشكله
11: خلاص ان شاء الله ربي يفرحك ان شاء الله اخوي ان شاء الله يتم العوض في ما مضى من السنين ان شاء الله. عيالك هم بيتنبون منكم
12: هذا لا
11: ماشي تربيه يا ابوي انا مبرد ايدك منهم من اول
12: الحين باتوا بيعرضون
13: لطفي.
14: نعم نعم
13: اخبارك يا ولدي؟
14: اوه ابوي قليك اليومين مشغول كان
13: مشغول به
14: بالدراسه.
13: ايوه اهم شيء الدراسه اللي نشوفها اهم شيء الدراسه
14: اللي لابوي الدراسه انا كنا رقم واحد في الدراسه انا قد جبت هذه شهاده اسمها ذي بكالوريوس وماجستير وعالمي اللي بعدها.
13: شو تقول تطلع طيار؟ تطلع طيار
14: طيار اطلع من فوق الطيار
13: اهلك انا قاعد اطلع من الطياره اهم واحد.
14: لا لا في دراستي يعني مع اصحاب الفضاء.
15: ابو مدرب
14: عرفت ال
13: الفضاء
14: ايوه القمر الصناعي ذا وال
13: هو بدفع عليك ويهمك بقشف عليك المرض بس انا اجيبك تتعلم انت
14: ولا يهمك ابوي
13: بيض وهي
14: قلت لك بطلعك معي في القمر الصناعي بطلعك خليك تشوف الارض ذيكم ال
13: قبل حبه سمسم
14: ايوه ايوه
13: كيف افتح افتح بس
14: مرحبا
13: مرحبا تفتح كتاب من هنا سعيد هنا طفى السرية طفى بقع من هذا
15: السلام عليكم
13: السلام يا مرحبا وسهلا حي وسهلا يا مرحبا يا مرحبا
15: كيف
13: الله صحه يا عبد الله كيف حالك طيب
11: ما شاء الله
13: انت مرتاح منعم
11: كيف صحتك
13: زين ما شاء الله
11: ما بك شيء
13: ما شاء الله صح
11: الله
13: يحفظك يا ابو
11: الله ينسمك
13: ابو غارك
11: ما شاء الله
13: ما
11: شاء الله وين مدرك الا ما حدو ذا لطفي عرفه ذا وهو مدرك الا فيه
13: المسافر
11: ما شاء الله ما شاء الله وانت كيف صحتك
13: ما شاء الله الحمد لله صح
11: الامور
13: زين كل شيء
11: بعافيه
13: انا استحيابك
11: يناك الخير والشر له كافي
13: نعم ان شاء الله ما شر
11: يناك كل خير
13: يا خير احيابك
11: كريمتكم بنتكم بقول
13: ايوه
11: بناها لاخوي بنتكم
13: ايوه بنتي
11: يا بنتكم الله يحفظك
13: ايوه بنتي ايوه
11: ابغى بناها لاخوي
13: وقت اخوك
11: ابو صبري بنزو بنا خطوبه عندكم بنا خطوبه
13: تخطب عندنا
11: بنتقرب
13: وانتك بطل اخوي هذا وين انت
11: كنا سواق لا دحين بضاعه هذه
13: بس هو بس كلام غير
11: واحد يقول لك انا كريمتكم لاخونا
13: شوف كلك صالح يا واد
11: مرحبا
13: كلم سواق قلب اخطب
11: بان
13: اخوي عندك
11: بان اخطب عندكم
13: ايوه
11: بان حعان حنيب الخطب وحق الخطوبه بنيبها
13: لا بس بعد على دي
11: هذا اللي بدي الله ان شاء الله
13: يا حيابك
11: الله يحييك
13: وصبري
11: صبري
13: ونعم وصبري ما عاد عرس مسكين بعد وقت ما عرس
11: مسكين نشوف له سنتين وهو يدور ولا عياله ما ابغوا ومعين عندكم وعياله ما ابغوا والحين شو نحيينا قاصدين ان شاء الله ما تخيبنا حول شيء ان شاء الله
13: والله بس بني معروف ريال معروف ما شاء الله نعرفه
11: طيب
13: شفت
11: ان شاء الله
13: ان شاء الله ان شاء الله
11: خلاص ان شاء الله
13: بس انا بشاور بني بس
11: ها توك
13: بشاور
11: هو واجب استشاره الثيب وسنه استشاره البكر
13: او الحين بشاور
11: توك شاور هذا واجب هذا شيء واجب ما شاء الله بخير ايه بقى
8: نعم بس شفتك تصويح ينضويت تحت المسي بنتولك حقك العلم ذاك وعاد تصويح هي بسياح تحت المسي يا أخي بعدين بسياك بتدري ها أنت فزت في مباراة ما قلنا شيء
14: فزت في مباراة فريق يوم 2000 ذا يا بالخاص
8: الحين كل من قال حقا حن يوم 2000 ذاك يقول حن يوم 2000 وانتو ذا هذا الحين
14: وعاد الصقور الحين فريق الصقور هو بشنون الدوري الحين قريب
8: لا حول ولا قوة والله ما نحولك يا ولدي بالله الا بس الفوضى خلوها بس مرحبا
13: حيا الله ابو عبد الله
8: ما شاء الله
13: انا ما شاء الله بنيه ما وقت
8: تمام
13: بس الحشرة واحد
8: تفضل
13: مع اولاد
8: وليه
13: ولد صغير اسمه فيوق
8: داري نوع فيوزي
13: فيوقي فيوق
8: فيوزي
13: فيوقي
8: صغيون ايه
13: صغيون يقول فيوزي وفيوزي
8: فيوزي ايوه حلو شيء
13: بس مسكين ما ينام الا عند امه شوف ما ينام الا عند امه
8: صغنون
13: صغنون باتي
8: حلو شيء
13: وهذا ما يصير ابوه شوف
8: هذا موضوع سهل كذا قال اخوي هو هي هي وهي ولدها يا مرحبهم يا سلام
13: وكنت خبره
8: الاول ما شاء الله قعدوا عنده العيان هذا ما يقولش وين خلوه يدخل نشوف ليه لا تحمله له ايش داعي له
13: اختم اختم اختم ما يحب يروح مكان بس كذا عند امه شوف لو قاعد عند امه ذو
14: هذا يصير يصير يصير
13: حتى نام
8: يا اخي
13: حتى نوم العيان ولا بينفعكم ينفعكم ما يا مسكين
8: ان شاء الله يلا خير لا لا خلوا كون ينفع اخوي كون ذلاكم ما ينفعون
13: ما ينفع عبد الله
8: ما شاء الله فوز ما شاء الله لا لا ما يقول شيء
13: طيب ولا مسكين على طول بتكلم مسكين ولا لا
8: ما شاء الله عاد ما يتكلم حتى سواء
13: لا يتكلم بس مسكين على طول كذا ما حي فيوقي حي حبيبي تعال ابوي تعال
14: اخبارك يا حبيب
13: ابوي خير فيوقي كنك ايه ابو عبد الله
8: ها
13: شوف اللي فيوق شوف فيوزي
8: فيوزي ما شاء الله حيابك يا ولد يا حيا فيوزي ما شاء الله تبارك الله صلى على النبي ده فيوزي
13: شوف يضحك
8: ده فيوزي

0: بقول بس بقول لاخوي بقوله شوف الفيوزية
1: هذا شفت الفيوزية
0: ما شاء الله طلع
1: من لا فيوزية اللي
2: بقول
0: الحين
1: نحب نسخاب جوا
0: يقول الفيوزية لا والله الله يعينك يا اخوي نقول الحين على كل هذا الحين نقول تمت الامور
1: تمت الامور عليك تلعب
0: خلاص
1: ان شاء الله
0: على بركه الله
1: السلام يا حي وسهلا يا مرحبا وسهلا
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: كان يوم التخريج
0: ما شاء الله
2: يا حي يا حي تفضل
0: حي حلو تظاهر ما شاء الله يا ما شاء الله قد بشروكم بالخطوبه الله خلاص تمت خلاص ان شاء الله الله خلصنا هي
3: عادي بس تم ايه تم تم تم
0: توكلنا على الله توكلنا
3: عليك ايه يا عم
0: الامور تمام
1: وافقنا وافقنا
0: الامور كل شيء تمام كل شيء تمام
4: اي وافقون اي وافقون اي وافقون
1: ابوك الله خير وطيب وعرف وصبر
0: ان شاء الله
1: ربنا وياه ما شاء الله
3: اه لا تعرف
1: يعني عروف وصبر ما شاء الله
3: بس يعني شوف معاش يا ابوي معاش عمل
1: ان شاء الله وافقين ان شاء الله
3: معاش عمل
1: كله كله خاص
3: معاش عمل مشان تكون على علم يعني قال لما كان هو بيتكفل بعمي يقول انا بتكفل
1: كيف كي ما شاء الله
3: يعني بتبتك باختصار بتبتك تحرفوشه تطلب عرسها على ابوي
1: شوف ما حد يجيب
3: كلام
1: ده
3: الا
1: كلام
3: ده من بيجيب له يعني من بيجيب له انت
0: قول خير يا ولدي قول خير يرزق
3: قل عندي يا عم قل عندي
0: يرزق في السماء يا ولدي ان كان هلا لقمه ولا خرقه
3: مع
0: انت باك انت ماك مكفل بالرزق انت انت موكل بالرزق انت
4: انا حفظات لا حفظات ولا
0: بلد لا دحين
4: مين حفظات ولا بلد
0: لا لا لا من كل شيء حفظات ابوك يشرب حفظات اقول له
4: لا بعدين لو جابت عيال
0: انت لبقت ولا عمار في عافيه
1: اخلق ما سمي
0: ما سمي
4: عبا يا بدك حفظات خذ نحن نفكر في بعدين لو جاب عيال
0: ما بنقول نفكر في شيء ثاني
3: بس قال ما قد معها ولد قد معها ولد بلا بهله لا عم انا كنا نلف
0: الدور انا فوزي
3: فوزي فوز بلا حفظات
4: لا فوز يا
0: لا فوز
4: لا اله الا الله ماذا بقول البوز اللي بنده ابي كل هذا ما شاء الله
1: اي بلا بوز اللي بن بلا بوز بترول
4: بلا بلا هذا معروف
1: اسمعها اي اسمع هو رش من رزاقه ربك الرزاق
3: اه بس
1: من رزقك انت ربك رزق
3: هلا استوى
0: عيالي
3: دام انك انت راضي المهم احنا ما بنعطي شيء مشان تكون على العلم
0: يا ولدي اسمع
3: ابغاك بنتك حفروشه تطلب عرسها على ابوي
0: يا ولدي كلمتين
3: بس احنا ما بنجيب له شيء من دحين شوف اول شهر وحروف
0: انا كنت اتكلم لك انك الظاهر الحين مع بيب الكلام دقا
3: لا لا
0: بركم بابوكم انكم تزويون ولكن عاد ما عاد يصلح
3: الكلام قل انا عندي قلت تستانس تقول عندي انت لا
0: عندك
3: لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا عندك ولا عنده بنتي بتم عندي هنا
3: هذا ما هو مشكله
1: توكل على الله
3: ها
1: توكل على الله
0: تشوفون قريب منكم
1: روح خلاص
4: توكل على الله
0: يا ولد ابوك قريب منكم لا
3: بده
1: قل له خلاص بطلنا في العزوه
3: هكذا
1: بطلنا توكل خلاص روح
4: احسن لك يعني احسن لك انت الا مشان بنتك انا مسكينه يلا بغات بغات بغات بغات بغات من بيب لها شيء
0: شوفون وريض بقى ريض منكم
4: ريض انا بيب انا بيب اقول لبيب بركب في المقعد
1: بس خلاص لا برا
4: برا بعدين مع هذاك القدر كبير ياكل يلحق يقول حق بوزي هذا بوزي
1: لا حي لا لا لا لا, لا.
0: على كل حال العفو منك
1: يا حكيت
0: والله ما انا داري قلت لك غريبه والله ما اللي بموضوع اللي بيني وبين من اعطاهم خبر الله اعلم على كل حال ان شاء الله الامور انا بروح لاخوي بقول
1: كله ابو شريع وافق كله وافق لكن عيالك تشربهم ده بطل مش داعي المشاكل يا اخي
0: العفو منك
1: انا بدي تتزوج ترتاح ما بدي
4: مشاكل جزاك الله خير ما قصرت
1: الله يحفظك ان شاء الله
4: ما شاء الله ميمل الله يعطيك العافيه
1: امين
4: ماشي عليك طريقه بدل
1: خلاص ده هو ان شاء الله
4: فوزي ما شاء الله
1: الله يهديهم يلا يلا قبل كلمتك كلمتك على شهر تقول هذا الحين اقولها وهذه بس فيوزي تريق تريق
5: هات هات اهل اخبار
0: هات بشر بشر بشرونا وقالوا ايقع مريالي ان شاء الله بشاره ساقروا لعفنش بشاره ايه بشارة
1: بشارة
0: يلس نحب البشارة نحن ايه اول بسألك سؤال
4: موافق يو
0: ابو مدرك
4: آه.
0: فرح بتجمل قلت لك انا يا اخوي
4: ما شاء الله
0: ابو مدرك يعرفنا ونعرفه ويا فوزي ولادهم ولد البنية البنية حواليه بات عندهم ولكن انا كنت قلت لمن الشارد حد قلت له بخطب ولا شيء
3: ايه قلت لعيالي كلهم
0: ما شاء الله اما ابو مدرك ما شاء الله وافق وفرح
4: حتى عيالي بيفرحون مساكين
0: عيالك
4: اه
0: بروك ويشفع. عيالك بروك ويشفع.
2: كيف بروك ويشفع؟
0: عيالك ما شاء الله وافق ابو مدرك عيالك ياو وقتلوا الخطوبه وخلاص وانتهت معاش الخطوبه.
2: يعني عيالي ياو لهنا اقرا.
0: وهددوا ابو مدرك وقالوا له بتموت بتك من اليوم وابوي ما معوشيه كلها ونحن ناكل ولا بنعطيها شيء وبتفرش رداها تحت اليام. قال
2: لا لا لا لا
0: حرفوش.
2: لا لا الا الكلام ده.
0: عيالك والله انت خليك تقول لعيالك وصلوا قفايدهم وكذينا خلاص كنا بقوم ومباركين وكنا احنا فرحانين ما شاء الله وهو في رحبك. قال الا معروف ودحين عيالك شوفهم يا وبطلوا بقى
2: يعني وافقوا وبعدين خلاص
0: على شيء هي فرحوا مولود ما شاء الله الا مات عليهم. قالوا بروك ويشفع.
2: الفضيل علي ذي الفضيل علي من عيالي ذي.
0: انت اهلي خليك تقولهم الله يهديك.
2: انا قلت لهم شايف فرحون يقولون مبروك.
0: لا هم فرحانين من زمان بيعرسون لك. لا هم فرحانين بك يسحبون عليك لما اليوم الليل وانا ليش منا بقوم ما في حتى طاقه لمقابلتهم عيالك.
2: بتقوم بتروح فينا اخوي الله يحفظك. خلينا احنا نحل هالمشكله.
0: كيف بتحتل؟
6: السلام عليكم.
0: الاول حلها مع عيالك الاول. عيال
6: يا مرحبا بك عمي حيابك.
0: احيابك اصلا انا بقوم بس
1: حياك الله. انا استنى
6: يا مرحبا بك. عاد فيت رحنا عاد فيت رحنا انت حيابك عمي.
0: هيا اخوي انا بقوم
6: عندنا بس. عندنا العشاء اليوم بك عرف ذبح.
0: خلاص ان شاء الله. لا لا ما عادش داعي
6: للذبح. عندنا حلص. عندنا الله يحفظك عمي.
0: لا لا لا, لا.
6: عيب عليك مهري.
0: هيا اخوي انا بقوم بس.
6: يا محرش يا مقشر يقعد ابوك ذبح يقعد ابوك ذبح هنا يقعد ذبح.
2: ليش هسه اخوي؟
0: لا لا لا لا ما عادش داعي تذبح اخوي ولا شيء. العش داعي للذبح.
6: لا
2: ما تستاهل الذبح. ما نذبح لك اللي يبغى.
0: لا لا لا لا ما في
2: من.
0: لا لا لا لا يا اخوي انا
6: تستاهل الذبح لانك محرش. تستاهل يا عمي الله يحفظك حيابك. ولا في ابوك صدر.
2: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
6: بغى يا عمي مسكين بغى شيء.
2: انا قلت لكم روح عند ابو مدرك.
6: ها
2: قلت لكم روح انا عند ابو مدرك.
6: لا هو قالك ها رحنا مشان نشوف ولده. ولده قدو كبير.
2: ولده وش منه انتو كبير صغير مالكم دخل في الامر هذا؟
6: يحقد ابوي قدو يحقد.
2: خلوا يحقد ولا ما يحقد. ودد ليش
6: كله بقعد
2: يا عيال شو ذا مهريض منكم؟ حق اللقيان في بابي كم الشياطين ذا مهريض. شون ابوكم تعرفون معنى الاب؟
6: بس الحين في الحين بيجي وارد ان شاء الله بيقع لك زواي ورخيص وكفاله بيكفلونكم عقب شي ابوي. صبرك بس صبركم.
2: يا عيال شو ما هريض منكم هذا حق اللي تروحون تفسخون الخطوبه؟ ما لكم حق بالامر هذا؟ انا قلت لكم شان تباركوا لي يقولون ما شاء الله تبارك الله يبارك لك يا ابوي. قمت على
6: يعني الحين قلناك مع ولد يعني لازم اذا بتزوي هي ولدها بتجي بتقرب من تو
2: رزقوا على الله يا عيال. شو رزقوا على الله لازم تسخون
1: الرزق على الله. ابوي رزق على الله. عمي كان مع ولد كبير ما شفته انت.
2: وحيلكم الولاد انت الولد بعدين بنجيب له اي امر ما نخليه يتمع جده وناقم دايق. ما لكم دخل بالامر ده.
1: انا قويت مع امه حتى ينام مع امه.
2: لا حول ولا قوه. النفس وايد في الدار هنا يا عيال. ما انا بايلس انا وياها توكم خذوا الطابق انتوا اللي فوق لكم. عيالكم بتوه
1: اطرح فيه وما بزال اطرح فيه. الولد هو بطرح فيه.
2: انتوا ما يقدر فيكم الا ربي يشكركم. قال شو من اوادم انتوا؟
1: ما شاء الله ما شاء الله.
6: نحن نحبك بغينا لك الحياه يعني.
2: هذه المحبه حقكم. يكون هكذا المحبه. يكون هلا محبه من حق صدق قال لك كيف؟ يا كذابين. صبر كله كذب تقلبون على ابوك.
1: الصبر عليكم الصبر ابوي عليكم الصبر. ما سمعت الشعر يقول الصبر صبر عصى بعد الصبر تشرى من الحالي انك من الصبر عشنا ايام مكنونة يا زارعين.
6: يلا ابوي بالعافية. انا بنام تعبان. ان شاء الله في واحد انا من اصحابي قال يعني ان شاء الله يعني خلال يومين يعني ولا ثلاث ايام ولا اربع ايام قال معنا بتحلال بنيبها لابوك ولا يهمك. يلا بالعافية من بيت العافية.
2: لا حول ولا قوة الا بالله العظيم.
1: ابوي
2: عيال اخر الزمن ليها.
1: بقوم من ابوي بيت الحمام.
2: ما شلو يا اي له الله شلو يا صبري يا صبري سمير اي له الله صبري سمير
1: مرحبا ابوي
2: ويا عفني انا بس
1: كيف
2: ابوي ويا
1: وين قاعدين
2: كانوا في الجانب ذا
1: بقى عرواس ابوي
2: لا بعدين تحول في الجانب ذا
1: شي شخصه قلبيه كذا مش خلاص اتفق على نفسك وتوقع علينا
2: قال لك المشرط المجر
1: ها ماشي شان ماشي يعني هنا هنا في الجانب ذا ولا في
2: الحين معاش شو عيال يومين انت الاول تو ما شاء الله فعل ويا يوم يا ذا خلاص مره انتزح الويع كله معاش الحمد لله يلزو مره بني لي سنه وياك ما نتهدف بنذكركم ايام اول كيف كنا وعشنا يا عيال انا فرحان بكم انتوا والناس بكم شونا
1: نوبه بلقي بالنوبه بلقي بالنوبه قد بالنوبه انا وياك
2: توكم ما يقول شيء
1: بنوم بنوم انا بنام بنام الحين غدوه غدوه بنصبر يعني تو يعني ما نفير اكو شيء
2: يا عيال لسنا بتفين انت بتنام بنام بنام بنام تم ابوك وحدك الحين دار انا ذي الغرفه فيها 10 قبال وذيك فيها 6 قبال وذيك حفظت كل الدار حفظ رسول أيه. رسولنا
1: بالنوبة بالنوبة هاي بالنوبة الحين الحين عند عند صبر الحين انا قاعد بعد صبر
2: ايه يا هبل انت ايه بلا عن صبر انا اقول لك تعبان يا هبل انت
1: ما تفهم انت لا انا تعبان ابوي بنام الله يحفظك يعني شبك بنقوم من الحين بدا من وقت سمع بدا من الدكاتره موجودين بنشيل لك نبات المكان
2: قولكم يا عيال يروح الوجع ما دام يجيت عندي ما شاء الله سبحانه يعني انتم المرهم وانتم الدواء يا عيالي تعالوا انا يرسو مع ابوكم لا تخلون ابوكم وحدكم
1: شوف كلامي شوف تكلم رايضة ما تكلم رايضة ابوي
2: يلس يلس يلس يا ولدي يلس وقتها يلس الليلة من وقت النوم من بعدين توقف
1: قريب بس ما مت قريب بس بريح
2: ما مت ها لا حول ولا قوة الا بالله
1: شوف
2: يا عيال
1: شوف يا عيال دام انزل ابوي
2: اي لا يا يا سمير سمير صبري الله
1: انت ربي يا ابو كني علمك ايش مزقي
2: ويا عفي انا بدا يا ولد شو
1: سفير ويا
2: انت حول لي انا بدا هنا
1: انا ويا ذا ويا 2022 ولا ماشي ايش تقول ايش تقول ويا هنا
2: هنا نقص نقص يتناقص يتناقص يتناقص معاشي معاشي معاشي معاشي معاشي معاشي خلاص خلص الويع معاشي معاشي معاشي معاشي معاشي
1: الباب انت بقفل الباب الرابع الحين الويع شوف بقفل الباب يدق الويع ابوي
2: انا لقيت قفلت الباب تغرمني انت الحين غير انت خليت الثاني انت هبل الحين انت حتى انت الحين
1: يا ابوي الله يحفظك ايه قم نم النوم يقولون النوم في اول الليل النوم عباده الحين قم نم مشان الصبح تقوم تثور تو خلاص ابوي عشي عشي ويا قد حمام ولا
2: بعدين عام ماشي رواس بدي في الشواء قل مقصه شي مقصه
1: نغمات جديده الحين ابوي سحب كذا سحب حق سحب كذا
2: ابوي عرس عرس عرس
1: الحين ايش معك قصه قاعد قصه فوق علينا
2: عرس عرس عرس عرس حلويات حلويات
1: ابوي ايش معك قصه هاتها قصه
2: يا
1: ابوي شي في بالك قصه هاتها دي
2: وافقين ما افقين وافقين ما افقين زويتوك تنكتوك بندكوك
1: قبعتوك رشحتوك لا حول ولا قوه ابوي
2: يطعم شامبو كله
1: لا حول ولا قوة إلا بالله أبوي ابوي ابوي انا كيف قلت انا كيف قلت ابوي وانا وانا بتشوفون دير شوفون
7: ايه شوف الظاهر يعني الشعر
1: لا اله الا الله ما بتغاري يا اخوي ما بتغاري صبري
2: ملح زايد على
7: الشعر انقضبت يا هلال
1: مملكة حالة لا حالة تصب عمي
7: مجل ما تصب عمي بس
1: سرعة تصب سرعة
2: ايوه ايوه ايوه الو الو الو ايوه ايوه ايوه
1: الو
2: ايوه ايوه بالعرس عرس عرس
7: مرحبا عمك الا ابوي يبغاك ضروري الحين يعني في يعني ياتر فلوس الظاهر او شيء بغاك ضروري الحين تساعدي
1: تعال بس تعال
7: سرع سرع ايوه نعم
1: لا حول ولا قوه الا بالله ابن عليك تراب خطر
7: يا اللي بيمسك ابوي
1: ابوي
2: زبر جبه زبرت يعني انقدمت وحده عاد باقي ثنتين الظاهر فيه بس
7: ايش علان عاد في شعره
2: هو الحين بس معاه انا بتتصل بابو مدرك بس يقول له موافقين عياله موافقين
1: لا لا لا
7: ليش انا اتصل
1: طيب شوفوا هذا
7: الملام حقكمه ما عندنا ملام كلهم بس انت كلهم خل ما بغناك يا عم لحظه قلت انت قلت انت سبب قلت
1: لي بطلتوا له انتوا بطلتوا الخطوبه له اتصلبوا اروح اتصلبوا انا ما بتصل
2: كشوف النهشك
1: اه
7: تستح عاد ولا شوي
1: كشوف يا عمي خاف اللي الحين يمكن لا شاف عرسه بيعرف ابوي
7: انا غش مشان نقول واه شوف قرم الريال مشان ما يرس على بيته
2: كلهم خلوا يقول ما احنا موافقين بس يعني مشان الشعره ترجع فيه لا شاف بس واحد مصدق بترجع بقى
1: اه
2: لكنك عمي لا تقع انت مغروم بيشعق ابوك بيخليه يشعقك ويعق عضك كلهم يا اخي لا بيندر منك انت
1: كلهم يشعقوا حول ولا قوه الا بالله عد عد عد صباعه وعد صباعه 44 45
7: عليكم ابو مدرك الله يحفظك
1: ولو
7: الله يعطيك العافيه والله عرفتنا ما شاء الله
1: بعد البعيد بيقتلش بيقتلش
7: ابو صبري وافقوا عياله لا لا ابدا وافقوا لا لا ان شاء الله بني بكره بنا عقد تو هو قليل كذا تعبان لكنه ان شاء الله لا ان شاء الله ربي يتم بخير
1: قل له ريض بس انت ريض
7: ها
1: قل له تعبان شوي
7: لا لا لا اسمعوا اسمعوا منه هو ذا صبري ولد وشوف كلهم
2: لا لا موافقين والكفاله نحن بنتكفل في ولد حلال بنتكفل بالعم العم لا لا كل شيء حتى ولدها عاقبتي انت مع ولدها تعال حسن مشان تلبس فيه موافقين الله يحفظك والله موافقين على كل شيء سرع مشان بقعد ترايح يا رب جزاك الله خير
7: ابو صبري هو قليل كذا شوفه تعبان شوي يعني لكن ان شاء الله الى شاف العرس وشاف بقى بتعرب يعني اصلا احنا بنجيب بكره ان شاء الله لا لا تكلف نفسك ابدا لا ايش داعي العزومه وتنبي العزومات
2: هلا
7: عاقل تو هلا عاقل كذو ذا ريض ريض خلاص ان شاء الله توكلنا على الله
1: هاي ابوي قم
2: ولي
7: ابوي ابويا
1: عرس عرس ابويا عرس
7: زواي خلاص زواي وافق
1: يا
8: تعال فوزي، تعال يا حيا.
1: خلاص
8: ها
1: ودعوا فيوزي
8: كيف؟
1: ودعوا خلاص عرس خلاص اللي مع ابو صبري ان شاء الله بيزور عندنا خلاص.
8: خلاص
1: ودعوا فيوك بيروح مع امه مسكين.
8: بيروح امه
1: خلاص
8: بتروحه.
1: خلاص هاي الحراوه بتي وبنعقد عسى العافيه. طب الله كنا نسمعك، اسمع كلام امك، اسمع كلام عمك ابو صبري جبل طيب مسكين، اسمع كلامه انه الصاقد بقال ولا شيء، بعدين رحنا له الغرفه الثانيه هاك. اسمع دوي ان
8: شاء الله هيك انا ابوي الحين من بسيرنا وياه من بكلمه من
1: خلاص خلاص.
8: فوزي
1: شو اللي معك؟
8: لا
1: ما تدري معك،
8: هو اللي معك اسبوع بس.
1: شو اللي معك اسبوع؟
8: اسبوع بس
9: حتى يوم.
1: أباك انت هذين مرحبا. سلام حلو ابو عبد الله.
8: يا حي
1: وسهلا. طيب
8: ما شاء
1: الله طيب خرج
8: وزي ما شاء الله. يا حي
1: ودعنا خلاص ودعنا
8: ما شاء الله.
1: ايوه الشيخ
10: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
8: ورحمه الله وبركاته. يا حي
1: تفضل تفضل تفضل
8: صاحب العقود.
1: صاحب العقود ايوه صاحب العقود.
10: صلى على محمد صلى على محمد.
1: يا سهلا مرحبا.
11: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: تفضل تفضل حيا ابو صبري. حيا ابو صبري حيا ابو. تفضل تفضل
10: عندي ابو صبري.
1: تفضل
11: اين العريس؟
10: عندك العريس.
1: العريس ما تيجي عمل انت الحين من يابك انت العريس يابا؟
10: طلع منك ما شاء الله. ابوي الله يحفظك. زواي عقد فرحان مسكين من شدة الفرح
1: الله عز وجل. حيا الله.
10: سلم رحمن. بسم الله
11: الحمد لله الحاكم على خلقه بالفناء وحيي الموتى.
1: ايه اخذت من عقل
7: هلل قال عرس الله يحفظك عقل عرس فرح لكن خطبة موت بتغرم بي انت دعين
11: لعمل معي ختم حق واحد. لا حول ولا
10: قوة. ومن يطلب هذا ولا
7: انت قلت لي هو ده انت اللي دليتنا عليه.
11: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا.
10: امين. كمل يا اخي كمل.
11: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
10: سر خلاص
11: والعود بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا.
1: اعمالنا
7: اصبر بنوقع
1: اصبر
7: بنوقع شي توقيع. يكمل الله يحفظك. خلوا يكمل الله يحفظك عندما تخبط
10: انت
11: ودين الحق
10: تظهر. اشتم شعل
11: معنا لا حول ولا قوه
1: الا بالله. فيه لا
10: سكام قليل لك لما صعب الاذان بر الاذان خلاص بتسكت بقعاله بقي واحد. سرع بنت سرع على ورقة تمشي ولا.
11: الحمد لله. اما بعد يا اخواني فقد
10: اي معلا خطبة عاقد
11: ربشتونا الله يهديكم ربشتونا.
1: دخل الموضوع انت
10: بدي اروح بعد النظاره بضل
7: الله يحفظك. كنت بداع قاده الحد ولا اول نحس نحن؟ كنت بداع قاده الحد ولا اول ناس نحن؟
11: من هو؟ انا لاول مره عقد عدل دعم بس
1: كان شطوفين انت؟ كان شطوفين؟
11: لا انا تخريت
10: بس لمرة لا تقع بعود تجيب ورق يمي هات ورق وحدي حق عقد حق عابد حق موت ما هتروحوا مصحفات يا حمايب. سرع عبد بس
11: الحمد لله.
10: بعد الحمد لله
11: وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد والي وصحبه وسلم ولا حب ان اطيل عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله.
8: هناك المتحفل هي ذي
1: بحر يا انت عين.
7: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا اخي اسمع الله يحفظك. هات يدك يا ابو صبري وهات يدك يا ابو
11: يدك
7: الله يحفظك. هات يدك يا ابو صبري هات يدك يا ابو صبري هات يدك حط يدك الله يحفظك وهات حكمتك وعقد
8: اي انا ما
7: لا بسيبك.
11: الحمد لله نحمده ونستعين.
1: خد انت
8: هات يدك انت اي هات يدك هات يدك تبني هات يدك
10: ما استبعد كده بعد كده شوفوا شوف يدك
11: ايوه
10: اي صبري.
11: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
1: لا حول ولا قوة
10: لبيك الله
2: اللهم لبيك.
9: ابويا عقد
11: محمد، عقد ابو مدر. لا لا لا لا لا لا لا تلخبطوه بعقلي اليوم. شو عقلي اللي لا تلخبطوه يم؟
1: كنت خار يا اخي سمعنا.
11: اذا تلخبطتوه فاللخبطه ما هي لخبيط في عقلي. الله يهديكم
9: يا اخي. كم يا اخي حرام عليكم.
11: الحمد لله.
9: ايوه
11: نحمده ونستعينه ونستغفره.
9: ايوه
11: ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا.
9: ايوه
12: من يهدي الله
11: من يهدي من يهدي الله فلا مضل له.
1: من يضلل ومن يضلل
11: ومن يضلل
1: فلا هادي له
11: فلا هادي له.
1: كمل بعدين.
11: واشهد واشهد
1: واشهد. يا بنت ايه ايه ايه. لا اله الا الله.
11: لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله.
1: احنا الحين ايه عبد الله.
2: لا لا من البداية. الحمد لله
11: من البداية.
2: اه
11: الحمد لله نحمده حتى الحرارة.
12: انت اول اول نخل. شوف الورقة اللي معك مكتوب هو تحقق وخلاص.
11: ايوه مكتوبة.
12: هات من النهاية خلاص. جديبت الاولية خلاص. هات النهاية بس.
11: لا ضروري تجيب من جديدة.
9: يا اخي اسرع يا اخي قبل ما
1: خاري يا ابو شاه خاري عشان يبرد.
11: واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد.
1: حاول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه. اي
12: الله.
1: اي مسكوه مسكوه مسكوه. حداد هي غلام من ذا.
11: الله
1: يحفظك
11: الله
1: يحفظك
11: يا ابو صبري.
1: ابوي زواج
11: من
1: صندق ابوي. عبد الله. اي مغروب من عنده. مسكوه مسكوه. اي كبر راح برا. كبر راح منا. كبر راح منا هذا الطوب الريح. سكوه سكوه. ايه معاش عرس معاش عرس معبود حد. ايه معبود حد. بنتي معي البنات خلاص. معي البنات يا عرس. روح من شنو بغروه منا.
12: والحين بنطير عليكم.
1: روح يا اخي ايش رايكم. ايه بعبد الله كش اخوك منا.
11: مرحبا.
1: كش اخوك منا يا اخي.
11: مرحبا خلاص بشر.
1: حول الله. ايه
9: يا بطل بلا ناس
1: عبد الله. الحين هذا
11: والله ما دريت كيف يا ابو عبد الله.
1: كم مدري هذا مقروم هدي مقروم
11: عيد صبري. لا والله لا يقول على اساس انه بيرجع بيحس وقالوا لا بقول بعقد
1: بيرجع بيحس.
11: دريت انه كذا في الحاله دي خلاص.
1: كسر قاضي وكسر دار
11: حبيبي يا عيالي. شلوا ابوكم خلاص مع الشحاي. مع الشحاي ده
1: ما شرس له. اي ما
12: يربوا
1: يربوا ماكينه ديزل يربوا برا منا يربوا يربوا عبنا يا
13: يربى فيه خذ لي عيد زواج بقعد نسمعك تسلو رمنا يلا شو برمنا او انا الصاحب يبتوه كل غرب يبتوه حول ولا قوة الا بالله
14: لا حول ولا قوة الا بالله العظيم انتبهوا لابوكم يا عيالي لا تخلوني يريال عند ابو مدرك هنا الطريق من هنا يا ابو صبري الله يحفظك الطريق من هنا
13: لا يا
14: ابو
13: صدق عيب عليكم شو
14: لا خلاص
13: عيب عليكم تغشون هذا
14: لا انا مش غش
13: كيف مش غش
14: انا استمع عقد الله يحفظك على كل حال عفوا منك ما درينا انه الحال
13: انتوا اللي مغرون ها
14: كان كذا ابدا حل زاد يم
13: كيف زاد يم وانتوا عيال مهدرين بعياله عيال مهدرين بعياله تعال انت هنا
14: تعال
13: تعال يا هنا تعال هنا امس ابوك صاحي يعرس على بنت كنت مغرون انت الحين لا اللي كنت مغرون الحين
14: قلنا يا حبيبي دراب انه عرس
13: بلا يغرب بهذا ايش بدرابه مع صاحبه مغرون شو هذا بنت؟
15: اسمع لا خلاص
13: قبل لا اسمع انت تعال انت كله بتحكر انت من بيك كلها من بيك شربها والحين غنوا ابوك يبدو عندنا بتبدل تشوف بعضك
15: لا؟ لا يعني قلنا بدريع الشعر يعني
13: ايش بالشعر بدريع؟ شعر خلاص احتاج تحقق مع بدريع
15: برع
13: يلا برع ونس برع
15: اه بس يعني طيب
14: الله يهديهم شوف صبركم وصلهم لايش وصل ابوكم الحالي اهمالكم له عدم بركم به ما له ابوكم خذيته بخاطر من البدايه يلا قعدوا صالوا ذحين وكانوا من اول نمس كان بتصا بيوم مش... وهو حرمته بتصاليه بتنتبه له الحين من بينتبه له ومن بينظم منه ومن بيظل يراعيه كيرانكم الاثنين شرتب المصيبه الى مصيبه اكبر منه وعاد الاثم من الله سبحانه وتعالى ابوك كان ابوك لو طلب منك زواي واجب عليك تزوج ليه ما تزوج والرزق على الله الله سبحانه وتعالى أوصى في القرآن بالوالدين ولا تقل لهم أفي ولا تنهرهم وقل لهم قولا كريما واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة رحمتكم أبوكم لو براتوه
13: بعدين
14: انت الحين هاي النتيجة دحين
13: انت الحين خلقت خلقت عقدة خلقت انت بطرمك انت بعقدة قيمة انت رطفر صغير أرباك واشتغل بتعب من شانك وكبرك واخرت هذا الكلام عيب عليك عيب أخس
14: والرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الرزاق الله رب العالمين ربما بركاته ابوكم لا تعطوا لقمه في اثمه وتحصلون خير كبير والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا انت ومالك لابيك قالوا ابوي ياخذ من مالي قالوا انت ومالك لابيك هو الاب حباك انت اللي حضرت نفسك صراحه تخدم تو كذا وكذا وكذا قلت لك نفسك رياله 15 سنه بنا نقول لك راعوا 15 سنه بدله عاد قال ان صراحه تخدم 15 سنه وحسب امراضك وحسب تعبك وحسب مسكين يظل يريح من شانك دحين ذا الإزاء
13: كما سيب عدله سيبوه ابوه لو علمهم ورباهم ما تعلموا
14: اما ذا موضوع اللي عاد تهدي فيه التربيه الوقت ذا الله يعين معاه فقدنا التربيه صدق كان انا فاطن اخوي ذا يوم لعبنا قينا شيء مهول عمي هي يستلمنا حق فوف اذا ابوي ما انتبهنا الحين من عاد اخوي يدب ولد اخوه تقوم خلاص تقوم القيامة عنده ايش لك ولدي روح عد بعيالك بدل ما تقول تعال يا ولدي قال غلط لقيته اخوي ما بيضربك الا وانت لقيت غلط لا
13: صح
14: قال انت مالك عقلك عيال من منين وانت لو عقب مالك وذك رجال قال له ما تقول من مريالك قال له بيدب ولدك الحين ماشي معاي شي تراحم ابدا انا قال له شفت واحد يدب ولدي على عينه وعلى راسه
13: افرح
14: وليالي اشتكى من من من واحد ادبه بعانه بدريه بكف الثاني ورياله عنده تعال هنا اقعد الرجال ده ما بيتعداك ابدا الا ان عملت غلط ودحين شوف ليش هم عياله ما تعال لا صلاك من الخلق صلاه الفير ماشي هم يغسلون ويهم يسرحون المدرسه وعاد ما معك يسرح المدرسه كتبه ماشي واحد فطونه مره سنه كامله كتب ورقه واحده في الدفتر سنه كامله ولده ذا شوف قلت له شوف ولدك قال فاش عليه انه كتب ورقه داري انت الورقه رقفت عيونه ان لا حول ولا قوه الا بالله ودحين شوف
13: الله يهديكم الله يهديكم يا عيالي مهما كان شو اهلكم ابوك امك
14: على كل حال يا ابو مدرك العفو منك سامحنا وان شاء الله عياله مداركون وما داهم ابوهم خير الدنيا
15: تقول يا بنسمع عضعضه دحين عضعضه عضعضه ورمح ما عضعضه بس
14: سهلا كان عضعضه خاف من نار ربك لانك عصيت والدينك فرضى الرب في رضا الوالدين من امسى وانا ساخط عليه ووالديه عنه راضي فانا عنه راضي ومن امسى وابوه عنه ساخط وانا عنه راضي فانا عنه ساخط سخط الله من سخط الوالدين ليالي يزيكم عادات ربكم
13: وهذيكم
14: شقدرنا كل شيء رجوع لربك، كل شيء رجوع لتعاليم نبيك. ايه يقولك النبي؟
1: اللهم صل على وعلى اله.
14: ما لكم تنتبهون تسمعون قاعد غير كل ما فرضت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه توكلنا على الله. ايه قوم قوم. ليه يلس مع ما يقولون؟ ادع ربك، طلب منه، طلب منه الهدايه. ايه ماشي قوموا بس مسك الطريق.
15: انا ابوي يعني
14: الله يعينكم.
13: بتعمسك فيهم دينا. عاش عاش بتعمسك فيهم.
15: لا
13: لا خلاص خلاص دقيقه خلاص.
15: بنشيل مصحه يعني خلاص بنشيل.
13: شيل مصحه بعدين؟
15: بالعلي.
13: وعيالك يا عيالك تجيهم. عيالك انت. عيالك كيف تعاملهم؟ كيف تربيهم؟
15: ما انتبه لهم. انا كان داري في قلبي يقولها يقول وفر الدفاتر حق السنه اللي تيجي، ينزل الورقه المليانه وريحها في دفتر وذوب.
13: حسك ايش بس؟ حسك فلوس، حسك حساب على كل سمعوها. توكل على الله بس.
15: المهم العفو لك انت عمي يعني.
13: الله يهديك معين، الله يهديك
15: معين. الله يهديك معين. انا بساعدتك يعني ما
1: بقول لا لا بس يابه.
15: اه جزاك الله خير.
1: انا اخوي اشتد بيقدر عليه بسويه.
15: العفو مدرك يعني. الحق انه يعني يوم يجي لهنا بتريع الشعر يوم يشوف العقد حق من صدق.
13: شعر معاشي شعر وردي معاي شعر هي معاشي خلاص قرح قرح قرح. الله يعينكم بس. الله هي مسكين. بالنوبه انت كل واحد بيت عنده. الله يهديكم بس، الله يهديكم يا خير يا ابو صبري مسكين. طيب ريع عقله وعقل خربقع ريع عقله انكار ريع عقله عاد انكار ريع عقله. طلع برا ايش بعد انت مالك حظ ولدي تبعنا في الدار مالك حظ ابدل وين تطلع في الدار
16: لما أراد الله إحياء الأثر من داثر البيت العتيق في الخبر

ربنا وابعث رسولا في المحل يتلو عليهم ويزكيهم بما يفتح باب العلم من وحي السماء. فكان ما كان وجاء المصطفى بأمر مولاه الجليل وكفى مجددا شعائر الديانة وهاديا في أمة الأمانة. وصار حج البيت ركنا خامسا في شرعة الإسلام نصا قدسا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها عافية بنت حامد بن سعيد باسالم مخلفة محفوظ بن حميد بن سعيد باجراد، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في مسجد الحداد بن نويدرة بمدينة تريم، والصلاة في الجبانة. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها عافية بنت حامد بن سعيد باسالم مخلفة محفوظ بن حميد بن سعيد باجراد، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في مسجد الحداد بن نويدرة بمدينة تريم، والصلاة في الجبانة. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

العيد أجمل لما نفرح سويا في كل تهنئة وضحكة ومشاركة، نعيش معنى الفرح الحقيقي. برنامج فرحة العيد يعود إليكم من جديد بروح العيد ونبض المحبة وجو الألفة والسرور على إذاعة نور الإيمان. نرافقكم في بث مباشر خلال أيام التشريق بلقاءات حية وفقرات منوعة ومساحة مفتوحة لقلوبكم. أرسلوا تهانيكم ومشاركاتكم الآن عبر الاتصال على الرقم 414-111 أو عبر الواتساب 735-444-766. أيام التشريق معنا لحظات من نور وفرحة لا تنسى. نور الإيمان، هنا الفرح يكتمل.

0: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
1: بوي بوي بغت فين؟
2: سمعت العثور عصابي والعاد كملها عند.
3: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
1: فهمونا
4: يا سمير يا فيصل الله يهديك مع عيالي.
1: فهمونا.
4: فخوك فيصل.
2: رح خلاص نقاطعك أنا. كل واحد ما يشوف إلا نفسه ويشوف إلا راحته.
3: كلمة منك وكلمة مني.
0: يأتيكم بإذن الله تعالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي الساعة الواحدة ظهرا ويعاد في المساء.
5: الأوسيون قالوا منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي الراهب، إنه افتخار، وهذا من الافتخار المشروع حينما يفتخر إنسان بدينه وبمواقف من آبائه وأجداده وقبيلته وجماعته، وهذه المواقف لها صلة بدين الله، هذا شيء طيب.
6: برنامج قصص الأخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا ويوم الجمعة في المساء.

0: الإخوة المستمعون، صغارنا شباب الغد المشرق إن شاء الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بكم في برنامجكم التأملات في القصص النافعات. لا شك أن كل واحد منا يقرأ القرآن، وأكثرنا قد حفظ ما تيسر له من كتاب الله عز وجل، بل وبعضنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له قد حفظه كله والحمد لله. ولكن هل نتدبر القرآن؟ وهل نعمل بما جاء فيه؟ هذا سؤال ينبغي لكل واحد منا أن يسأل به نفسه.
2: برنامج التأملات في القصص النافعات يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1:20 ظهرا.

0: عليه وعلى آله.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاث.
3: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا شك سهل، يحسن فيهما الذكر والخشوع، ثم استغفر الله عز وجل غفر له.
2: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، متفق عليه. ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحي صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكي صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ادفع واصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأنجي المظلومين والمستضعفين من المسلمين وكلاءهم وانصرهم وتولهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

لا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله.

0: إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في

الحسنين وشفيع الثقلين صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم صلى الله عليه نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين صلى الله عليه يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان الله للمعرفة بالله اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان الله للمعرفة بالله اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان الله للمعرفة بالله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي
أمه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملأ ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى لسيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحق أداء وأطيل وسيلة والفضيلة شرف درجة العالية الرفيعة. أبعث المقام المحمود الذي وعدت واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. وصلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحقه أداء وأطيل وسيلة الفضيلة شرف ودرجة العالية الرفيعة. أبعث المقام المحمود الذي وعدت واجزي عنا ما والو واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. أصلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحقه أداء وأطيل وسيلة والفضيلة شرف درجة العالية الرفيعة. أبعث المقام المحمود الذي وعدت واجزي عنا ما والو واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. أصلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحقه أداء وأطيل وسيلة الفضيلة شرف درجة العالية الرفيعة. وابعث المقام المحمود الذي وعدت واجزي عنا ما والو واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صل على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما
علمت وزينة ما علمت وملا ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحق أداء وطين وسيلة والفضيلة الشرف درجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدت واجزي عنا ما هو له اجزي افضل ما جزيت نبيا عن امته وصلي على جميع اخواني من النبيين والصالحين الى يوم الدين يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمه ذاتك العليه في كل وقت وحين ابدا عدد ما علمت وزنه ما علمت وملا ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه تكون لك رضا لحق اداء واطين وسيلته الفضيله الشرف درجه العاليه الرفيعه وابعث المقام المحمود الذي وعدت واجزي عنا ما والو اجزي افضل ما جزيت نبيا عن امته وصلي على جميع اخواني من النبيين والصالحين الى يوم الدين يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمه ذاتك العليه في كل وقت وحين ابدا عدد ما علمت وزنه ما علمت وملا ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه تكون لك رضا لحق اداء واطين وسيله الفضيله والشرف درجه العاليه الرفيعه وابعث المقام المحمود الذي وعدت واجزي عنا ما والو اجزي افضل ما جزيت نبيا عن امته صلي على جميع اخواني من النبيين والصالحين الى يوم الدين يا ارحم الراحمين في كل لحظه ابدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنه عرشك ومداد كلماتك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الاحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضان الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا أنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكلفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينته عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر صحة في الجسد وساعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك على صحب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاء وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون سابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون

من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أو آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون أو أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم، فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، إنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين، فبهذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت

فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم بحمده. اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإقتار. فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا. وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمن. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وهب لنا به صلى الله عليه وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقه. واجعل اللهم لنا إليه طريقا سالا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لحد. وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان. وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحب وترضى. رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج. وإن كان معسرا فأسره وإن كان بعيدا فقربه. وإن كان حراما فطهر. وإن كان قليلا فكثر. وإن كان معدوما فأوجده. وإن كان موقوفا فأجره. وإن كان ذنبا فأغفره. وإن كان سيئة فامحها. وإن كان خطيئة فتجاوز عنها. وإن كان عثرة فأقلها. وبارك لنا في جميع ذلك. إنك مليك مقتدر وما تشاء من أمر يكون. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم. أنت ربي وعلمك حسبي. فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام السادرة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى. وسخرت النار لإبراهيم. وسخرت الجبال والحديد لداود. وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة. وسخر لنا كل شيء من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين. وافتح لنا فإنك خير الفاتحين. واغفر لنا فإنك خير الغافرين. وارحمنا فإنك خير الراحمين. وارزقنا فإنك خير الرازقين. واهدنا ونجينا من القوم الظالمين. وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك. وانشرها علينا من خزائن رحمتك. واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مغمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابته بشديد العقاب الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا. ياسين سقفنا. كافها يا عين صاد كفايتنا. حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا. بحول الله لا يقدر علينا. والله من ورائه محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وتولى

توكلت رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين أكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك وأسمعني منك وبصرني بك وأقمني بشهودك وعرف وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما من شر

وتسلمنا من العلل والآفات، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله، وقد تلمحنا بعض أخبار نبينا عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية من الهجرة، وفيها تكرر له الخروج في الغزوات أربع مرات، فكانت بدر هي الخامسة في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، التي فرض فيها الصيام، وفرض في شعبان أيضا منها الزكاة، زكاة الفطر، وقيل وزكاة المال أيضا فرضت في شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة. فجاء رمضان فصام نبينا عليه الصلاة والسلام، وخرج بنحو 29 من رمضان إلى بدر. كان ما كان من أخباره التي تأملنا بعضها حتى وصل إلى بدر، وبات تلك الليلة خاضعا خاشعا داعيا متضرعا ملحا على الله. وقد سمعتم قوله قبل أيام: إن الله وعدني إحدى الطائفتين. وقوله قبل أيام أيضا: إني لأنظر لكأني أنظر إلى مصارع القوم. وقبله في نفس اليوم يوم الخميس معينا للمصارع: هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان. ثم لم يقطعه شيء من ذلك عن أن يلح ويبكي ويكثر الدعاء، يكثر التضرع. يرينا الواجب على المؤمن في إقامته العبودية لله تعالى في أحواله وشؤونه. هذه وظيفته، هذه مهمته، هذا واجبه. يكون ما كان لا لأجل شك في أمر ولا لأجل خوف من شيء. يجب أن يكون خاشعا خاضعا داعيا متضرعا ملحا، فالدعاء وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا سير أدعو في يساري وعساري. وبهذا تعلم أن من الزيغ والخطأ والضلال أنه إذا بشر إنسان على لسان عارف أو ولي أو بواسطة رؤيا لحصول مطلب من المطالب، قعد عن السعي له أو عن الإلحاح في تحصيله أو عن التوجه إلى الله في تحقيقه. وهذا من جملة مغاوي عدو الله إبليس، يغوي بها الضعفاء ويعلقهم بغير الله تبارك وتعالى، ويقطعهم عن واجب أدبهم وعبوديتهم وخضوعهم لجلال ربهم جل جلاله. هذا أمر. الأمر الثاني أنه مع الوعود والإشارات والعلامات الآتية بقي الوجوب على العالم الخلقي أن يكون متخوفا من حيثية عدم إحاطتهم بعلم الله، وأنه قد يترتب على بعض الشؤون بحكم علم الحق تبارك وتعالى وإرادته شروط وشؤون خفية معنوية لا يحيطون بها. فلأجل عظمة هذه الألوهية بقي الواجب واجبا على الكل، ولو على من بشر بالجنة أو بالفردوس الأعلى أن يبيت ويظل خائفا خاشعا مختشيا متواضعا متذللا، هذه وظيفتك التي لا حق لك أن تفارقها في أي حال من الأحوال. هذه وظيفة العبد مع مولاه. ولهذا لما رأى بعض أكابر العارفين من يبشره عن الله تعالى من الملائكة أنه لا يعذب أحدا من أصحابه، فرأى المرة الثانية وقال إني أسأل ربي لا يعذب أحدا من أصحابي، فبشره الملك في الرؤيا أن الله لا يعذب أحدا من أصحابه، فتكرر في ثالث مرة ورابع مرة، ورأى الملك في 40 مرة يقول لي سأل الله أن لا يعذب أحدا من أصحابي، دعوه يقول له أن الله يبشرك أن لا يعذب أحدا من أصحابك، و45 وتكررت منه إلى 50 إلى 60 حتى 70 مرة يرى وهو يقول له سأل ربك أن لا يدخل أحدا من أصحابي النار، فيسأل الملك يقول له أن ربك يبشرك أن لا يدخل أحد من أصحابك النار، فبعد قال 70 مرة يبشرك ربك وأنت تسأل؟ قال الله للملك قل له لماذا يسألني وقد وعدته 70 مرة؟ قال له يقول لك ربك كيف تسأل وقد وعدته؟ قال إني لا آمن مكر الله. فالملك رجع لي يقول له يقول لك الله كذلك فكن فإنه لا يحيط بعلمي محيط، كذلك فكن فإنه لا يحيط بعلمي محيط. وبهذا تعلم أن ما ينازل الغرور بشيء من المواعيد والمرائي نقص وضعف عند ذلك الإنسان، وبعد عن تحقيق الإيمان وعن تحقيق العبودية للرحمن. بل إذا صح منا الإيمان صحت عبوديتنا لله، فلو تلقينا أعلى وأوضح وأجل البشائر كنا على زيادة وعلى حرص أكثر على الخضوع والخشوع والتواضع، وعلى خشية وعلى خوف وعلى إنابة وعلى تضرع وعلى دعاء وعلى ابتهال. فهكذا شان من عرف الله وأعرف الخلق بلا رسول الله، فدرى يحدد مصارع القوم ثم يقوم ويستقبل القبلة ويدعو ويدعو ويدعو ويدعو ويطيل الدعاء حتى يسقط رداءه ويحتمله الصديق ويرد عليه ويلزم يقول كفاك بعضكم من أشادتك ربك إن ربك ينجز لك ما وعدك صلى الله عليه وسلم، وبات على ذاك القدم في عبوديته وخضوعه. ليلة الجمعة وأصبح الصباح وصلى بأصحابه الفجر، وتهيأت الشمس للطلوع وتهيأوا للمقابلة، وقام يصف الصفوف، وقد بني العريش بإشارة سعد بن معاذ، وأصبح حارسا عليه يخاف عليه المشركين أن يقصدوه صلى الله عليه وسلم، فكان يحرس سعد بن معاذ. وإذا خرج صلى الله عليه وسلم ليصف الصفوف ويعدلها في بداية هذا الحرب، ويتكلم في أصحابه ويحثهم على قصد ربهم خلاصهم له، ويبشرهم بما أعد لهم. فعدل الصفوف، وهناك جرت في أول صباح ذاك اليوم ما سمعتم من محاولة لبعض العقلاء أن يرجعوا بالجيش قبل أن يقع ما يقع من الشدة، فأبطل المحاولات أبو جهل عدو الله تعالى لما أراد الله به من الشقاء ولما أراد للنبي وأصحابه من السعادة والعلو والكرامة سبحانه وتعالى. فكأن الحق يقيم الحجج على عباده إلى أبعد الحدود، وهذا الذي بيتعرض لما يتعرض له يناشد من الأول ومن الثاني ومن الثالث في الطريق وعندما وصلوا فيما قبل القتال بساعات، وهو يزمجر وسنعمل وسأفعل وسيسمع بنا حتى تجرى كما سمعتم، وقال لهم أخذوهم أخذ ولا تقتلوهم، لكن نقرنهم في حبال، نربط محمد مع أصحابه في الحبال. وما علم من وراء محمد ومن خلف محمد ومن ناصر محمد وعم إذن من ينطلق محمد ولمقام محمد، وهو يعرف محمد قدامه، لا هو طالب مال ولا هو طالب جاه ولا هو صاحب كذب ولا هو صاحب جاه، ويعرف محمد ويعرف كيف تربى محمد، ولكن خذله الله تبارك وتعالى وأخزاه. وكان فرعون هذه الأمة، حتى كان صلى الله عليه وسلم في أول معركة يقول لهم بعد المعركة: إن اشتبه عليكم أبو جهل فتعلمونه بجحش في ركبته، قال إنه زاحمني يوما في مائدة بن جدعان فزحمته فألقيته فجحشت ركبته فبقيت علامة فيها، قال واضح ما زالت منها. قالوا فجاء له بخبر في آخر المعركة، في أول ذاك الصباح حاولوا أن يرجعوا، فاستدعى أخوه عمرو بن الحضرمي وأمره أن ينادي وعمراه وأن يكشف نفسه وأن يثير الناس، وثار الناس واستعدوا للقتال، وانتهت المحاولات وتقرب الجيشان، فصف النبي صلى الله عليه وسلم جيشه في ضحوة ذاك اليوم، ضحى يوم الجمعة 17 من شهر رمضان سنة 2 من الهجرة، وكان معه قضيب وقدح يمشي به ويعدل السلوك، قلت تأخر فلان تقدم فلان امشي فلان، فعدل السلوك يمر بينها، وسيدنا سواد بن غزية متقدم على الصف، كان حليف لبعض الأنصار متقدم على الصف، فقال استقيم يا سواد، استوي في الصف، فوقع القضيب على بطن سواد وكانت مكشوفة، وفيه أن كثير من الصحابة ما يجدون الثياب، وبعض أبدانهم تكون مكشوفة لعدم وجود الثياب، كانت مكشوفة. قال يا رسول الله أوجعتني وقد بعثت بالعدل، فأجدني من نفسك، فناوله القضيب الذي بيده، قال خذ فاستقم تقدي لنفسك. قال يا رسول الله إنما ضربتني وليس على بطني شيء، إنما أنت عليك ثوبك وقميصك. أبعد صلى الله عليه وسلم جبته، فتح قميصه وقال تفضل ضرب، في موقف حرب موقف قتال، عاد واحد يقصه يندي في مثل ذا الموقف مهما كان، يقول مش وقته الآن هذا الكلام، تقول ساكت روح بعد، لكن وقف صلى الله عليه وسلم وكشف بطنه، لما كشف بطنه الشريف أكب عليها سواد بن غزية، يقبل يقول ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله حذر ما ترى، فسألت ربي أن أموت أقتل، فأحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك. فدعا له بخير، في إشارة أنه واحد من 14 الذين سيقتلون في دعا له بخير، وما قالوا ما تقتل ولا تقتل، وسوا في الصف، استوى في الصف، دار عليهم صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء ما كان يجول والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم منكم رجل فيقتلونه مقبلا غير مجبر إلا كانت له الجنة. سيدنا عمير بن الحمام قاعد حامل له تمرات يأكلها، ما تقول يا رسول الله؟ أعيد علي ما قال هذا. قال والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم منكم رجل فيقتلونه مقبلا غير مجبر إلا كانت له الجنة. قال الجنة يا رسول الله؟ البخين بخين. قال ما حملك على قولك بخين؟ قال رجع أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فلما سمع هذا المقال من النبي التفت إلى التمر، قال إن أنا عشت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، أقعد في الدنيا لما أكلت. رمى بالتمر ما عاد يحتاج أكل تمر، الرجل قد نازله شيء ما يشابه ما ينازل لأهل الخمر ولأهل السكر ولغيرهم. عشق محبة للقاء الله، راح أقوله خلاص رمى بالتمر دخل في الصفوف استوى، فكان أحد 14 الذين استشهدوا يوم بدر رضي الله تعالى عنه. منهم من كان مثل هذا الذي سبقت له سابقة السعادة سيدنا حارثة، حتى النبي عنده صغير السن في 17 وما حطه وسط المعركة وفي الساحة، حطه في النظارة صلى الله عليه وسلم هناك بعيد، ولكن جاله سهم عاير وهو عند الحوض استقيه وأصابه، فكان من العظماء. هذا صغير السن والذي ما كان وسط ساحة الوغى المعركة وكان في النظارة وأصاب الفردوس الأعلى بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بقية أهل المعركة رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ ما أعظم ما خص الله بأهل بدر، عطية من الله أعطاهم وهو خارج صلى الله عليه وسلم في الطريق، اثنين من الأنصار جعدهم ما أسلموا، أين تريدون؟ قالوا نقاتل مع قومنا، قدهم الحمية، قال إنا لا نستعين بمشرك، فإما أن تسلم وإما أن ترجع إلى بلدكم. قال نسلم قدك، شهد الله عنده صلى الله عليه وسلم، كانوا من البدريين من كبار الصحابة، من خيار الصحابة، من أفاضل الصحابة، عدهم إلا قريب الطريق أسلموا. شوف العناية والرعاية كيف ترعى أهلها وأصحابها، فكان لهم الحظ الأفخر. أكمل تسوية الصفوف، ابتدأت المقابلة. الأسود هذا كان اسمه حلف، جاله الظما والماء عند هناك، قال حوضهم هذا والله أشرب منه، فجاء من طرف دخل إلى حمى الجيش وراح نحو الحوض، فتبعه سيدنا حمزة بن عبد المطلب، ضربه ضربة أطنت ساقه ففرد، فمشى وهو يثخب دم ساقه إلى عند الحوض فتبعه فقتله، فكان أول من قتل. وهذا جاء في الخبر أنه أول من يأخذ كتابه بشمال يوم القيامة، أخوه في الصف الثاني هناك مع المهاجرين، مع سبحان الله. جاء في الحديث أنه أول من يأخذ كتابه بيمينه بعد عمر بن الخطاب هذا أخوه، بدل أخوان شوفهم أشق، هذا أول من يأخذ كتابه بيمينه، هذا أول من يأخذ كتابه بشمال، أعوذ بالله من غضب الله. فكان أول قتيل، بدأت الحركة في الجيش، خرجوا للمبارزة. خرج عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، قالوا يا محمد أخرج لنا من قومنا، فخرجوا معاذ ومعوذ بن عفرة ومعهم عبد الله بن رواح من الأنصار، استقبلوا قالوا من أنتم؟ فيهم على الدروع ما يشوفون ما يعرفون، من أنتم؟ قالوا فلان فلان فلان، قالوا أكفى كرام لكن لا حاجة لنا بكم، أخرجوا من قومنا، هؤلاء أبناء عمومتنا وأبنان هذول اللي أصحابنا اللي خرجوا من عندنا، رجعوهم. قالوا للنبي يقولون كذا، قال قم يا حمزة، قم يا عبيدة، قم يا علي. عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف أسن الجيش، كان أسن واحد في المعركة وأسلم قديم، مع أخوان كذلك أسلموا قديم، هؤلاء أبناء أشقة كانوا كلهم ثلاثة، ما أخوانه في أيام خلافة سيدنا عثمان قتلوا استشهدوا ماتوا، وهو كان ولد قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم نحو 10 سنين، فكان أسن من حضر المعركة، أسن الجيش عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، فتقابل مع عتبة بن ربيعة مع شيبة، مع عتبة بن ربيعة، وشيبة قابله سيدنا حمزة، والوليد بن عتبة قبله سيدنا علي. فأما حمزة فلم يمهل صاحبه أن قتله في الأرض، وسيدنا علي لم يمهل صاحبه الوليد فقتله في الأرض. وأما عتبة واسمه سيدنا عبيدة اختلفوا بضربتين، كل منهم أوقع صاحبه ده فضربه في رجله فقطعت رجله ووقع على الأرض، والثاني ضربه أيضا. فالتفت سيدنا حمزة سيدنا علي أجهزوا على عتبة وأخذوا عبيدة، حملوه إلى العريش، قال النبي هاتوا، فوضع رجله فجعلها وسادته ووضع رأسه على رجله الشريف. قال له رسول الله، ونقول قال لو رأينا أبو طالب لعلم أن أحق بقوله ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. رسول الله هل أنا شهيد إذا مت؟ قال أشهد أنك عند الله شهيد. قال أشهد أنك عند الله شهيد، فكان في إشارة لأنه سيموت من أثر هذا الحادث. فبقي معهم يمرضوا في خيمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مضى في الطريق مع رجوعه من بدر، فالصفرة مع رجوع من بدر بعد المعركة بثلاثة أيام، قام النبي بعد انتهى المعركة ثلاثة أيام في بدر ثم رجع بأصحابه، فكانوا في الصفرة فتوفي من أثر ذلك الحادث عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، فدفنه هناك. بعد أن تمت المبارزة وبدأت صفان تقبل على بعضها البعض، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى العريش وقام يصلي وسجد وكان يدعو. يقول سيدنا علي فقاتلت ما شاء الله أن أقاتل، ثم عدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأطمئن عليه وأنظر خبره، فوجدته في سجودي يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا يزيد عليها. قال فعدت فقاتلت ما شاء الله أن أقاتل، ورجعت إلى الخيمة فوجدته في سجدته يقول يا حي يا قيوم. قال فرجعت وقاتلت الثالثة ما شاء الله أن أقاتل، فرجعت إلى الخيمة فوجدته في سجدته يقول يا حي يا قيوم. قال وعدت إلى القتال، حتى رفع رأسه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأخذته خفقة من وقت طويل من النوم، قلت النوم أخذته خفقة هناك، ففتح عينه وهو يبتسم وقال هذا جبريل على ثنيه أنك خرج لنا. فقام وخرج من الخيمة، وكان معه أبو بكر واحد في الخيمة، فخرج يمشي بين الصفوف حتى تقدمها فكان أوله، وهو يقرأ في خروجه سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال سيدنا عمر كنت أقرأ الآية في مكة ما أدري أي جمع هذا وما أعرف معناها. قال فلما سمعت صلى الله عليه وسلم يقرأها يوم بدر وهو ماشي خارج من خيمته بين الصفوف يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، قال فهم التفسير الآية ومعنى الآية والجمع أمامنا. قال سيدنا علي أنه شاهد عند وقت نزول الملائكة سحابة تغشتهم أولا وثانيا وثالثا، هذا كان يذكر سنة يقول في الأولى كان جبريل وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية قال كان فيها ميكائيل ومعه ألف وكانوا على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم أبو بكر، يقول في الثالثة كان إسرافيل وعلى ميسرة النبي وقف كنت عندهم، يقول سيدنا علي فكأنه كان يشاهد الملائكة الكرام وحضورهم في المعركة. قالوا وقد حضر الملائكة معارك مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، غير أنه لم يؤذن لهم بقتال أحد إلا في بدر، وبهروا فباشروا القتل بأنفسهم في بعضهم لكن على صورة بشر وبالطريقات التي يقتل بها البشر لا بتصرف أرواحهم الملكي، و لقوله سبحانه وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فكان يظهرون لهم بصور ناس يعرفونهم يقولوا كر عليهم ليسوا بشيء، فكانوا يثبتون المؤمنين يقول كر عليهم ليسوا بشيء ضيق، فكان يشجعون جيش المؤمنين ويبادئون معهم بالقتال. قالوا كيف نفعل بهم يا رب؟ قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فكان الملك إذا جاء إلى أمام الكافر يترقب قرب أحد من المؤمنين عنده يقول وهو يبادئه بالقتال. فبعض المؤمنين قالوا كنا في المعركة نحمل السيف نهوي به فيقع قتيل قبل أن يصله السيف، يحصل هذا قتيل قدامه ما يدري من قتله. وميزوا بعد ذلك بين قتلاهم وقتل الملائكة، وجدوا سوادا في الأعناق وعلى المفاصل في قتل الملائكة. يقول فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كلها بنان كل المفصل، فوجدوا السواد فيهم فعرفوا أن هذا من الملائكة اللي قتلوا الملائكة هذا قتلهم. لكن ما يقتلون واحد من الملائكة إلا جنبهم واحد من الصحابة من بني آدم قائم، فإذا قتلهم يأخذ سلبه هذا الثاني ويهوي بهذا بالسيف فيسبقه الملك ويقتله معه. وهكذا حتى أنهم برزوا بروز عجيب، وقد وصل اثنين من بني غفار ما هم مسلمين من المشركين، كانوا أسلم أحدهم فيما بعد، جلسوا على الجبل يتفرجون على المعسكرين ويقولون اللي يغلب منهم نروح معه ننهب نهدولا. فجلسوا من أجل النهب والسلب. فبينما هم جالسين يتفرجون إذا بغمامة متغشة وحمحمة في الصوت قعقعة سلاح، وقائل يقول اقدم حيزوم. فأما أحدهم فصرع في الحال وصعق ومات، أما الثاني قال ماسك نفسه بقي حتى أفاق بعد وقام عاد وعاش بعده وأسلم فيما بعد. وكان يحدثهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيزوم فرس جبريل، الفرس الذي كان يركبه جبريل كان يقدم يقول أقدم حيزوم. فذلك بعض الآثار التي ظهرت للملائكة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى في يوم بدر، حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الغزوات ولكن لم يؤذن لهم بالتصرف ولا قتال حد، ولا أن يظهروا على الصحابة بهذا الظهور إلا في غزوة بدر. فكانوا يتصورون بصور من يعرفون ويقول كر عليهم أنهم ليسوا بشيء. وهكذا حتى أن سيدنا العباس مع ضخامة جسده أسره واحد نحيف صغير من الصحابة وما كان وحده يسره، كان معه الملك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عند بدء القتال أوصاهم بوصايا، وكان من جملة ما قال لهم إن رجالا من بني هاشم خرجوا مستكرهين ما خرجوا للقتال، فمن لقي منكم العباس عم رسول الله فلا يقتله فإنه إنما خرج مستكرها، ومن رأى أبو البحتري بن هشام ويقال فيه البختري كما ضبطه النووي البختري وغيره يقول البحتري بن هشام فلا يقتله، وذلك أنه ما حصل منه ألاء على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما كان في مكة، وكان يرسل بعض الطعام يسربه إلى الشعب أيام حبس النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه في شعب بن هشام، فكان أبو البحتري يسرب لهم بعض الطعام حتى علموا ببعض قريش فرادوا أن يقوموا، قال لهم دعوه كريم وصرح. وكان ممن سعى في نقض الصحيفة، هو اللي كان سعى في نقض الصحيفة، هذه الصحيفة كتبها واحد عبدري بإملاء قريش عليه أملوا عليه وكتب الصحيفة التي فيها حبس النبي في الشعب، فشلت يده بعدها فعاش مشلول اليد بعد أن كتب الصحيفة. فأبو البحتري هذا سعى في نقض الصحيفة، فكان مقدم الخمسة الذين سعوا في نقض الصحيفة، فلهذا قال لهم من لقي أبو البحتري بن هشام فلا يقتله. فانظر كيف يحفظ الأيادي والمعروف حتى للكفار والمحاربين له صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ولا ينسى لأحد حقه صغير أو كبير، ويعطي كل ذي حق حقه ما أكرمه وما أوصله وما أحلمه وما أرأفه وما ألطفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا جاءت الزلة لبعض الصحابة لما سمع النبي يقول من لقي فلان فلا يقتله، من لقي فلان فلا يقتله، قال وهو ولد عتبة بن ربيعة، يقول أنا أقتل أبناءنا وأخواننا وعشيرتنا وعمومتنا ونترك حمزة، لأن أتركوا من العباس لأن لقيته لألحمنه السيف. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر، كان جنبه سيدنا عمر بن الخطاب، أيضرب وجع عم رسول الله؟ قال لا والله يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. هذا فقد نافق، هذا منافق. قال لا دعوا. فندم وصار يجي يبكي ويقول ما أنا بآمن من تلك الكلمة إلا أن تكفرها الشهادة، إن وقعت لي شهادة في سبيل الموت، إلا ما عندي أمان من هذه الكلمة. قال أخاف ما لازالت وراء تطرده، يخاف إن أخذه الله بها روح بداهي خلاص. يوم أثر على النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الموقف، فقال فما آمن تلك الكلمة، ما أنا بآمن من تلك الكلمة حتى إلا أن تكفرها الشهادة. فكان من استشهد يوم اليمامة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. لقي أبا البحتري بن هشام المجذر، فقال معه واحد من أصحابه، قال له النبي أمرنا أن لا نقتلك، أنت فقط تفضل بنمسكك ناسركم. قال وصاحب اللي معي؟ قال النبي ما نهى عن قتل الصاحب هذا، عن قتلك أنت. قال لا خلاص قتلنا احنا مرة ولا مرة، مرضي اجتهد أن يأسره مرضي، حتى بدأوا بالقتال فقتل. وجاي للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره وقال لقد جهدت أن أسره فأبى رسول الله أن يستأسر وبدأني، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بعمله، لأنه ذاك جاءت له النخوة حقه ووقعته في النار والعياذ بالله تعالى. قال ليش أنا وصاحبي معي؟ قال لنا مرة أنا وصاحبي. وهكذا بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من العريش قرب وقت الزوال، وزوال الشمس ظهر الجمعة، في عند الزوال تكامل صف الملائكة في الصفوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومدوا بالخمسة آلاف، 3000 فوقهم 2000، فصاروا 5000 من الملائكة كما ذكر الله تعالى في القرآن. عندها أول ما حضر وقت زوال الشمس تناول النبي الحصبة، وكان أقرب الناس إلى العدو، وتناول الحصبة بيده الشريفة فرمى بها في وجوه القوم وقال شاهد الوجوه شاهد الوجوه، فلم تبقى عين صغير ولا كبير منهم إلا دخلها شيء، مع أن الحصبة اللي في كفه ما تصل على عددهم 950، فين متابة تصل فين دخلت في عين كل واحد. وفي يقول تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأخذوا يفحصون عيونهم، ضربوهم الصحابة ضارب، فألقوهم وإذا بهم مقتلين بتدرع بذب في قلوبهم وهم يخافون، و اسمها يسمع معاذ بن عمرو بن الجموح، جماعة من المشركين يقولوا أبو الحكم لا يخلص إليه، أبو الحكم على أبو جهل عندهم لا يخلص إليه. فتبعته لما سمعتهم فدخلت فضربت ضربة فطنت ساقه، فخرجت ما شبهتها إلا بالنواة تطير من تحت يد هذا الذي يربح النواة يرضخ، فطنت رجله كذلك وسقط من على فرسه. وعندها شاهد عبد الرحمن بن عوف وقال لابن عفرة هذا صاحبكما، لما سأله عن أبي جهل فخر عليه فضربه، فكانت أول طنة رجله من معاذ. لما طن ضربه وطنت ساقه عكرمة كان لازال عدو قبل إسلامه. عكرمة في عند أبوه للدفاع فضرب سيدنا معاذ ضربه على عاتقه فسقطت على جنب. قال فشغلني عنها القتال فقاتلت بها عامة يومي وإني لأحملها قالت من ورائي. قال ثم إنها ثقلت علي تعلقت بجلدة وجعتني. قال فتمطيت عليها برجلي فأخرجتها. ثم أنه حملها انتهت المعركة وقف حملها جاء عند النبي. ما هذا؟ قال يدي يا رسول الله ضربها عكرمة. قال هات بصق عليها ردها فلصقت. في لحظة خلاص رجعت كما كان صلى الله عليه وسلم. وهم في القتال ولا معهم إلا الرماح بالأقواس وقليل من الرماح معهم السهام في الأقواس ماشي إلى 8 سيوف كما ذكرنا ومنه سيف عكاشة بن محسن الفزار رضي الله عنه. هذا الذي أحد الذين يدخلون الجنة بغير حساب عكاشة بن محسن كسر حقه السيف بدها هي كلها 8 وعادوا يتكسر. لما انكسر سيفه درى كيف يعمل الآن في القتال راح الرب عند النبي جاي عند النبي يرجع يحمل له عصا ولا يحمل له حجرة ولا يروح يدور له قوس من عند أحد الناس في المعركة وقدها سيف قليلة والسيف انكسر. يا رسول الله سيفي انكسر مع النبي عود في يده. قال خذ هذا قاتل. قال فأمسكه منه فلما أمسكه منه تحول سيف إذا بو حديدة بيضة قوي حاد مسنن وقاتل به وبقي عنده حتى تورث من بعده أخذه الخلفاء من بعد من ورثته. وكانوا يشهدون به المشاهد هذا السيف العود حطب كان تحول إلى سيف لما بمجرد ما نقول لك خذ هذا فقاتل به استلموا منه توب عزم وجزم ما يقول رسول الله عود ولا ما يمشي من الكلام هذا خذ هذا فقاتل به أخذوا منه فإذا بسيف من أقوى السيوف الموجودة وقاتل به صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه من سار في سبيله فمن حل النصر. فمن بعد زوال الشمس بدأ دابر البوم الكافرين يقطع ويولون الدبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا مدبرا موليا ولا تقتلوا صبيا. فمضوا وهرب من هرب وقد قتلوا 70 وأسروا 70 كبار القوم قد راحوا واللي عين مصارعهم أمس قد سرعوا في محلهم في المكان نفسه. ومع ذلك ما عندها المعركة يقول من ينظر لي ما فعل أبو جهل. يقول سيدنا بن مسعود قلت أجيئك بخبره. ودخل بن حصل المحل اللي كنت عينه النبي من أمس جاء حصل الرجال برمك آخر قدو آخر عيده. قال فوضعت رجلي على عنقه وكان في مكة قد يمسكنا قال يمسكنا ويذينا يذيك عليه. قال جيت حطيت رجلي فوق عنقه قلت له أذللت يا عدو الله؟ قال ما فعلتم هل من أعمد من رجل قتلتموه؟ لمن دبر النصر لمن؟ قال قلت لله ورسوله. قال فجلست على صدره لأقطع رقبته. قال فكان سيفي ضعيف ما قطع. قال دع سيفك هذا خذ سيفي من تحتي إنه أقوى كبر رأسي مقطع من تحت حتى يعلم محمد أني ذو رأس كبير وأخبره أني عدو له حيين وميت نعوذ بالله. قطع رقبته حمله يريد عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا بن مسعود نحو دراعين صغير يحضر المعارك شوفها ضعيف الجسد عظيم الشان رضي الله عنه قوي الإيمان يقولون من بعد تعب المعركة وضعف جسده ثقول عليه الرأس، فشقوا الدنو وحطوا له خيط جر حتى قرب عند النبي حمله وجابه عند النبي. يا رسول الله هذا رأس عدو الله بجه. قال الله الذي لا إله غيره؟ قال له نعم والله الذي لا إله غيره. قالت كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. قال فألقيته بين يديه فقال فكبر الحمد لله وأخبرته بما قال. قال فرعوني أشد من فرعون موسى، إن فرعون موسى لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله الذي أمت به بنو إسرائيل، هذا عند قتله قل أنه عدو له. فكان فرعون أشد من فرعون موسى لأنه قدره فوق قدر موسى، فلابد حق الفرعون أشد من فرعون موسى. فكان يوم الفرقان كما سمى الله تبارك وتعالى في القرآن. أقام النبي بعد انتهاء المعركة 3 أيام كان من عادته وحيطته، عدره يجلس بعد المعركة في المكان حتى يطمئن ويعلم أن القوم أدبروا ولم يرجع منهم أحد والطريق أمنت فيرجع. فأقام 3 أيام واستعمل أصحابه في دفن الأسرى القتلى، فلم يتركهم عليه الصلاة والسلام، لم يتركهم بجثثهم هكذا، هم كفار حربيون مقاتلون، واستخدم عظماء الصحابة رضي الله عنهم خطوهم دفنهم فيه. فجمعوا في البير الواحد هذا شيء 20 من كبارهم، حتى لما أخبروه بجمعهم لهم ووضعهم في القليب قام على راحلته وجاء حتى جاء على شفاء البير. يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، دعوتكم فأبيتم علي إلا أن تتفلتوا إلى النار، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدتم ما وعدني ربي حقا. يقول له سيدنا عمر رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفوا من أجساد الأرواح فيها، فلستم بأسمع لما أقول منهم غير أنه لا يؤذن لهم بالجواب. فقررهم ثم أمرهم أن يدفنوا، دفنهم ودفن كل الجثث التي بقيت، ما أبقى أحد منهم للطير ولا للسباع ولا يخم في الأرض، ودفنهم بإنسانيته صلى الله عليه وسلم وكرم خلقه عليه الصلاة والسلام. أصدر أمره حتى للأسرى، قال استوصوا بالأسرى خيرا. يقول له بعض الأسرى إنه كنت في جماعة من الأنصار، فكانوا إذا جلسوا للغداء أو العشاء يدفعون لي أحسن الطعام الذي عنده، يقول حتى أستحي منهم، فأردوا عليهم فيردونه علي. قال فكان إذا وقعت الكسرة يد أحدهم ناولني إياها واكتفوا بالتمر لوصية رسول الله إياهم بنا، لما وصهم النبي بنا. شوف حفظوا الوصية كيف، وعملوا الأسرة صار أحسن الطعام في الجيش يروح لعند الأسرة، والأسرة من مشركون كفار، وخيار الصحابة المجاهدون القاتلون يقولون ما تيسر لهم من الدم. قال حتى إنه استحييت منه، قال فكنت أرد عليهم الكسرة، قال فيردون علي ما يمسونها ما يقربونها. فما أعظمهم من صحب، وما أعظم الذي رباهم ووصلهم بالله، ونالوا ما نالوا من شريف الدرجات عند الله تبارك وتعالى. رجعوا فكان 8 من الصحابة عدهم النبي من أهل بدر، لم يحضروا المعركة. 2 أرسلهم يأتون بخبر العير إنهم طلحة بن عبيد الله ومع واحد، فرجعوا من الشام في يوم بدر، وصلوا للمدينة في يوم المعركة. فلما رجع النبي وقسم الغنائم أعطاهم قسمهم، قال وأجري يا رسول الله؟ قال وأجرك. هذا الثاني قسمه، قال وأجري؟ قال وأجرك. خلف سيدنا عثمان بن عفان يداوي رقية بنت النبي، وكان هو أيضا متأثر بمرض عنده أثر جدري سيدنا عثمان، وزوجته بنت النبي مريضة، فأمروا أن يبقى معها يمرضها، مرضها وتوفيت في مرجع النبي من بدر. حتى دخل المدينة في الساعة التي رجعوا فيها من قبر ابنته رقية، فوافى المدينة قد نفضوا أيديهم من تراب قبر ابنتي رقية، فقسم له النبي صلى الله عليه وسلم بقسم وعدوا من أهل بدر. قال رسول الله وأجري، قال وأجرك. وهكذا ثمانية هؤلاء تأخروا بعذر من بترتيبه صلى الله عليه وسلم، فقسم لهم سهمهم غنائمهم وأجرهم عليهم رضوان الله تعالى. وكان هؤلاء المجموعة خيار على الأرض، يقول سيدنا جبريل النبي ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال أفضل المسلمين، هم خيرنا. قال كذلك من شهد بدر من أهل السماء، هم خير من في السماء، أفضل أهل السماء اللي خرجوا معك واللي قاتلوا معك واللي اصطفوا في صفك واللي وقفوا بين يديك واللي اتصلوا بك في الأرض. فتوجهم الله بهذا التاج لمحبته لحبيبه محمد. كم لهم عباد في السماء لكن ما تميزوا إلا لما نزلوا لعند الحبيب وجاهدوا معه في الأرض، كانوا أفضل على السماء. جعلنا الله مع هذا الحبيب ولا فرق بيننا وبينه أبدا في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ وفي الآخرة. آمين، اللهم آمين يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. تأخرنا في ابتداء الدرس، ومعكم إذا جلسة الآن بعد العشاء مباشرة، وبقي عجائب من أخبار بدر وما كان بعد ذلك من الأسرى وفداهم وقبول النبي بالفداء ونزول الآيات. وكان من البداية سيدنا سعد بن معاذ يقول يشوفهم يراهم ياسرون الناس، يقول رأى النبي قال له أتكره ما يفعل القوم؟ قال رسول الله أول معركة أمكننا الله من المشركين منها، وقتلوهم أحسن من يسروهم. وتركهم النبي لما يغلب على قلبه من الرحمة، وكم أسلم فيهم بعد ذلك هؤلاء الأسرى وصاروا من خيار الناس. قالوا قتلوا لكانوا في النار والعياذ بالله تعالى وعلى الكفر، فأسلم كثير منهم. ومنهم العاص بن الربيع سهر النبي عليه الصلاة والسلام، زوج زينب، اشترط عليه النبي لما أرسلت الفداء مال وفي عقد. جمعت مسكينة بعض المال لما سمعت أنهم يفادون، جمعت بعض المال وفي عقد. العقد كان من أمها خديجة، أعطتها إياه يوم زفافها، الزفافة لما تزوجت. فلما عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم رأى العقد فذكر خديجة، رق شديد ودمعت عيناه، قال إن رأيتم أن تردوا لها عقدها فافعلوا. قال يا رسول الله نرد لها كل الذي جاءت به، قال هل هذا العقد ردوا لها؟ ردوا العقد واشترط عليه، قال ترسلها لي. نعم، وذلك قبل تحريم زواج المسلمات بالمشركين، فإن تحريم ذلك كان في سنة السادسة من الهجرة بعد صلح الحديبية. لا هم يحلون لهن ولا هن، لا هن يحلون لهم ولا هم يحلون لهن، في سورة الممتحنة. فهناك جاء تحريم هذا قبل، ومع ذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى بنته في تحت أمرة العاص وهو مشرك، وكان رجل صاحب أمانة. وتأخر إسلامه، بنات النبي صلى الله عليه وسلم على طول، فتأخر إسلامه فتركه صلى الله عليه وسلم حتى اشترط عليه أن يرسله. وأرسل اثنين من الصحابة فيهم زيد بن حارثة، مع واحد يقول لهم ارجعوا إلى وادي قريب من مكة حتى يخرج لكم العاص بزينب فاستلموها واتوبها إليه. وخرجوا بعدها بعد خروج العاص من الربيع وأرسلوا زينب، فأرسل قالها الحقيبة بيكي هناك، فأرسلوها فمروا فاستلموها من الذين جاءوا بها ومضوا بها إلى المدينة المنورة. تنالها صلى الله عليه وسلم هناك حجرة من الحجر أسكنها فيها، فجلست عنده. فبقي في مكة هذا على كفره العاص بن الربيع، فخرج في تجارة للمشركين، فلقيوا جماعة من الصحابة فأسروه وأخذوا التجارة، فجاءوا دخل المدينة، دخلوه المدينة راح دور على المكان اللي فيه زينب كلمها قال يا بنت محمد أنا وقعت في أسر كذا فأريد تجيريني. قالت أجرتك. سأعلن ذلك الفجر عندما يخرج بي يصلي بالناس سأعلن أني أجرتك فبقى في مكانك. بقي حتى كان الصباح فسلم صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح والناس، وإذا بزينب تصيح منه تقول أيها الناس إني قد أجرت العصر بن الربيع. يبقى صلى الله عليه وسلم أسمعتم ما أسمع؟ والله ما كان لي من علم حتى سمعت ما سمعتم، وإن المسلمين يجير عليهم أدناهم. أي أجرنا العاصم الربيع، ما قصته؟ قالوا جاوب بكذا كذا كذا. قال أيها الناس إن هذا منا حيث قد علمتم، يعني صاحب صهارة وما صدر منه أي أذى أو سوء، كان صاحب خلق وصاحب كرم، فإن رأيتم أن تردوا هذه الأموال ليردها على أهلها فعلتم، وإن أردتم

والله ما منعني أن أقولها عنده إلا حيث أن تقولوا إني أريد أخذ أموالكم وأخذ مالكم، أما قد أدى الله كل واحد منكم ما له فإن يشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ورجع إلى المدينة المنورة، فلما رجع إلى المدينة مسلما ومن فرح به صلى الله عليه وسلم، ورد له زينب بنفس العقد الذي كان ولا زالت في عصمته وعقده، إلا أنه عدو لم يحرم عائلة المشركون، لكنه كره أن تبقى تحته وهو مشرك، فلما أسلم ردها إليه، فأقام ذلك قبل الفتح. يطول الكلام عن بدر وما كان فيها من العجائب، وحسبك أنه مع رجوعه استقبلت أم حارثة النبي، حارثة ابن 18 سنة قتل في بدر، أحد 14، رسول الله أين ابني؟ قال احتسبي عند الله، قتل شهيد في سبيل. قالت يا رسول الله أنت تعلم مكان حارثة مني وأنه ليس لي من الولد غيره، فأخبرني أين ابني. قال لها ما لك يا أم حارثة، أقول لك احتسبيه عند الله قد قتل. قالت يا رسول الله إن كان في الجنة صبرت وهنأت نفسي، وإن كان غير ذلك فلترين ما أصنع. شوف كيف أنا أبكي على حارثة. قال يا أم حارثة أهبلت أم جنت، إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى رضي الله عنه. قبل المعركة بوقت قليل أشهر مر النبي في الصباح حصل حارثة سلم عليه، كيف أصبحت يا حارثة؟ أصبحت مؤمنا بالله حقا يا رسول الله. قال انظر ما تقول، إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال رسول الله أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارز، وكأني أرى أهل الجنة يتنعمون فيها، وأرى أهل النار يتعذبون فيها، وأسمع وأهم يعون في النار يتعاون فيها. قال عبد نور الله قلبه عرفت فالزم. قال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني الشهادة في سبيله. قال اللهم ارزق حارثة الشهادة في سبيلك. خرج معه بعد في غزوة بدر، فكان أحد 14، والنهاية إنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. عليك السلام يا حارثة، نحن نذكرك لك بعد الواقعة 1400 سنة وزيادة. يا لله ما لقيت، لقد اخترت الأفضل، عرفت تختار لنفسك ما هو الأتم والأكمل والأجمل، فهل نرى وجهك؟ وهل نجالسك؟ وهل نحظى بالرفقة؟ إن الذي فتح الأبواب لحارثة لم يغلق أبوابه بعد، لكن من صدق كما صدق وأقبل كما أقبل قابله كما قابل جل جلاله. فالحمد لله الذي فتح الأبواب بسيد الأحباب. وعلى ذكر بدر نختم حلقات السيرة لهذه الدورة، مرتجين من الله نظرة كما نظر بها إلى أهل بدر الذين قال اطلع عليهم اطلاعا وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي لن أخذلكم بعدها إلى معصية وذنب أبدا، فإن كان بسابق قضاء مني كان مقرونا بتوفيقي إياكم للتوبة الخالصة ومحوي لسيئاتكم. فرضي الله تعالى عنهم. اللهم يا من نظر إليهم وأعلى قدرهم نظرة بهم إلينا، تصلح بها قلوبنا وقوالبنا وأحوالنا كلها، وتهيئ بها هذه العيون لترى تلك الوجوه كلها برحمتك. شرفنا برؤية وجه الذي به شرفتهم، وبه أكرمتهم، وبه عظمتهم، وبه هذا الخير أعطيتهم. اللهم صل عليه وعليهم
صلاة تجعلنا بها في رفقائهم، تحشرنا بها في زمرتهم. اللهم ونظرتك إلى هذه الأمة نظرة تنصر بها أهل الحق والهدى وتخذل بها جيوش الكافرين وأهل البغي والعدوان والطغيان. يا أقوى كل قوي، يا أقدر القادرين، يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، يا قوي يا متين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، بما دعاك به نبيك السيد المعصوم. انصرنا وأهل الحق والهدى في جميع الأقطار، وادفع عنا الشرور والأشرار، واحمنا من جميع المضار، وكن لنا بما أنت أهله في الإسرار والإجهار. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي وأهل بدر وسائر الصحب وأهل البيت الطاهرين وأولياء الله في غمض علمه وجميع أنبياء ورسله وأهل قربه، وإلى حضرة النبي محمد.

اللهم إنك ونبيك محمد كما نحب، فاجعلنا كما تحب وكما يحب، فاجعلنا كما تحب وكما يحب، إنك كما نحب وإن نبيك كما نحب، فاجعلنا كما تحب وكما يحب. رضي الله عن بلال. قد علمنا أن بداية الإذن بالقتال قال لا فيؤذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، فما جاءت بدر ولا غيرها إلا بعد ما كل ما عرفنا. يلا بالتوفيق حتى نفيق. بماذا يشترى رؤية وجوه أهل بدر؟ في الحقيقة كل ما يمكن أن يبذل من أرواحنا فما دونها رخيصا عند ذلك، فهل تشترون الغالي بالرخيص؟ هل تشترون الباقي بالفاني؟

ما أسعد من عجبته منكم مرافقته. ونرجو الله أن لا يخلف منا أحدا. إلى أين بيتخلف لو تخلف؟ إلى أين وإلى عند من ومع من؟ ما حقنا نخلف هذا الركب ولا نتخلف عن هذا الركب.

0: لا نخون بعدها حتى نموت. وليحفظ حق الأمانة من أراد مرافقة الأمين. يا مرسله، يا مكرمه، يا مفضله، يا معظمه، يا من اختصصته بمزاياك ومنحك وهباتك وهداياك، صل عليه وآله وصحبه، واجعلنا له قرة أعين، ثبتنا على سبيله، واسقنا من سلسبيله، واجعلنا من رفقائه، وذلنا بظل لوائه، وارزقنا حسن متابعته، وارزقنا كريم نصرته ظاهرا وباطنا، نتفانى فيها بكل ما أتيتنا وكل ما أعطيتنا وكل ما استطعنا وقدرنا ظاهرا وباطنا، مخلصين لوجهك الكريم بلا شائبة ولا علة ولا غفلة ولا زلة، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل عليه صلاة تحقق لنا بها المراد، تجعلنا بها في خيار العباد. اللهم صل معه على آله الأجواد وعلى صحبه وعلى من سار في دربه إلى يوم المعاد برحمتك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: مقالي ذا هلال العيد هل ذا مقالي ذا هلال العيد
1: هل
0: عطرها نفاح في الليل السعيدة عطرها نفاح في الليل السعيدة راد يا عواد عيدنا عادت عسى يا رب عوده.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا في حديثنا عن عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد قاسى ما قاساه من الشدائد في سبيل الله تبارك وتعالى ونشر دينه ابتغاء وجه الله تعالى ولتتأسى به أمته من بعده. فعن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه حجرين. ومعنى ذلك كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. عن ابن بجير قال: أصاب النبي صلى الله عليه وسلم جوع يوما، فعمد إلى حجر فوضعه على بطنه الشريفة، ثم قال: ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف، فكان صلى الله عليه وسلم لا يجتمع عنده الخبز واللحم في الغداء والعشاء إلا إذا كان عنده الأضياف فيجمعهما لأجلهم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك.
اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت
وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب

داخل قيه ورضى نفسه وزنات عرشه مداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي.

إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

المؤمنين. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.

أكبر. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين.

استول الصلاة تجارب وتراس وساول أقدام اعتدل ويرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة والصلوات الطيبات الكريمة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: وسلم تسليما كثيرا.
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له
2: الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله.

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار.

خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن كتاب تنبيه الغافل وإرشاد الجاهل للإمام الهمام الحبيب عمر ابن الحبيب سقاف بن محمد الصافي السقاف رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين، آمين، ورضي الله عنكم. وقد تربى الجد سقاف على يد أبيه وأخيه الأكبر علوي، وعلى كثير من علماء سيون وتريم، وكان جل أخذه على شيخه القطب الكامل الحبيب علي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل السقاف المولود بسيون سنة 92 هجري، والمتوفي بها سنة
0: والمتوفى
1: بها سنة 81 و100، عن عمر هو 89 سنة، فقد أخذ عنه أخذا تاما وتحكم له، ولبس منه الخرقة الصوفية، وأوصله بمشايخه الذين من أجلهم وأعظمهم قطب الإرشاد الشيخ عبد الله بن علوي الحداد، والعلامة الأوحد عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه، وكاشفه بالفقيه في اعتقاده صحة الصلاة
0: في اعتماد
1: صحة الصلاة مع عدم شق القاف، لما جال في نفسه أنه لا يقدر عليه مخالفا لابن حجر. ومنهم الإمامان العلامتان محمد وعمر أبناء الحبيب زين ابن صميط، والحبيب عمر بن حامد، والحبيب الحسن بن عبد الله الحداد، والشيخ محمد ياسين، والحبيب عمر بن أحمد البار. قال الحبيب حسن بن سقاف بعد أن ذكر من ذكره من مشايخ والده وترجم لهم بتراجم خفيفة، قال: والمقصود الأعظم أن سيدي الوالد أخذ عن المذكورين الجميع، وكانت له اليد الطولى عندهم لما رأوا عليه من التأهل الكلي، وكان يأخذ من مشايخه وأقرانه وكل من رآه من أهل وقته إلى أن مات سترا لحاله ومقامه، مع أن مشايخه يقرون له بالفضل عليهم، بل بلغ بهم الأمر أنهم يعظمونه كأنه الشيخ وهم التلاميذ.
0: نعم. الحمد لله. يذكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما تقدمت الإشارة إليه من اتصال سندي هذه السيرة والسير إلى الله والوجهة في تلبية معاني لا إله إلا الله محمد رسول الله بما بلغ صلى الله عليه وسلم وأدى عن الله تعالى، أنها تسلسلت عبر الأسانيد والرجال الأجاويد المحاميد، فلم يزل الفهم والوعي لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم موروثا كيفية تحصيله والتوسع فيه والوصول إليه موروثة، وكذلك كيفية العمل وشان السلوك والتهذيب للنفس، كلها موروثات متلقاة في خيار هذه الأمة. فمن ذلك ما أشار إليه من تربي الحبيب سقاف بن محمد بن عمر على يد أبيه وأخيه الأكبر علوي، وهذا عهد كثيرا في أخيار هذه الأمة أنه يحصل تلقي الولد عن والده، وكذلك من كبر من إخوانه وكان بينه وبينه فارق في السن فيحصل التلقي عنهم. ولذلك كان في تراجم الكثير منهم تربى بأبيه وتأدب بأبيه وأخذ عن أبيه، حتى لكثرة ذلك قال الإمام علي بن محمد الحبشي في ذكر سند هذه المسلك والطريقة مسلسلة عنهم أسانيد وأخذهم إلى خير محمود وأشرف حماد يا بني تلقى نبي وهكذا، فيا لك من آباء كرام وأولاد. يقول تربى الجد سقاف على يد أبيه وأخيه الأكبر علوي وعلى كثير من علماء سيئون وتريم، كان في حرصهم على التبرك والاستفادة، يكون لهم شيخ التحكيم الذي يتولى تربيتهم الباطنة ويرجعون إليه في أموره، ولهم أيضا تحت نظري هذا الشيخ حسن استمداد وتلقي وتبرك من يوجد عندهم في بلدانهم وأزمانهم ومن تمكنوا من الاتصال به أو لاقوه في شيء من الأسفار أو الرحلات، فيحسنون التواصل مع من وجدوه من أهل النور والسر والهدى، فيغنمون هذا التلاقي في تساقي الأرواح، كلما تلاقت منهم الأشباح تساقت الأرواح، أرواح المؤمنين إذا تلاقت تساقت. فيقول أخذ عن كثير من علماء سيئون وتريم الموجودين في وقته، ثم فصل الأخذ عن البعض منهم، فذكر أن جل أخذي أكثر أخذه كان على شيخه القطب الكامل الحبيب علي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل السقاف عليه رحمة الله، الذي تقدم ذكره وهو تلميذ الإمام علي بن عبد الله العدوس وتلميذ الإمام عبد الله بن علوي الحداد. وقد ولد بسيئون سنة 92,000 في أواخر القرن 11، وتوفي في أواخر القرن 12 سنة 81,100,000، وعمره نحو 89 سنة. أخذ عن السقاف هذا بن محمد عمر عن الحبيب علي بن عبد الله أخذا تاما وتحكم له، ولبس منه الخرقة الصوفية، الخرقة التي اشتهر شان إلباسها بين المنسوبين إلى التصوف. المسلسل أخذها إلى الحسن البصري عن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب أحد أهل الكساء وقد حظي بالإلباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الأكبر، موقف الكساء وفي غيره، وقد عممه بيده صلى الله عليه وسلم وكساه أكسيا وألبسه، فكان ذلك مسلسلا وهو عبارة عن الانتظام في سلك المتوجهين على قدم الإخلاص والصدق والافتقار إلى الله تبارك وتعالى، بأن يلبس من يدي شيخ من الشيوخ الذين سلكوا شيئا من ثيابه، من عمامة أو قلنسوة أو رداء أو غير ذلك، يكون عنوان على اندماجه وانطواء تحت هذا المسار ورجال هذا المسلك. كانت بدايته أيضا ما أشرنا إليه من وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحافه وبردته على رؤوس سيدتنا علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين، وجللهم وغطاهم بردائه، إشارة إلى انطواء لهم خاص وانتساب إليه صلى الله عليه وسلم، حتى غبطهم على ذلك جبريل كما جاء في بعض الروايات، نزل واستاذن صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه تحت ذاك الكساء. أشير إلى هذه الواقعة حبيب علي بن حسن العطاس لما زاره صلى الله عليه وسلم يقول واذكر كلامك مع الزهرة نهار الزفاف ويومكم الملك جبريل تحت اللحاف وبالحسن والرضية والعيال النظاف وكم بشارات منك في معاني لطاف. فتسلسلت منها ما يكون خرقة إرادة وخرقة تحكيم وخرقة تبرك بحسب نية اللابس فيما يلبسه من الشيخ الذي يلقي إليه ذلك اللباس. واشتهرت بالخرقة الصوفية، ومنها ما أرسله الشيخ شعيب بمدين المغربي من بعض ملابسه حتى وصل بها أولا أعطاها ليد عبد الله الصالح المغربي وقال له ادركك الموت في الطريق فسلمها لأحد ممن تثق بهم من أصحابنا يخرجون بها إلى حضرموت ويقصد التريم ويجد الفقيه محمد بن علي يقرأ على الشيخ علي بن أحمد بن مروان فليلبسه وليحكمه ويذهب إلى الشيخ سعيد بن عيسى العمودي في قيدون وليحكمه. فخرج وجاءت هذه الخرقة المدينية شعيبية بن شعيبة بمدين المغربي والذي له أخذ عن أبي يعزة وله أخذ عن ابن حرزهم وإلى الإمام الغزالي وله أخذ أيضا شعيبة بمدين عن سيدنا عبد القادر الجيلاني بالواسطة وبالمباشرة عندما لقيه في الحج. ووصلت هذه الخرقة فقلت الافتقار إلى الله تبارك وتعالى والانتماء إلى مسلك السير إليه على طريق أهل الإحسان ممن حقق حقائق الإسلام والإيمان وسلك بنهج الإحسان طلبا لمعرفة الرحمن الخاصة ونيل محبته الخالصة وقربه ورضوانه الأكبر جل جلاله. شار إلى هذه الخرقة قال ولبس منه الخرقة الصوفية وأوصله بمشايخه الذي من أجلهم وأعظمهم كتب الإرشاد الشيخ عبد الله بن علي بن محمد الحداد عليه رحمة الله تعالى. والعلامة له حد علامة الدنيا الذي سماه ولقبه الإمام الحداد علامة الدنيا عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه وكشفه عبد الرحمن الفقيه في أنه تصح الصلاة في النطق في قوله تعالى في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم بالقاف اليابسة غير المشققة فإن فيها قاف تسمى قاف العرب والذي القاف اليابسة والتي مذكور في كتب اللغة أنها لغة مضر وتقرأ أيضا بالقاف المشققة. ومال الشيخ ابن حجر إلى وجوب تشقيق القاف في الفاتحة وأنه لا يصح القراءة مع النطق بالقاف اليابسة أن يقول اهدنا الصراط المستقيم فلما تلقوه من اعتمادهم لكلام ابن حجر فكان يشق عليه أن يخالف ابن حجر في هذه المسألة وهو وأهل منطقته ينطقون بالقاف اليابسة فكشفه وقال له تصح الصلاة النطق بهذه وقد ألف فيها من ألف وذكر ثلاثة أقوال لفقهاء الشريعة. وقد سئل شيخ القرى في وقته شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رضي الله عنه وأجاب بصحة الصلاة عند النطق بالقاف اليابسة وخلاف ما أفتى به ابن حجر. وبل قال بعض فقهاء أهل البيت المتقدمين أنه يجب القراءة بالقاف اليابسة ولا يصح القراءة بالقاف المشققة على خلاف القول المشهور. وهكذا قال الحبيب أبي بكر العطاس بن عبد الله الحبشي عليه رحمة الله شيخنا، وكان قد قرأ التجويد القرآن على بعض المشايخ القراء في المدينة، وأمره بشق القاف وعلمه كيفية شقها النطق بها. هل فامتثلت أمره ودمت على ذلك حتى رجعت إلى بلدي حضرموت، فعدت إلى ما أنا معتاد عليه مما هو منتشر في البلد ومأخوذ بالروايات عن أهل العلم في النطق بالقاف اليابسة. فلا ينبغي التشدد في مثل ذلك. وقال لما جال في نفسي أنه لا يقدر عليه مخالفا لابن حجر، وأخذت أيضا عن الإمامان اللامتان محمد وعمر أبناء الحبزين بالصميط، وهما اللذان انتقلا من تريم بأمر الشيوخ والكبار لأجل الدعوة إلى الله تعالى والمحافظة على نشر العلم والمحافظة على السيرة في بلدة شبام وما حواليه، فانتقلوا من تريم إلى شبام. حبيب عمر والحبيب محمد ابن زين بن سميت، والحبيب محمد بن زين له أخذ عن الإمام الحداد وله أخذ قوي عن الإمام أحمد بن زين الحبشي، وألف فيه مؤلف في مناقبه مقرة العين في مناقب الحبيب أحمد بن زين. والحبيب عمر بن زين وكان من الدعاة والعلماء العاملين والمربين، وجاء ولده قطب الدعاة الناصحين في وقته أحمد بن عمر بن سميت. فأخذ الحبيب سقاف عن هذين محمد وعمر أبناء زين بن سميت، وأخذ عن الحبيب عمر بن حامد والد الحبيب حامد بن عمر حامد، وهو من أيضا من تلاميذ الإمام عبد الله الحداد، والحبيب الحسن بن عبد الله الحداد، والشيخ محمد بن ياسين ذبح ميجر، والحبيب عمر بن أحمد البار. فهؤلاء ممن أخذ عنهم، وثم ذكر أنه أخذ عن المذكورين الجميع كما نقل عن ولده حسن بن سقاف، قال وكانت له اليد الطولة عندهم لما رأوا عليه من التأهل الكلي، كان يأخذ من مشايخه وأقرانه وكل من رأى من أهل وقته إلى أن مات، أي دائما على حسن التلقي والاستفادة، وإن اتسعت علومه ومعارفه وارتقت رتبته فلا يزال على قدم التلقي والاستفادة من كل من لقيه إلى أن مات. فقال سيدنا الإمام أحمد بن حنبل لما قالوا له كبر سنك وأنت حامل المحبرة لا تزال، قال فقال مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، أي لا أزال أتلقى وأحرص على الاستفادة إلى المأوفاة. قال سترا لحاله ومقامه مع أن مشايخه يقرون له بالفضل عليه، بلغ بهم الأمر أنهم يعظمونه كأنهم شيخهم التلاميذ، وهو يزداد تواضعا وذلا لله. وهذه مسالك أرباب الصدق مع الله تبارك وتعالى. فتعلم بذلك أن الذي ينتاب المجتمعين على دعوة وإلا على تعليم وإلا على شيء من مساجد أو غيرها من أمور الخير، ما ينتابهم من التنافس غير الشريف وإرادة التقدم على الآخرين كله من الباطل الذي تمليه عليهم رعونات النفوس، ليس من الخير في شيء، وليس من الصدق مع الله تعالى في شيء. ولكن الصادقون مع الله كل يشهد الفضل للآخر ويرى التقديم للآخر ويعترف ويعلم ويوقن أن كرامته وشرفه بالتواضع لله تبارك وتعالى وحسن الظن بعباد الله تبارك وتعالى. وهكذا بعده.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. وقد أخذ عن بعض أقرانه الذين بلغوا في مقام الصوفية ما بلغه مشايخهم.
0: كما قلنا البارحة من كان من الحاضرين قد بلغ 50 يتقدمون إلى الصف. اقرأ.
2: وقد أخذ عن بعض أقرانه الذين بلغوا في مقام الصوفية ما بلغه مشايخهم بل زادوا عليهم، وأولهم سيدنا وأحيد عصره وفريد دهره الإمام الحامد بن عمر بن حامد، ومنهم الحبر الإمام زين الوجود جعفر بن أحمد بن زين الحبشي، ومنهم سيد أهل الطريقة وقطب أهل الحقيقة الحبيب عمر بن زين بن صميغ، ومنهم سيدنا الحسن بن علي الصادق الجفري، ومنهم سيدنا محمد بن علوي خيلة، إلى آخر ما ذكره الحبيب حسن بن سقاف.
0: محمد بن علوي
2: إلى آخر ما ذكر.
0: لا قبله.
2: ومنهم سيدنا الحبيب محمد بن علوي مولى خيلة.
0: هي.
2: إلى آخر ما ذكره الحبيب حسن بن سقاف من مشايخ والده الذي

0: وحتى منهم من فاق مشايخه. هؤلاء أكثر اللي ذكرهم أكثرهم ممن أدركوا في صغرهم الإمام الحداد وقرأوا الفاتحة عليه، منهم هذا الحبيب حامد بن عمر حامد، هذا من أقران الحبيب سقاف، ومع ذلك عدوا من شيوخه وهو في صغره قرأ الفاتحة على الإمام الحداد. والذي تولى الإمام أيضا في مسجد آل أبي علوي في تريم، والذي اشتهر عن صلحاء وأولياء وقته نقول أن نرى أن كل من تولى الإمام في المسجد زاد شرفه بالمسجد، إلا حامد بن عمر فزاد به شرف المسجد، وزاد به المسجد شرفا أي شرفا. وكذلك الحبر الإمام جعفر بن أحمد بن زين الحبشي قرأ الفاتحة في صغره على الإمام الحداد. ومنهم أيضا سيد الطريق وطبع الحقيقة الحبيب عمر بن زين بن صميط، وهو ممن قرأ الفاتحة أيضا على الإمام الحداد في صغره. منهم الحسن بن علي الصادق الجفري حفيد الإمام عبد الرحمن بن محمد الجفري صاحب تريس، وهو الذي خرج إلى جانب تريس في ما يسمى بالقرين بالقرين. ومنهم محمد بن علي مولى خيله، قال إلى آخر من ذكرهم ابنه حسن من مشايخ والده الذين أخذ عنهم الأخذ التام وأحبوه وعظموه، قالوا كلهم من صفوة رجال الوادي في زمانهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وكان كتاب نشر محاسن الأوصاف من خير ما ألف في المناقب يقول الإمام أحمد بن حسن العطار، لأنه يعتني بذكر الأسانيد وبذكر الأعمال التي يمكن الاقتداء بهم فيها. قرأ
1: وأخذ عن الشيخ محمد باقيس الدوعني فقد رحل إلى دوعن للأخذ عنه، وقد أخبر الشيخ محمد أن الحبيب سقاف واصل إليه قبل أن يخبره أحد بذلك كشفا منه. وقد استوفى الحبيب حسن بن سقاف في ترجمته كثيرا من أخلاقه ومعاملاته مع الله ومع الخلق، وترجم لمن ذكره من مشايخه وذكر كلامهم فيه وثناءهم عليه، وقد كلف عليه شيخه القطب علي بن عبد الله السقاف في تولي القضاء، وكان لا يخالفه فيما يشير به عليه، فقبله مع تكلف تام. وحصل له بعد توليته هم وضيق، وأخذ مدة يبكي خوفا من الله، وقال لأولاده اتبعوني في كل شيء إلا القضاء والزواج، لأنه كثيرا ما يتزوج وأكثره لمجرد العقد بغير دخول ليوصل الدعوة إلى الله إلى النساء، وليرجع إلى ذلك إلى تلك المناقب من أراد الاطلاع على أعماله المقربة إلى الله المقربة إلى الله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقد جمع الحبيب حسن في تلك المناقب دورا في تلك المناقب دررا لاتقاد تجدها في غيرها، وهي تقارب 300 صفحة بقطع النصر، فنفعنا الله ببركاته
0: آمين. وهكذا يقول أخذ عن الشيخ محمد باقيس من علماء دوعن، ورحل إلى دوعن للأخذ عنه، فما ذكرنا حرصهم مع أنه تربيته بوالده وأخيه الأكبر علوي وشيخ تحكيم شيخ التحكيم اللي جعل جل أخذه وشيخ فتحه حب عبد الله السقاف، ما منعه ذلك أن يرحل أن يأخذ في دعاء عن الشيخ محمد باقيس، وعن اتصل ببقية العلماء في الذين في الوادي ومن تمكن من لقائهم والاتصال بهم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وقال إن ولده في هذه المناقب الحب حسن بن سقاف في مناقب، ووالده ذكر محاسن الأوصاف، ذكر كثير من أخلاقه ومعاملاته مع الله ومع الخلق، وترجمة لمن ذكره من مشايخه وذكر كلامهم وثناهم عليه، وغير غير ذلك مما هو في هذه المناقب، وأنه ما دخل القضاء إلا بتكليف من شيخه الحبيب عبد الله لكونه أهل ذلك ومامون على تحكيم شرع الله جل جلاله وتعالى. فلو البعد عن الهوى تقدم معنا أنه مكثنا في القضاء سنين طويلة ولم يحكم إلا في قضيتين أو ثلاث، وبقية القضايا كان يحلها بالصلح بين المتخاصمين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وقال في تلك المناقب كثير من الدرر والمعاني الشريفة يستطيع الرجوع إليها من أراد. اقرأ بعده.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. وقد كانت قبيلة الجد طه بن عمر إلى وقته لا يزيدون على 7، حتى ابتهل بالدعاء إلى الله في أن يكثرهم ويبارك فيهم، وها هم اليوم في ظرف 200 سنة من تلك الدعوة يزيدون وينيفون على الألوف، وقد أقر الله عينه بأولاده وأولادهم في حياته، وله مع السلاطين والظلمة ممن وصلوا إلى حضر موت مثل المكرمي والرصاص وغيرهم المكرمي والرصاص وغيرهم وقائع كان بسببها موضع التجلة والاحترام لما عرفوا صدقه وإخلاصه فيما ينفع المسلمين، ذكره ابنه الحسن في مناقبه مفصلة. فقد كان يصارحهم بما لا يقدر عليه غيره ولا يخاف إلا الله، وبسبب صدقه وإخلاصه هابوه واحترموه وانتفع بذلك أهل بلده. وبالجملة فقد كان أعلم وأورع أهل بلده، وإليه يرجع الأمر البلاد والعباد، لا ترد له شفاعة ولا يبرم أمر اجتماعي بدون مشورته وحضوره، وهو المرجع في الفتاوى الشرعية. وقد أسند إليه القضاء الشرعي لتعينه عليه وتقلده بنية صالحة وأقام به العدل، وكان جل فصله في القضايا إنما هو الإصلاح المبني على التراضي من الخصمين، حتى سمي بسببه سقاف الإصلاح. ولذلك لم يبرم حكما جازما إلا في قضيتين طيلة مدة توليه للقضاء إلى أن توفي وهو متقلد لتلك الوظيفة، ولم تأخذه في الحق لومة لائم ولا بطش ظالم، رغم ما أصيب به من السلطان محسن بن عمر الكثيري حين حاول أن يوليه أمر مال بعض الأيتام، فلم تطب نفسه بذلك لأنه لا يراه أهلا لها، فبلغ الغيظ والحقد من ذلك الرجل إلى حد أنه أمر عبدا من عبيده أن يقتل الجد سقاف. ولما بلغه ذلك التهديد لم يزد على أن قرأ قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وما زال ذلك العبد المأمور يتحين الفرص حتى سمع بأن الجد سقاف خرج إلى بستان بعض محبيه من آل الصبان بالمكان المسمى القرن، فراقبه عند باب البستان حتى لم يكن بينه وبينه إلا نحو 3 أذرع كما صرح به هو في بعض مكاتباته، فضربه بالبندق الناري فوقعت الرصاصة في ثيابه ولم تتجاوز إلى جسده، إلا أنه سقط مغشيا عليه من صوت الضرب، ثم لم يتماثل قائما حتى قال للعبد: سامحك الله أنت ومن أمرك. وذكر في مكاتبة لبعض خواصه قال له: إنني كل ليلة لا أنام حتى أسامح كل من ظلمني واغتابني أو نم أو كذب علي أو سبني من زوجة أو ولد وغيرهم، حتى إنني أسامح كل ليلة من أراد قتلي هو ومن أمره، إلى غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الكمل من الرجال الذين خلقهم الله بالرحمة وامتزجت بهم لحما ودما.
0: رضي الله تعالى عنهم. نعم. يقول أيضاً: له مواقف النصح والصدق والثبات مع مختلف السلاطين ومن تولى على الوادي، وجاء من مثل المكرمي، وكان له آراء تخالف مسالك أهل السنة، ويشتد على بعض العلم بعض أهل العلم، فلم يتزحزح عن موقفه وحسن بيانه ونصحه، وكذلك الرصاص. فمن بعض مناطق اليمن جاءوا، كان المكرمي أمير له اتساع في إمارته في أماكن في اليمن من جبال حراز والحيمة، ووصل حتى إلى حضرموت، ودامت إمارته نحو 30 عام. وهكذا الرصاص أيضا من وحي مسورة إلى ما بين شبوة والبيضة هناك، وتولوا على المنطقة، فكان مع الكل على المسلك الذي ورثوه من دلالة السنة الشريفة في وجوب حال المؤمنين المخلصين مع الحكام والأمراء، إن أحسنوا وإن أساءوا وإن عدلوا وإن جاروا كيف يعاملونهم، يقومون بحق الله تعالى فيهم، ولا يكونون إذن سببا لزيادة الظلم ولا عونا لأصحابه ولا سببا لإثارة الفوضى وما إلى ذلك من الشؤون التي عواقبها تكون سيئة ووخيمة على واقع الأمة. ولما يعرفون صدقه وخلاصه للسلاطين وغيرهم يحترمونه على الرغم من أنوفهم. وهكذا وكان يتكلم معهم نصيحة لهم بما لا يقدر عليه أكثر الجالسين لهم والداخلين عليهم من أهل العلم، فلا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى في حج قوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فقال: من أعلم وأورع أهل البلد، ولا يرجع أمر البلاد والعباد ما ترد له شفاعة، ولا يبرم أمر اجتماعي بدون مشورته وحضوره عليه رضوان الله تعالى بسبب صدقه وإخلاصه، كان المرجع في الفتاوى الشرعية وسند إليه قضاء شرعي يتعين عليه وتقلده بنية صالحة وقام به العدل. الجل فصله الإصلاح، حتى سموه سقاف الإصلاح، لأنه ما أبرم في حدود 40 سنة إلا حكمين. ومنها أشار إلى ما كان بينه وبين بعض السلاطين، أنه كان هناك أيتام توفوا، فكان ما تولاهم الحبيب سقاف أمر القاضي، لأنه ما خلف لهم أبوهم وصي ولا ولي، فتولى أمره، فكان يراعي المصلحة لهم. فلهم أرض بجانب بعض أرض السلطان طلبها منه، قال: ما لهم مصلحة في بيع الأرض هذه عليك، ما لهم غبطة في ذلك، فما يمكن. قال: خلنا نتولى أمر هؤلاء الأيتام بقوم بهم. قال: ما آمنك عليهم؟ قال السلطان: ما آمنك عليهم؟ قال: أحسن لك. قالوا: حاولوا، ولما اشتدت رغبة السلطان في البقعة وشاف هذا عايق، قال لأحد جنوده: قتله. وتحين فرصة يومه خارج إلى أرض النخيل عندهم اللي في مكان يسمى القرن، وقابله وضربه بالرصاصة فأصابته، وأول ما أصابته الرصاصة قال: مسامح، وسقط. وجاءوا لما حسوا الرصاصة قاموا هرب هذا الثاري. ايش الذي بقى له الضرب ولا قد سامحته؟ قالوا: كيف ليش بقى؟ قال: خفت ان اموت وذمه مسلم مرتهنه بشيء لي، فحقي فما احب ذلك، لا القى الله احد له شيء. فهكذا اهل رضوان الله تبارك وتعالى لما قالوا: شوف السلطان يقول لك اما تبيعوا دي الارض حق الايتام والا تخليه يتولى عليها وإلا بيقتلك. قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا راقبوا عند باب البستان تبقوا إلى نحو 3 أذرع قريب، وضرب كما صرح هو فضربه بالبندق الناري، وقعد الرصاصة في ثيابه وصلت عند بطنه مثل المحجم، بس وقد مثل محجم في بطنه ما سبحان الله. وصرف الله شرها عنه وأنه قريب 3 أذرع رصاص بندق حماه الله تعالى لا إله إلا الله. فصارت الثياب حقه مثل هذه اللي يسلحونها من الدروع ضد الرصاص ولا غير ما معه فيها شيء من هذا إلا سر الصدق مع الله والذكر فقط. وسقط المغشي عليه من صوت الضرب وقاموا وشرد هذا وقال لما قام العبد سامحك الله أنتم من أمرك بهذا مسامح من عندي. وهكذا يقول في بعض مكاتبات ونقل يقوله إنني لا كل ليلة لا أنام حتى أسامح كل من ظلمني واغتابني أو نمه أو كذب علي أو سبني من زوجة أو ولد وغيرهم حتى أني أسامح كل ليلة من أراد قتلي هو من أمره إلى غير ذلك. وهذا حال قلبه مع الله في كل ليلة. ونزعنا ما في صدورهم من غل. الله أكبر كيف حالهم هكذا مع الله جل جلاله. والله وما هذا الحلم وما هذا الصدق وما هذا النقاء الباتن. لذلك ائتمنهم الرحمن على أسراره لما وجدهم أهلا. كان يقول لي شيخ الشعراوي الله يرحمه إن الله إذا وجد الإنسان مامون على العلم يديله ذي يديله ذي يديله ذي يعني لهجته المصرية يعني يفتح عليه يعلم أشياء ما علمه. قال الله إذا وجد الإنسان مامون على العلم يديله ذي يديله ذي يديله ذي. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله من عمل بما علم ورث الله علم ما لم يعلم. وهكذا كيف تحيا هذه المعاني والأذواق عبر هذه الحلقات التي تقومون بها بسطها الله لكم تؤدون واجبكم في عهد ربكم ودينه ومخلف نبيه صلى الله عليه وسلم آمنين مطمئنين لا أحد يهددكم ولا أحد يحبسكم ولا أحد يسحلكم ولا أحد يقودكم. وكثير من المسلمين فضلا عن غيرهم في العالم مشغولون بما مشغولون فيه من الترهات والبطولات والفضول وأقاويل سفهاءهم والساقطين منهم وما إلى ذلك. وأنتم في أمن الله تعالى وطمئنتوا تأدون دوركم في هذه الأمة من خلال البناء والتربية من خلال هذه الحلقات. فما استشعاركم عن هذه الأمان وعن هذا التدبير والتيسير الرباني الإلهي نستطيع في الوفاء بعهده نخدم شريعته ودينه وموروث حبيبه صلى الله عليه وسلم خلال الناشئة حول الأجيال معكم فوق 2000 إلى 3000 من الطلاب مبثوثين في الحلقات والمساجد كيف يتربون كيف يفهمون كيف يتصلون بطلب هذه المطالب التي ما بيعرف يحصلونها في الجامعات ولا بيحصلونها في المدارس ولا بيحصلونها ولا بيتعلمونها إلا من خلال مواريث النبوة من خلال مواريث الكتاب والسنة الغراء. فكيف تعلمون مهمتكم هذه وتصدقون مع الله تبارك وتعالى في طلبكم أنتم للمراتب والاتصاف بالأوصاف الشريفة العالية الرفيعة هذه المحبوبة عند الله تعالى المقربة إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وكيف تنشرونها وتربون عليها من يتلقى ويدخل ضمن هذه الحلقات. الله يرزقنا الإخلاص والصدق والقبول والتوفيق يا أكرم الأكرمين.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.

آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر

0: اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: سيدنا بلال عبد الله بن مكتوم ومحضورة جميع المؤذنين ليوم الدين وإلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: قال وهكذا أوصاف ملائكة درائل الكمل الذين خلقهم الله بالرحمة، خلقهم الله بالرحمة ومتزجت بهم لحما ودما، فهم رحمة العباد الله في وراثة من خوطب من قبل الرحمن. وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ثم عبر وقال إنما أنا رحمة مهدة. مهتم بذكر أنه لما حصلت الحادثة هذه وصلت أخبار إلى تريم وغيرها أنه ضرب برصاصة الحبيب. قال ذكر أيضا ولده الحبيب حسن بن سقاف في المناقب أنه لما شاع الخبر إلى تريم بأن الحبيب سقاف ضربه جندي لمحسن بن عمر برصاصة وأن مات، ثم نفذ خادمه إليهم يشعرهم أن الحبيب سالم وبخير ما يكذب خبر الموت. ويقول الحبيب حامد بن عمر أنا بقيت متفكر كيف الحياة بعد ضرب رصاص، ضرب رصاص قدامهم مسفوه عدوا حي، كيف عدوا حي؟ قال بقيت حتى وصلتنا الرسالة، حتى وصلت ورقة سيدي المعلمة بالسلامة. والحب حامد كان يقرأ في الإحياء، وصلت الرسالة فهم في قوله فكما لا يخلو الأنبياء من الابتلاء بضروب من الأذى فلا يخلو الأولياء من الابتلاء بضروب من الأذى. وصلوا له الرسالة حق الحب سقاف وخبروا أنه بخير، وجاء خطه لما جاء خطه اطمأن أن السيد لا يزال بعافية وبخير، وبقية عمره بعد ذلك سنين قضاها على المسلك القويم والنهج المستقيم، ما تغيرهم الحوادث ولا الظروف المختلفة، لكل إلى شاول على حركاته ولكن عزيز في الرجال ثباته. قبلنا الله وإياكم. قرأتم؟ ما قرأت؟ فتم الله لنا ولكم النعمة وكشف عنا وعنكم كل نقمة وأحيا فينا أخلاق نبي الأمة المبعوث بالرحمة وسيرته وسننه، وجعلنا وياكم من خدامها والذابين عنها والمبلغين لها على خير الوجوه أكملها وعلاها وأفضلها، ولا حرمنا رؤية كريم الأخلاق في أمة حبيبه صلى الله عليه وسلم في مختلف الجهات والمناطق والأماكن، وأحيا فينا سر الصدق معه في الأقوال والأفعال والمقاصد والنيات والحركات والسكنات، وقبل لنا وحجاج بيته وزائر نبيه وكرمهم سبحانه وتعالى بالتوفيق والتنوير والتطهير، وعاد عوائدهم علينا وأوصلهم إلى مواطنهم وأماكنهم سالمين وغانمين محفوظين موفقين، وفتح أبواب الفرج للمسلمين والغياث للأمة أجمعين، شفع عنا ظلم الظالمين واعتذار المعتدين وتطاول المتطاولين من أعداء الدين والذين يحبون إثارة الفتن والشحنة والبغضة بين قلوب المؤمنين بين قلوب المسلمين ويحبون التفريق والتشتيت لشمل الأمة، دفع الله شرهم عنا وعن جميع الأمة، وجمع شمل المسلمين وألف ذات بين المسلمين، وجمع قلوب المسلمين على الوجه إليه، ودفع عنهم الآفات والعهات، وأصلح لنا ولكم ولهم الضوار وفيات بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم
1: ربنا انفعنا بما علمنا.

0: علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: سولوا سلاح، ساووا صفوفهم.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم،

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أراه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى لم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه وسجد واقترب. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط

ثبت أقدامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أستغفر.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله.

الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: فنبي مدن جنة من الحق التوحيد في عافية لحضرة النبي.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نستغفر بالله وطوله ما شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب.

فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا

العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العيد.

0: بنا في تيسير كل عسير. فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.

العيد أجمل لما نفرح سويا في كل تهنئة وضحكة ومشاركة، نعيش معنى الفرح الحقيقي. برنامج فرحة العيد يعود إليكم من جديد بروح العيد ونبض المحبة وجو الألفة والسرور على إذاعة نور الإيمان. نرافقكم في بث مباشر خلال أيام التشريق بلقاءات حية وفقرات منوعة ومساحة مفتوحة لقلوبكم. أرسلوا تهانيكم ومشاركاتكم الآن عبر الاتصال على الرقم 414-111 أو عبر الواتساب 735-444-766. أيام التشريق معنا لحظات من نور وفرحة لا تنسى. نور الإيمان، هنا الفرح يكتمل.

0: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
1: بوي بوي بغت فين؟
2: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند.
3: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
1: فهمونا يا
4: سمير يا فيصل الله يهديكم عيالي.
1: يا أخي فهمونا.
4: فوقك فيصل.
2: راح خلاص مقاطعك أنا. أنت كل واحد ما يشوف إلا نفسه ويشوف إلا راحته.
3: كلمة منك وكلمة مني.
0: يأتيكم بإذن الله تعالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي الساعة 1 ظهرا ويعاد في المساء.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: كلمة منك وكلمة مني، حلقات من الدراما الشعبية تعالج قضايا الواقع. بطولة الولد سمير، حسين باشا عوث، أبو عبد الله، عبد الله عمر بضاوي، الولد فيصل، أحمد بعوضان، أبو وسيم، رمضان بعبي. تم التسجيل والمكساج بأستوديو الدندنة للإنتاج الصوتي، حضرموت، تريم.
2: يا سمير، يا سمير،
3: مرحبا
2: سمير.
3: مرحبا مرحبا. طيب طيب،
2: كتعالي يا ولدي.
3: مرحبا يا ابوي، تربت عليه. هات
2: اسمع، هذاك بتسمع كلامي، بفرح بك قدام مامود يا ولدي، بنفرح بك، بنفرح بعيالك. امك مسكينه دهي، شوف الزقر، شوف الزقر، كل ما كلمناك قريب قريب. سنه كفى سنه، والعمر يا ولدي يطوي بالحاء، حاء نكبر وانت تكبر، اللي اصغر منك ما شاء الله تبارك الله، ربي يفرح بهم. كنت حتما ولاد يا ولدي، بشوف ولادك قدام نموت ولا بنتك يا ولدي.
3: اوه، من هذول الزوايدي. قريب ان شاء الله يا ابوي، قريب.
2: لما متى قريب يا ولدي؟ الاسعار تطلع وبقعه تطلع، والقصب يا ولدي يطلع، غرفتك يا ولدي عادك مقميتها، وانت قريب قريب قريب قريب. لما متى يا ولدي قريب؟ كتبت قلب عمك، عمك ما وعد 4 سنين وانت مخطوب على بنت عمك، كل يوم يتصل، لا شافنا في المسجد، لا شافنا، ما اقدر يا ولدي حتى اصلي بجنب عمك. الخالق مقين، احنا متقاطعين بسببك يا ولد.
3: بغيت انا نقيها بس يا ابوي، مو ربك ان شاء الله يفريها.
2: اسمع، شوفها فرصه يا ولدي، سمعت انه بيكون زواجي معي في الحياه، في حقنا فرصه، بنكلم عمك، بندخل حو عمك في الزواج اللي معي. هم بيتكلفون بالطبخ، بيتكلفون بالمعازيم، وبيعطونك بدله، وبيعطونك المريع على حسابهم. ويا ولادي حتى المعازيم احد بيزعل منها، اللي ما عزمتنا عمري واللي ما عزمتنا صبح بيقولون دخل بالزوايا اللي معي.
3: يا ابوي لا تكلمنا على الجماعة ذا ابدا، ما تحس بقيمتك. انا بغيت بستمتع وحدي، برتعش مع اصحابي، يقدرونا، يصورون معي، يلقوا لي تهاني.
2: يا ولادي يا بتنفع منك التهاني والصور والكاميرات يا ولادي، يا بتنفع، ما بدقي لك شيء يا ولدي. قد ماشي شر، دخلنا في ديون في الزواي، وراه هيدي صور حقك وهيدي التهاني حقك، بتروح بس الديون. شوف يا ولدي، الصديق وقت الضيق، ها خشفها اذني، لما شردوا منك صحابك هم ذيل اللي يصورون بينبك، ما بتحصلهم يا ولدي، ما بتحصلهم، حل صور بيون نعرفهم يا ولدي.
3: لا تتحمل يا ابوي ابدا، صحابي استامن عليهم، بيني وبينهم ذكريات، وكل يوم انا وياهم، ولا يمكن يخلونا وحدي، مش معقول اصلا يخلونا. وبثبت لك عنا يوم الزواج، بعزم 500 من صحابي، وبيخلون العرس حقي على كيف كيفي.

0: يا اخي معك الفنان ابو وسيم اللي اياه في المري حقك. يا اخي عيب عليك يا اخي، اصحاب اللي قاعد يطالبونه كل حد باع الديو، ما ادناش نقولهم. قلت لي بتجيب باقي القصد بعد الزواج ولا عاد بتشيك انك؟ شوف ال 250 الف المتبقي شفنا بغيتها، معك مهله مال اخر اسبوع ذا بس، والعفو منك.
1: يا اخي معاش معي، بغيتنا نجيبها لك من فين؟
0: ونقبك انا، حد قالك تكد علي؟
1: يلا بس.

0: خلق قاعدين عند الباب اصل ابوك من يقعوا. طيب مرحبا.
1: السلام عليكم، انت ابو سمير؟
0: نعم ابو سمير. خير، من معي؟
1: معك ابو عبد الله اللي تبخ الوليمه حق ولدك في الزواج حقه.
0: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ابو ذحين ذا. مرحبا وسهلا يا عيا.
1: عادك ما تمشي في ولدك ذا على 500,000 حق الطبخه وعاده ما يابها.
0: اصبر انت اول، اصبر انت بكلتي في المركز الرابع من دير الخامس، عاد صاحب الغرفه وعاد صاحب التصوير وعاد صاحب الديكور وعاد صاحب اليوبس. انت اللي شوف كلفتي في المركز الخامس ولا السادس؟ خلينا نقول لك ذا لوك اول.
1: وش عليه فيه؟ انا غرف عنده ولا ما غرف ولا فرش ولا ما فرش؟ انا شفنا بفلوس دي بعطيك معانا شفنا 48 ساعه، ودي اللي شوف من كرمي عندي انا من كرمي لك. ولا مفروض انا معاش 48 ساعه، مفروض عين الساعه تو. اذا ما تبون فلوسي بحبسك انت ويا داخل سين كلكم، ببلغ عليكم بس هناك انت ولدك مره ما نعرف الثاني.
0: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. تعال يا سمير، ما بيت العرس اللي معي شوفك الحين، يلا حلها. الله يهديك يا ولدي، الله يهديك. يا بينفع بكاك ذا؟ يا بينفع بكاك يا ولدي؟ قلنا لك تدخل مع الحرس اللي معي. وين مصحابك اللي صورت انت وياه؟ وين مصحابك اللي يجقون رعشات؟ وين مصحابك ونعم؟ بس وين يا ولدي حتقام عن كورك الحين؟ منين يجيب 5 مليون دي؟ 5 مليون يا ولدي سرح الضوات، منين يجيبها؟ منين يجيبها لك يا ولدي؟ وابوك مسكين ما يقدر يسير في الشارع، كل من يطرب عليه في شق. 5 مليون يا ولدي، 5 مليون.
2: سامحنا بس يا ابوي، سامحنا. طلع كلامك صحيح يا ابوي، طلع كلامك صحيح.
0: ما معك الا يا ولدي حمل فرشك، والله معك. روح لك شهدته، اشتغل يا ولدي، الشغل ما هو عيب. اي شغل يا ولدي اشتغل، خدها سكة الخلق. ضعطناه وضعطناه، ما بيقصرون مع الخلق، اهم شيء انهم تعطيهم شيء يا ولدي. دحين يا ولدي انا اجيبك، بس انا اجيبك.
2: الله يسهلها علي ان شاء الله، الله يسهلها علي.
0: قم يا ولادي، قم قم يا ولادي، صراحة يا ولادي توكل على الله. صراحة لك التالي التالي اشتغل في البلاد، لكن خالك يفونك تشتغل. ما هو رابض كل من بيشوف، كل ما بيبي يكون حوان وفلوس الحما سددها. يا ولادي شوف كلام الاوليين صح، المثل حقهم يا ولادي صح. يقول ايه المثل؟ من خرق بصبعه يركع براحته.
3: قدمنا لكم برنامج كلمة منك وكلمة مني، حلقات من الدراما الشعبية تعالج قضايا الواقع. بطولة الولد سمير، حسين باش عوث، أبو عبد الله، عبد الله عمر بضاوي، الولد فيصل، أحمد بعوضان، أبو وسيم، رمضان بعبيد. تم التسجيل والمكساج بأستوديو الدندنة للإنتاج الصوتي. حضرموت، تريم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأول الآخر الباطن الظاهر، من بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الحي، وأشهد

المنقذ من الشرك والكفر والفسوق والغي. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبيدك المختار القدوة العظمى

واتبعهم بإحسان قولا وفعلا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، سادات أهل المقام العلا، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وإن من تقواه جل جلاله أن تعطوا المواسم حقها وتعطوا الأوقات حقها وتعطوا الأوقات حقها وتعطوا المناسبات والاعتبارات الشرعية ما يلزمكم نحوها. لقد مرت عليكم ليال عشر أقسم الله بها، وفيها فجر طلع، وإن كان يطلع كل يوم ففي فجر يوم النحر وفي فجر يوم عرفة اعتبارات وميزات. ومر عليكم من مظاهر الشفع يوم النحر، يوم عيد الأضحى، ومن مظاهر الوتر يوم عرفة، وها أنتم في وسط أيام معدودات ذكرها الرحمن في صريح الآيات. واذكروا الله في أيام معدودات، وشرع لأهل الحج ومن يبيت بمنى ويرمي الجمار، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وجاء الشرع الكريم بمهمات وواجبات فيما يتعلق بترك الرفث والفسوق والجدال، وفيما يتعلق بمحرمات الإحرام وما يندب للمضحي أن يجتنبه في أيام العشر، وفيما يكون من الأضحية لمن تيسرت له وقدر عليها، وفيما يكون من التكبير وصلاة العيد، وفيما يكون من التهنئة للناس المؤمنين بعضهم بعضا بما بلغهم الله الموسم وما فيه، والذكرى الكبيرة، والاتصال بالفرح المشروع. والفرح المشروع فرح بحق يؤدي إلى فرح مؤبد سرمدي، والفرح غير المشروع فرح بباطل يؤدي إلى حزن أبدي وإلى سوء سرمدي، وذلكم فرح الكفار والفجار والفساق بالمعاصي والذنوب والانتهاكات للحرمات، ورأيتموهم يقيمون لها أعيادا، ذلك يقال لهم في موقف الحكم يوم القيامة: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فالفرح المشروع بالحق يأتي في مظاهره أو في أعظم مظاهره عيد المؤمنين، عيد الفطر بعد رمضان وما فيه من مغفرة وعتق، وعيد الأضحى بعد وقوف يوم عرفة وما فيه من غفران وعتق. فهو فرح بحق يجب أن يعلم قدره ويعظم أمره وينزل منزلته اللائقة به. أيها المؤمنون بالله جل جلاله، وهذا الفرح بفضل الله وبرحمته جل جلاله، وهو
ما يدفع المؤمن لأن يفرح بالحق ورحمة الحق وفضل الحق ليتهيأ بذلك لفرح يدوم، فلا تندفع له أو لا تدفعه الدوافع الطبيعية المجردة ولا الساقطة الهابطة السفلية لأن يفرح بسوء ولا بضر ولا بمعصية ولا بفسق، وإن الفرح بالمعصية إثمه أشد من فعل المعصية دونها وحدها دون الفرح بها، وإنه قد يصدر الذنب والمعصية من المؤمن لكن والله لا يكون في قلبه فرح بها ولا طمأنينة لها، وإنما من المنافق والكافر تصدر الذنوب ويفرح بها وربما تبجح بها وافتخر بها ومآله سوء المصير وشدة العذاب وأليم العقاب والعياذ بالله تعالى. أيها المؤمنون بالله، ميزان فرحنا في الحياة ميزان شرع مصون ووجهة صادقة إلى من يعلم الظهور والبطون ومتابعة للأمين المامون. أيها المؤمنون بالله جل جلاله، أعطوا الأيام حقها وسارعوا إلى ما ندبتم إليه وشرع لكم، وأكثروا الذكر لله تبارك وتعالى، واسمعوا قوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وأو هنا بمعنى بل، أي بل أشد ذكرا، وذلك أنه كان من عادتهم إذا رجعوا من عرفات ومزدلفة وجاءت أيام التشريق جلسوا يتفاخرون ويذكرون الآباء ومن مضى من أهاليهم بما فيهم من ذوي العتو وذوي الظلم، ويقولون كانوا وكانوا، قال: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي بل أشد ذكرا. ثم بين جل جلاله مقاصد الناس ومراداتهم ورغباتهم وأمنياتهم وما يخالج أفكارهم وصدورهم من المرادات والمقاصد. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. عاب الله على فريق من المؤمنين يؤمنون بالله ولكن وجهتهم وهمتهم ونهمتهم ورغبتهم دنيا في دنيا في دنيا، مجردين لذلك، دنيا فانية زائلة قصيرة حقيرة. فمن الناس ما يقول ربنا ويؤمن بالله ويدعو الله ولكن ما سما به إيمانه أن يقصد المقاصد الكبيرة وأن يطلب المطالب الشريفة وأن يستقر في قلبه الرغبة في الدرجات وشؤون الآخرات، فما أضعف إيمانه وما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من نصيب ولا حظ ولا قسم ولا سهم، ما له في الآخرة من خلاق. فبئس من حبس فيه من إرادة الدنيا ومظاهرها في أجساد أو أولاد أو أموال أو ثروات أو مظاهر تكون للبر والفاجر وللمؤمن والكافر ولأهل الجنة ولأهل النار
فليس في ذاتها شرف ولا مكان، بل من اقتصر نظره عليها تعرض للبوار والهلاك والدمار والسقوط. يقول جل جلاله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. قال الإمام الحداد: والذي يتعين في حقه هذا الوعيد من المريدين للدنيا وللعاجلة هو من أرادها إرادة نسية في جنبها الآخرة، فإما لم يؤمن بها وهذا كافر مخلد في النار، وإما لم يعمل لها ويعطيها حقها من الاهتمام والرغبة والطلب، وهذا مقصر موسوم بالخسران أيها المؤمنون. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. كل من أراد العاجلة فكذب بالآخرة أو لم يكذب بها ولكنه لم يعمل لها ولم يلتفت إليها ولم يعطها حقها فيرد على جهنم والعياذ بالله. أيها المؤمنون بالله، من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وهذا مصير جميع أهل المدنيات والأنظمة والقرارات التي لا يريدون بها إلا هذه الحياة الدنيا، فمهما قامت لهم من هيئات ودول حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لقد حبط ما صنع المكذبون بسيدنا نوح وبطل ما كانوا يعملون، لقد حبط ما صنع النمرود المكذب لإبراهيم والمدعي الدعاوي الكاذبات وبطل ما كان يعمل، لقد خسر عاد الذين كذبوا النبي هود، لقد حبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون، وثمود كذلك وفرعون كذلك ومن بعدهم ومن في زماننا ومن يأتي على هذا المنوال، حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لكن الذين آمنوا واتقوا ربهم جل جلاله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم هم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. ملأ الله قلوبنا بالإيمان واليقين ورزقنا معرفة حق الأوقات والمناسبات والاعتبارات الشرعيات، وجعل فرحنا به وبفضله وبرحمته قائما على أساس من شريعته وملة رسوله، وجعله فرحا متصلا بفرح البرزخ والقيامة ودار الكرامة. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والله يقول وقول الحق المبين: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله مكور النهار في الليل والليل في النهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مطور الأطوار ومقدر الأقدار، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، وحبيبه وصفوته المختار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على الجامع للفضائل حميد الشمائل خاتم الرسائل عبدك المختار سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل محبة الله وقربه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله وأقيموا ميزان الرغبات والإرادات في أنفسكم ومشاعركم وأهليكم وأولادكم، واحذروا مسلك من قال الله عنهم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أرادوا الحسنة في الدنيا، الحسنة بميزان الخلاق، ما كان حسنا عند الإله وفي ميزانه وفي شرع مصطفاه من عافية ومن علم نافع ومن زوجة صالحة ومن مال من حلال مصروف في الطاعات لا شبهة فيه ولا نفقة في مكروه فضلا عن حرام، ومن معرفة بالله، ومن إخوان أعوان على مرضات الله وطاعته. تلكم حسنات الدنيا، وفي الآخرة حسنة نجاة من العذاب، مرافقة للأحباب، دنو واقتراب، ستر للمعاصي والمعيوب، غفرا للسيئات والذنوب، تثقيل لميزان الحسنات، وعرض جميل على الإله، وأمر بالانصراف إلى جنته تعالى في علاه، ثبات على الصراط المستقيم، وخلود في جنات النعيم، ومرافقة للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وسماع نداء من رب العرش يقول فيه أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا ما أعظمها من حسنة، يا ما أجلها من حسنات، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. فتحرروا عن رق النفوس والأهواء وأطروحات أعداء الله التي تحفركم في طلب الدنيا وإرادة الدنيا وقصد الدنيا وتعظيم الدنيا. اخرجوا من هذا الحبس ومن هذا القصر ومن هذا الحصر ومن هذا التقييد
إلى فضائي، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قوموا بحق الصلة للرحم دون أن تظهروا على غير المحارم ولا تصافحوا منهن أحدا، ذلكم خير.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لحوا على الله بها واسألوها. استحضروا معنى الحسنة في الدنيا بكل ما هو في ميزان الله حسنة، من سمع مصروف في طاعته، وبصر مصروف في طاعته، وعافية مصروفة في طاعته، ومن طهر للقلوب، ومن زوجات صالحات، ومن أولاد طيبين مباركين، ومن أموال حلال مصروفة في مرضات الله جل جلاله، ومن علوم نافعات، ومعارف برب البريات، وحسن خاتمة عند الممات، فكلها من الحسنة في الدنيا. وما أعظم حسنات الآخرة، من بداية البشارة عند الغرغرة برضوان الرحمن، والملائكة يبشرونهم بالقرب منه والدنو والرضوان، وما يكون في القبور ويوم البعث والنشور، إلى دار الكرامة والسرور. أيها المؤمنون، قوموا بحق الله في أيامكم ولياليكم ومواسمكم، وتواصوا بالحق والصبر، واجعلوا انقيادكم وطاعتكم للإله الذي خلق، ولكم بذلك الشرف والكرامة، ولا تؤسروا لرق فكر شرقي أو غربي مقطوع عن الله تعالى. يتنازعون على شؤون الدنيا، نسوا فيها الإنسانية والفضيلة من أصلها، والعياذ بالله، فعادوا عبيدا للحطام الفاني. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة. أولئكم الذين سقطوا وهبطوا، أولئكم هم المحصورون المحبوسون، الذين ما عرفوا الحرية ولا حقيقة التحرر ولا التطهر ولا التنور. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الحمد لله على نعمة الإسلام، فقوموا بحقها الذي يكون من بهجته على المتحقق به، أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، وله وراء ذلك من عجيب العطايا والمزايا ما به ينال حقيقة السلامة والسلام في الدنيا والبرزخ ويوم القيام وفي دار السلام. اللهم احفظ حجاج بيتك وزائري نبيك، وأعدهم إلى أوطانهم مقبولين سالمين موفقين، وافتح أبواب الفرج لهذه الأمة، وارزقنا القيام بحق العبودية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأكثر الصلاة والسلام على السراج المنير، البشير النذير، الطهر الطاهر، العلم الزاهر، زين الوجود، سيد الأوائل والأواخر، فإن أولاكم به في اليوم الآخر أكثركم عليه صلاة. وإن الله يصلي على من صلى على عبده محمد مرة واحدة 10 صلوات. ولقد قال مبتدئا بنفسه ومثنيا بالملائكة ومؤيها بالمؤمنين تعظيما وتفخيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي

أدم اللهم صلواتك على صفوتك المختار سيدنا محمد وعلى الخليفة من بعده صاحبه وأنيسه في الغار مؤازره في حال السعة والضيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى حليف المحراب المنيب الأواب الناطق بالحق والصواب أميرنا سيدنا عمر بن الخطاب على محيي الليالي بتلاوة القرآن من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب ليث بن غالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانتي نبيك بنص السنة وعلى أمهم الحوراء فاطمة البتول الزهراء وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى أمهات المؤمنين وعلى مريم وآسية وعلى الحمزة والعباس وأهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس وعلى أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان وسائر الصحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأحيي قلوب المسلمين وأيقظ قلوب المسلمين ونبي قلوب المسلمين واجعل فيها إرادات قربك ومغفرتك ومحبتك ومرافقتك حزبك وأحبابك في حضرة اقترابك يا حي يا قيوم. ولا تنسهم هذه المقاصد والمطالب السنية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك سيدنا محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.

إذاعة نور الإيمان بترين تقدم لكم فرحة العيد، برنامج ترفيهي منوع يجمعكم بأجمل اللحظات واللقاءات والمعلومات الشيقة

العين. إعداد وتقديم حسين بن سعيد باعوضان وعبد الله بن أحمد باطا. هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك وحسن بن صالح. إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتنا المشاهدين والمستمعين الكرام عبر قناة وإذاعة نور الإيمان بتريم، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويطيب بكم اللقاء. وها نحن نعيش أحبتي المستمعين الكرام أجواء فرحة العيد، عيد الأضحى السعيد وعيد الأضحى المبارك لعام 1447 للهجرة، طبعا بمعية زميلي الأستاذ عبد الله بطاهر. طبعا نحيي الأخوة المشاهدين والمتابعين والمستمعين الكرام أيضا، ونرحب باسم المشاهدين والمستمعين بضيوف حلقة هذا اليوم المبارك.
1: نعم أخي حسين ومستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وموسم جديد من برنامجنا وبرنامجكم فرحة العيد، ونرحب بكم ونقول لكم أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام. ولذة الطاعة مستمعي الكرام لا تنقطع علينا في هذا اليوم البهيج وفي أيام العيد، فهي مستمرة بالنيات الحسنة وما نواه الصالحون في هذه الأعياد المباركة.
0: أخي عبد الله، ربما يتساءل الأخوة المشاهدين والمستمعين لماذا هذا التأخير لموعد الحلقة في الساعة 10:30، الآن قد جاوزنا تمام الساعة 11. طبعا نحب أن ننوه للأخوة المستمعين الكرام لورود خلل طارئ فني، ولكن الحمد لله بفضل جهود الأخوة هنا في الاستديو تغلبوا على هذا الخلل، وإن شاء الله تعالى نستمتع سويا بهذه الحلقة، خصوصا وأننا معنا 2 ضيوف مشهورين ومعروفين يعني في مدينة تريم. طبعا يسعدنا ويشرفنا أخي عبد الله أن نرحب بضيوف هذه الحلقة، الأخ أحمد بن سعيد بن قوسين النمر، لكن النمر المألوف كما يقول، وكذلك أيضا الأخ حسين بن سعيد بريك، وكلا الاثنين يعني من أعضاء فرقة المسرة المعروفة بمدينة تريم للتمثيل. طبعا بداية ذي بدء ممكن نوجه شكر لهم ونقول لهم ماذا تحبوا بمن تحبون أن تهنون بمناسبة عيد الأضحى السعيد.
1: نبدأ بالأخ حسين بريك.
2: هني أول أمي، هني هني.
0: طيب ممكن تقرب المايك لأن هذا المايك أنا في خلل.
2: إن شاء الله، وأخواني وخالاتي وعماتي وسهراتي وبنات عمي وبنات عمي وبنات عماتي وهرترين كلهم إن شاء الله.
0: آمين.
1: إن شاء الله تصل هذه التهاني من الممثل والكوميدي أيضا حسين بريك، أيضا أحمد سعيد.
3: مرحبا، حياكم الله، يا مرحباكم يا سهلاكم، ما شاء الله إشكال لو إذاعة نور اللي مع هذه الاستضافة، ما شاء الله الاستضافة العيدية مع الكوميدي، ما شاء الله حسين سعيد بريك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، هذا مدير المثلين ما شاء الله.
2: لا تحرين
1: ما شاء الله، ايش بتقدمون ان شاء الله في هذا اليوم؟
3: معنا كل شيء، نحن اي شيء بغتوه نحن موجود معنا الحمد لله،
1: مازال فقرات متنوعه وهادفه ان شاء الله.
3: ايوه متنوعه. هذا اول نهني ونبارك لعيد الاضحى المبارك، نهني ابي وامي واخواني.
2: تهني للعيد ولا تهني
3: الاهل؟ لا لا اهلي، اهلي ابي وامي واخواني واخواتي وخالاتي وعماتي وسهراتي وجميع البريه كلهم، جميع البريك وجميع المسلمين ان شاء الله كلهم، واذاعه نور الايمان والسيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم العبيض، ونور الايمان اذاعه نور الايمان، اذاعه نور الايمان
0: وقناه نور،
3: وقناه نور اذاعه نور الايمان، وحسين ما شاء الله، واستاذ استاذ
0: منو؟ عبد الله بطاهر.
3: عبد الله بطاهر ما شاء الله، والمساعدين ما شاء الله.
0: طبعا نشكركم على هذه التهاني التي قدمتموها، وطبعا حتى لا يضيع الوقت من بين ايدينا نحب ان ننوه للأخوة المستمعين الكرام باننا نستقبل اتصالاتكم عبر تليفون الاذاعه الثابت 414-111، وكذلك ايضا نستقبل تهانيكم العيديه برقم الواتساب الرقم 735-444-766. ونحب ان نشير لكم انه في نهايه الحلقه سيتم ان شاء الله تعالى

0: من البرنامج وتهنية عيدية من محمد بن حسن بن محفوظ بحريش من عيديد، يقول أهني أمي وأبي وجميع عائلتي والأمة الإسلامية بالعيد السعيد، وأقول لهم عيدكم مبارك، جعلنا الله وإياكم من العائدين الفائزين بكرمه المشمولين بعفوه ومن الذين نظر الله إليهم برحمته وأعتق رقابهم من النار وكتبهم من الوارثين لجنته، تقبل الله منا ومنكم جميع الطاعات ورضي الله عنا وعنكم وعجل بالفرج للأمة وأصلح لها كل الشؤون، كفانا الله وإياكم شر المؤذين، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وفي عوافي وألطاف تامات. طبعا هذه التهنية أحبتي المستمعين الكرام هي أول تهنئة مقدمة من الأخ محمد بن حسن بن محفوظ بحريش من عيديد، جزاه الله عنا كل خير. أخي عبد الله، لا شك أن الاتصالات الآن سيستقبلها مهندس الصوت.
1: نعم،
0: وطبعا حتى يستقبل أول مكالمة. هذه أيضا تهنئة عيدية مقدمة من مروة وليلى بنات صالح بن سعيد باغيثان، يقولنا فيها: تهنئة من القلب، يسرنا أن نتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى العلي القدير أن يجعل أيامكم سعيدة وأن يعيد علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأنتم في أحسن حال، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وعساكم من عواده. طبعا حتى نستقبل المكالمات أخي عبد الله، ممكن نستمع مشاركة من الضيوف الكرام.
1: نعم، نبدأ الآن بمشاركة من أحد الضيوف الكرام. تفضل أحمد.
2: ما شاء الله بك الله. والزحباب باب هي دهرانين وساراني، والزحباب باب هي دهرانين وساراني، سكب ونجينا هون للعيد ينا نبارك، سكب ونجينا هون للعيد ينا نشارك. على مهان السهراني سكب ونشينا هون للعيد، سكب ونشينا هون للعيد
3: نبارك.
0: سكبونو
3: دي انجليزي ولا عربي؟
0: هو كنت بسأله انا من لغه هذه يعني.
1: تايوان دي طبعا انا من
2: هذه ما بعرفها
1: الغايديد ولا لا؟ ما شاء الله.
0: طبعا
1: شكرا لأحمد
0: للعيد دينا نبارك.
1: العيد
0: تفضل
1: حسين. حسين
0: طيب.
4: أنا ما نسيتك يا غنى، أنا ما نسيتك يا غنى، دار الكمال والجمال يا من

0: تبارك الرحمن ما شاء الله
1: ما شاء الله مواهب مدفونه ممثل ومغني وعاد ما يعطينا اشياء كثيره واشياء كثيره ان شاء الله تعالى نتمناه في هذه الحلقه السعيده.
0: طبعا نحب ان ننوه للاخ مهندس الصوت باننا نريد ان نستقبل المكالمات التي تصل من الاخوه المستمعين الكرام، وفي حتى تصل الينا هذه المكالمات نحن سنقرا التهاني. طبعا وصلت لدينا هذه التهنية العيدية من عائشة وخدية بنات صبري بن سعيد جميل، يقولنا فيها نهنئكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وتقبل الله منا منكم صالح الأعمال ومن العائدين الفائزين، وكل عام وأنتم بخير وعافية، ونسأل الله أن يرفع جميعا المحن عن أمة الإسلام ويفرجها عنا جميعا وعن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وينصر إخواننا أهل غزة ويفرج عنهم ويجمع شمل المسلمين ويوحد كلمتهم ويدمر أعداء الدين، ويكفينا وإياكم شر المفسدين والحاسدين والمؤذين، وإنه على ما يشاء قدير. هذه التهنئة مقدمة من عائشة وخدية بنات صبري سعيد جميل، وكذلك من أحمد أيوب بامقيشم. يبدو أن معنا أول نعم. اتصال
1: ونأخذ الآن اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعرف على الاسم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا، نتعرف على الاسم.
2: فاطمة رشيد صالح عيسى با عيسى.
1: فاطمة رشيد با عيسى، منين يا فاطمة؟
2: من منطقة المطار.
1: من منطقة المطار، ونرحب بأول اتصال معنا فاطمة با عيسى من حارة المطار. فاطمة.
2: أيوة.
1: لو تسمعين من الهاتف أفضل. الآن تسمعين بالمذياع أم من الشاشة؟
2: طيب.
1: تمام. بمن تهنين في هذا العيد السعيد؟
2: أمي وأبويا وخواتي وخواني وجدي وجدودي والجيران السابقين والحبيب عمر وجميع إذاعة نور الإيمان وجميع المسلمين.
0: وطبعا جيرانك نعم. السابقين من أي منطقة؟
1: فين كنت يعني يا فاطمة؟ فين كنت في قبل هذه المنطقة؟ الآن أنت في المطار، الجيران السابقين فين هؤلاء الجيران؟
2: من المجف.
0: من المجف. المجف. أهلا وسهلا بأهل المجف وبأهل المطار وبكل المستمعين والمشاهدين. نعم. فاطمة التابعين عبر الشاشة أو عبر المذياع؟ فاطمة؟
2: الشاشة.
0: عبر الشاشة. تمام. إذا أنت تشاهدين ضيوف اليوم عندنا في الحلقة. استمعتي للمشاركة حق الضيوف؟
2: نعم.
0: عندك مشاركة أنت أيضا تسمعينها الضيوف؟
2: نعم.
0: تفضلي سمعينا جميعا مشاركتك.
2: نعم.
0: سمعينا جميعا مشاركتك تفضلي.
2: طيب. عيد عيد سعيد، عيد عيد سعيد،
3: هلا هلا بالعيد.

0: السعيد. هي
1: تريد انكم تسمعون صوتها. تفضل. ايوه
2: السعيد. عيد سعيد. اذن شكرا لفاطمة بعيسى على هذه المشاركة، ونتوجه لك بالشكر الجزيل على التواصل معنا. اليك اخي حسين لتكمل.
1: نعم اخي عبد الله، هذه تهنئة ايضا وصلت من الاخ حسن بن محفوظ بن رمضان مسعود، يقول بارك الله لنا ولكم ولقناة نور الإمام بتريم ولإذاعة نور الإمام ولشيخنا الحبيب المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ولأهلي وأحبابي وأصحابي وللأمة في هذا العيد، أعاده الله علينا بجميل العوائد، بسط الله لنا ولكم وللأمة شريف الموائد، وجعل قسمنا وسهمنا وإياكم من خيرات هذه الأيام والليالي وافر وزائد، وعجل الله للأمة بالفرج وفتح كل باب في الخير مرتج، وقوم لنا ولكم وللأمة كل معوج، وكل عام وأنتم بخير وعافية. هذه التهنئة من الأخ حسن بن محفوظ بن رمضان مسعود، جزاه الله عنا خيرا. طبعا كذلك أيضا أحبتي المستمعين الكرام، وصلت إلينا هذه التهنئة العيدية من طبعا من الأخ أحمد بن محمد بن عبد الله بعبود من المحيضرة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، نهنئكم بعيد الأضحى المبارك، ونهنئ الحبيب عمر وإذاعة وقناة نور الإيمان، وكذلك أيضا الضيوف الحاضرين في هذه الحلقة، ونقول لكم من العائدين الفائزين مقبولين. التهنئة مقدمة من أحمد بن محمد بن عبد الله بعبود.
2: ونأخذ الآن اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نتعرف على الاسم.
3: محسن حسين سعيد عوض بريك.
2: محسن حسين بريك، من فين يا محسن؟
3: من عديد القبلية.
2: من عديد القبلية، نرحب بمحسن من حسين بريك.
1: طبعا محسن شلك صلاة بالضيوف، الضيوف ايضا من البريك، هل يقربون لك الضيوف؟
4: عميم عميم
3: ابوي حسين.
1: ابوك حسين.
4: خلاص انا ابوك. انا
1: سمع، عطوا السماعة خلوه يستقبل المكالمة.
4: انا ابوك.
3: نعم نعم انت ابوي.
4: ولدي محسن يا حياوك يا ولدي، كيف حالك؟ بخير. كيف صحتك؟
1: قل عنده تهنئة. قاعد
3: بخير الحمد لله، وانت كيف؟
4: الحمد لله. ايش معك من تهنئة للعيد؟
3: من العيدي.
1: تهنئة خاصة بابوك ولا
2: هذا العيد يا محسن؟ محسن
3: اغني ابوي وامي وجميع اهلي
2: وجميع اهلك والمسلمين
3: وجميع المسلمين.
2: ما شاء الله. تفضل، هل لديك شيء مشاركة بمناسبة
3: وإذاعة نور الإيمان؟
2: وإذاعة نور الإيمان. تفضل، هل لديك مشاركة بمناسبة هذا العيد السعيد؟
3: نعم.
2: تفضل.

0: صار عبده
1: هزم الأحزاب وحده
0: لا إله إلا الله والله أكبر
2: والله أكبر. إن شاء الله تعالى محسن حسين بريك ويدخل معنا في السحب ونشكره لهذه
3: طبعا المشاركة. ما شاء الله ذكرنا بشعار العيد التكبير نعم. يعني
2: نقول ذا الشبل من ذا الأسد
3: إن شاء الله.
4: سمعك مسرحية ولا شيء يا محسن؟
3: طبعا يبدو أن المكالمة انقطعت.
2: إن شاء الله بنعود معكم في مشاركة مسرحية أو موقف لطيف تعملونا إن شاء الله بعد التهاني العيدية.
3: نعم قبل أن نستقبل يبدو أن في مكالمة.
2: في مكالمة أيضا نعم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا تفضل من معنا.
5: محمد عيدروس أحمد العيدروس.
2: محمد عيدروس العيدروس. من إيش من منطقة الأخ محمد؟
5: من الريضة.
2: من الريضة مرحبا. بمن تهني في هذا العيد السعيد؟
3: وقبل أن يهنينا نحب أن نتعرف يتابعنا عبر الشاشة أم المذياع. محمد تابع عبر الشاشة أم المذياع؟
5: المذياع.
3: عبر المذياع. كيف صوت الإذاعة عندكم في الريضة واضح إن شاء الله؟
5: نعم.
3: طيب ممكن سمعنا تهنئتك العيدية؟
2: تفضل يا محمد.
3: تفضل.
2: تفضل إليك السماعة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
3: ما شاء الله. طبعا هذه السورة اسمها سورة إيش يا محمد؟
5: سورة الإخلاص.
3: سورة الإخلاص. طبعا جزاك الله خير مشاركة حلوة وجميلة ولفتة طيبة منك إلى أن نردد هذه السورة التي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها تعدل بكم من القرآن؟
5: ثلث.
3: يا سلام. طبعا مشاركة طيبة ولفتة جميلة من الأخ محمد العيدروس جزاك الله خير. وإن شاء الله تعالى تابعنا حتى نهاية هذه الحلقة لتفوز معنا بهدية الحلقة إن شاء الله تعالى. طبعا تهنية عيدية أيضا وصلت إلينا من محمد وأبو بكر وعمر أبناء صالح بن علي بكير بمعبد وكذلك أيضا علي ومجاهد أبناء مبارك بن علي بكير بمعبد وياسين وإبراهيم أبناء عمر بن علي بكير بمعبد يقولون في هذه التهنية بوركت أعيادكم بقبول أعمالكم وبارك الله في أعماركم وزاد في حسناتكم ورفع قدركم ومقامكم وتقبل الله ما قدمتم من عمل وحقق ما رجوتم من أمل وجعل الله أعيادكم فرحا بأعمال قبلت وذنوب محيت ودرجات رفعت كل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده. هذه التهنئة أيضا يهدونها إلى الأعمام عمر وأحمد وصالح ومبارك وبكري جزاهم الله خير على تهنئتهم العيدية. ويبدو أن معنا اتصال
2: ونأخذ الآن اتصال نعم. الرابع. السلام مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
6: هذا عزام بابا حشوة.
2: من جديد الاسم؟
3: أعد الاسم.
6: محمد عزمي رمضان.
3: محمد عزمي رمضان بحشوان من حارة الروضة صح؟
2: ما شاء الله. من
3: كم عمرك يا محمد؟ ما شاء الله تبارك الله. طبعا اكيد معك تهنية عيدية.
6: ابي وامي واخواتي واخواتي وحبيبي وحبيبي عمر.
3: جميل.
6: وجميع المسلمين.
3: وجميع المسلمين. محمد تتابعنا عبر الشاشة ولا المذياع؟ عبر الشاشة ولا عبر الإذاعة؟ عبر الإذاعة.
2: عبر الإذاعة.
3: طبعا أكيد كثير من الأخوة المتابعين يريدون يتابعون عبر الشاشة لكن الكهرباء وطفي الكهرباء هذه مشكلة كبيرة جدا يعني. لكن إن شاء الله ربنا يفرج.
2: ربنا يفرج إن شاء الله علينا.
3: طبعا أكيد معك مشاركة أخي محمد.
6: نعم.
3: تفضل سمعنا مشاركتك. محمد ممكن تستعيذ. أعوذ بالله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولم يكن له كفوا
6: ولم يكن له كفوا احد.
3: ما شاء الله تبارك.
2: نعم شكرا لمحمد عزمي على هذه المشاركه الطيبه ويدخل معنا في السحب. أخي حسين، لو نعود إلى ضيفاء حلقتنا ويبتعونا في مشهد فكاهي لطيف و...
7: ما شاء الله
2: هل لديكم
7: ما شاء الله
2: هل لديكم مشهد فكاهي تتمع للمستمعين؟
3: طبعا ممكن تخلي الواجهة الذهبية قد الفم
2: عند الكلام عند الواجهة الذهبية. نعم
3: قرب من المايك، وإذا استخدمت أنت تعطيه يستخدمه.
2: نعم تفضلوا
8: يعني كذا.
3: أيوة
8: ما شاء الله
2: عشان هم هذا يعني
8: حسين كيف حالك؟ طيب بخير
7: الحمد لله. كيف صحتك انت؟
9: ما شاء الله
8: اخبارك طيبين؟
9: ما شاء الله
8: ما شاء الله
9: من العيدين
8: كل عام طيب ما شاء الله. لا اله الا الله، ما شفناك العيد دن، ما شفناك العيد، ما شفناك العيد ها. بس قلت لك واحد ما شاء الله جاب لي اربع عنوز لحم.
7: ما شاء الله تبارك الله، اربع عنوز لحم ما شاء الله.
8: كل لك؟ كل لي.
10: طيب تفاقدت جيرانك مساكين، عطيت وزعت على جيرانك يمكن حد ما معه شيء، ولا كلهم بس خزنت بتخزن لفين انت اصلا؟
7: لا تصدق يا حسين
8: انا كنت بخزن. أيوة. بس عز ما تشوف انت وعز ما تعرف وعز ما تشوف الكهرباء يا حسين ما قدرت بخزن فين. عيد الله يحوط بس ما فزعان يعني بطرح فيها ولا فزعان.
10: سبحان انت اللي فكرت الحين في التخزين بس. طيب هل فكرت في جيرانك؟ هل فكرت في جيرانك مساكين اللي بيمك الحاره اللي من هنا اللي من هنا حد مسكين ما عنده لحم؟
7: ضغوط عاتيه تعطي لحم؟
8: قسمت حسين
7: يقول لك ام ما في الليل ياتيك الله ما في الغيب. اما حب تخزن انت دحين تخزن التلايه وتعرف الكهرباء يعني الكهرباء ذي تنطفي يعني شوف طلعت بالتلايه بعدين بيحصلون في القمامه هنا بيخم. يعني المفروض تنتبه لجيرانك اول تبدا بهم جيرانك. واتمنى انا اتمنى من هذول اللي يوزعون يتفقون كلهم مره يعني جميع الجمعيات اللي هي جمعيه وان هي منظمه وان هي اتمنى يعني يجتمعون مره كل واحد يطلع اللي عنده بيوزع لهم بحيث انه مساكين اللي ما حد طلع اسمه يطلعون يعطوني. يا اخي
8: صح كلامك يا حسين بس انا
7: بتبدا
8: يا حسين الله هديك قد ما فهمت
7: ما سمعت في الكلمه من ساحه التعريف العمر قال
8: نعم
7: قال المفروض انهم يتحدون كلهم هذا اللي يوزعون مشان المساكين اللي ما يصلوا. والحمد لله هنا عندنا عفه نفس يعني.
10: عندنا هنا عفه نفس.
7: نعم صح كلامك.
10: كل واحد يعني حتى ما شمعوه مسكين ما يقول حد ما شمعوه الحمد لله يعني هذه نعمة كبيرة شوفها يعني. بس أتمنى أنهم يعني مشان اللي ما يصلوا كمان هذين المساكين يصلوا لحم مشان تكون عيد لأولاد المسكين. هو الإنسان الكبير ذا ما بيقول شيء أصلا يعني ما عنده حتى لما يلاح لكن مسكين تأثر مسكين لما يشوف أولاده يأكلونهم يا سمك بعضهم قالوا يأكلون توني مساكين
7: يعني
10: أيوة توني في العيد يشترون توني مساكين ما عندهم لحم ما يقدر مسكين.
8: بس حسين الحين بعضهم الحين انا شفت الجيران الحمد لله تفقدت الجيران ولدي ما شاء الله الحمد لله ها. بس عباقي عيون شوي الحين وذا معانا داري الكهرباء الحين حسب تشوف يعني ايه اللي يجيب شي معك حل حيث انه يتمي بدون كهرباء؟ شي معك حل حيث انه يتمي؟
7: في حلول
8: اوه
7: ايوه
10: في حلول.
7: ها
10: حلول؟ حلول في يقولوا محشي
7: ها
10: توك حتى ضمان سنه كامل المحشي هذا ضمان سنه بدون ثلاجه بدون ايوه ايوه
2: بدون مواد حافظه بدون شيء
10: بدون مواد حافظه بدون اي شيء.
7: اوه
10: سبحان الله يعني.
7: تطرحها فيه طيب؟
10: ها تطرحها في المغضه تعلقه بس
7: خليه معلق
10: بس
7: يزعقوا له العيال الصغار يزعقوا
10: له انت لا تقعد بلاك ما تخليه قدامهم السقل تطرحها في خزانه عندك ما عندك خزانه
8: لا عندك خزانه
10: لا تقعد بلاك ها انتبه
8: تطرحها في مخضه وعصبه بس لا بس تطرح في المخضه بس ما نقول شيء له شيء
10: له حوايات له حوايات له خل وله ذا يخلطونه هكذا ويطرحونه في المخضه
7: ايوه بعدين عاد له حق السريع هذا قال مره واحد مسكين طلع على الطايره
10: بعدين الحكومه والله شافوا لا يقول لك هذه متفجرات مظنينها متفجرات يعني شاف الشوك فيه
7: الشوك
10: قال بس خلاص انا بفك اللغم ذا خل مسكين نزل الشوك بس حقه
7: بكره
10: طلع بتلهو ما شاء الله
8: اللحم ذبيب ولا عندك عشان تبقى تجيبه ذا ما نعرف انا اجي محشي يا اخي
7: اهلك ما شاء الله
10: ونحن المفروض كل واحد من الان الجيل التالي هذا كل النساء وذا يشلون من الجيل الاول يعني ياخذون يقولوا ذا
7: نعم نعم نعم الحين مع اليوالات مع ذا خلاص
8: لا سيد الوالد الله يجيب محشي
7: ايوه
8: مره شفت يجيه في المخضة يطرحون في المخضة قال ايوه
7: بعد
8: في
7: بعضهم يقولوا
10: ملح مع الملح يعني
7: كيف
10: يعني يملحون اللحم
7: ايوه
10: يملحونه بيروحونه يقطبونه يخلونه قطب ما يخلونه كذا ملكد كله مره ويبرحونه.
7: طيب خلاص كم ضمان كم
10: الضمان؟
7: يعني الحين محجز الحين
10: عنده ضمان كم؟ لا تقريبا 3 أشهر 4 أشهر بس. انت بيت من رمضان عادي بتخليه من رمضان ولا لا؟ لا تقعد تجيب كل شيء حلو اللي بس يعني المفروض ان احنا الان حتى نحن نتعلم من كل ما يلسنا العقال هذيل كل ما شلينا شيء منهم. الحين يلسنا التلفزيون شلينا الحلاقات منهم شلينا المكياي منهم حتى الريال يقول مكياي زراوي العار الحين ذا الوقت ذا يا اخواني وبين الكهرباء تصبر وبين البترول يتوفر وبين ما بيتوفر ونحن ما نحن عندهم اصلا
8: هذه احسن الله فضلك مع عصر التكنولوجيا
10: خلوا التكنولوجيا الحين ينفعك
8: التكنولوجيا
10: التكنولوجيا
8: كان دحين خلاص صالح حسين ويهمك ان شاء الله المحشي بنقيه محشي تمام بنعلوق على قولك في خزانه ولا دس ولا في
10: تعلموا تعلم كيف يعملون كيف يقولون ما خلاص يعني مشان جدي بعدك
8: ثلاثة عبد الحفيظ
10: وين جدك
8: الله يرحمه
10: يعني انت لازم تشيل خبره منهم ابوي مشان اولادك حتى يطلعون يعرفون ما خبره خبره قال خبره كورك ابوك اللي في الخبره انت
8: جزاك الله خير يا حسين الله يحفظك يسلمك ان شاء الله العفو منك حياك الله
3: شكرا طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن مشهد جميل جدا طبعا فعلا لو نفكر اخي عبد الله في السابق ما في ثلاجات ما في كهرباء اصلا من اساسها ولكن اللحوم حقهم كانت محفوظه بفضل الله تعالى ثم بفضل هذه الاشياء التي يعملونها مثل المحشي والقديد والغاب كذلك ايضا
2: ما شاء الله
3: كثير هي الأشياء التي يمكن الإنسان أن يستخدمها لحفظ اللحوم في ظل الآن انقطاع التيار الكهربائي. طبعا نعود مرة أخرى إلى جو قراءة التهاني العيدية التي تصل إلينا عبر تطبيق الواتساب وكذلك أيضا استقبال المكالمات الهاتفية عبر تليفون الإذاعة الثابت 414-1111. طبعا هذه تهنئة وبعدها نستقبل مكالمة. تهنئة من البنوتات كما كتبوا فاطمة ورقية بنات أحمد بن محفوظ بحريش يقولون نهني أمي وأبي وجدي وجدتي وعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي وجميع المسلمين بالعيد السعيد وكل عام وأنتم بخير وينعاد عليكم وعلينا باليمن والبركات في خير ومسرات ونستقبل مكالمة أخي عبد الله.
2: نعم ولا نستقبل هذه المكالمة ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: وعليكم السلام.
2: من معنا اولا نخفض صوت الراديو
9: او مبارك احمد حميد سعيد بالهاء
3: سيده
2: من
3: سيده
9: مبارك احمد حميد سعيد بالهاء
3: ما شاء الله سيده
2: مبارك باجهام
3: سيده اخفضي صوت المذياع عندي صوت الراديو.
9: طيب
3: تفضلي
2: سيده نتعرف اولا تعرفنا على الاسم سيده مبارك باجهام من فين يا سيده؟
9: من حسن عوض.
2: من حسن عوض. تفضلي هل لديك اولا قبل المشاركه بمن تهنين في هذا العيد السعيد؟ بمن تهن؟
9: انا امي وابويا وعماتي وخالاتي وحبيب عمر والجميع المسلمين
2: وجميع المسلمين. نعم
3: طبعا اخي عبد الله انا عندي سؤال سيدي.
2: تفضلي
3: سيدي عندنا سؤال ممكن تجاوبين عليه؟
9: نعم
3: طبعا سمعنا نحن اسم المنطقه حسن عوض، عوض من هذا؟
9: من در
3: طبعا
2: طيب سيدي طيب تفضل هل لديك مشاركة بمناسبة هذا العيد السعيد؟ هل لديك مشاركة يا سيدي؟
9: عيدكم مبارك عيدكم مبارك عيدكم
3: ما شاء الله
9: عيدكم مبارك مبارك
8: مبارك توش مبارك عيدكم
9: حبيبي
3: يا رسول الله ما شاء الله تبارك
2: ما شاء الله تبارك الله
3: السلطان عوض
2: السلطان عوض ما شاء الله إجابة صحيحة بحسن عوض والسؤال كان
3: شكرا طبعا لأنها إجابة السلطان عوض، نحن نعتمد انها ستكون ان شاء الله تعالى داخل السحب. خلاص اجابتك موفقه، وستدخلين معنا ان شاء الله في نهايه الحلقه على السحب على الجوائز
8: ان شاء الله
3: على الهدايا.
8: ان شاء الله عليك.
7: لو كان قريب علي بعد ايش اللي يعل هذا؟
8: لا يعل بقي حق منقه ما تسيده ما تمنقه ولا يعل.
3: ما ادري هي تشاهد عبر سيدة تشاهدين عبر المذياع ولا عبر القناة؟
6: بالتلفون.
3: لا لكن انت
2: لا يعني تشاهدين الان الحلقة عبره عبر الشاشة ام الراديو؟
6: على المسجل بالراديو.
2: بالراديو.
3: ما تتابعون عبر القناة؟
6: لا.
3: ليش الكهرباء مطفية ولا؟
8: في الحرام. يقولي في الحرام.
3: في الحرام. مرحبا.
2: ما شاء الله.
3: لكن يعني يمكنكم ايضا كلكم مشاهد عبر الشاشة.
2: إذن شكرا لسيد مبارك بجهام من حسن عوض، وتدخل معنا السحب.
3: نعم
2: تكمل معنا
3: نكمل، لكن يبدو ان الاتصال مستمر.
2: وناخذ الان اتصال السادس ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعرف على الاسم من معنا. من الجديد؟ من البتول؟ عبد الله بريك. مرحبا بالبتول، بمن تهنين في هذا العيد السعيد؟
3: وما شاء الله الخط اليوم عند البريك ساخن.
2: ما شاء الله
3: ضيوفنا البريك،
2: ضيوفنا والاتصالات بريك ما شاء الله قصيده
3: ما شاء الله تبارك الرحمن.
2: ما شاء الله ما شاء الله متفاعلين اليوم الاسره.
3: ومن عادوا ذكرت عادوا واحد
2: من عادوا النمر. ما شاء الله النمر نطش يا قنطة. وجميع في نور اليمن. تفضل يا هل لديك مشاركة؟
3: معك مشاركة يا البتول. عيد سعيد ولا عيد حسين سعيد؟
10: هاتي صلي صلي. هاتي صلي صلي
7: صلي. صلي على النبي صلي. ليه ما يصلي ما يروحش الجنة؟
3: ما شاء الله تبارك الله. طبعا شكرا للبتول على هذه المشاركة الطيبة، وهذه تهنية عيدية من محمد وهاشم أبناء الشيخ بن هاشم عبد المولى بن طاهر، يقولون فيها الحمد لله على الكمال والتمام، والذي بلغنا خير أيام الدنيا وبلغنا صيام يوم عرفة وجعل لنا نصيب من الدعاء فيه. اللهم أكرمنا بقبول الدعوات وصالح الأعمال. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. المهنئون محمد وهاشم أبناء الشيخ بن هاشم عبد المولى بن طاهر. ومعنا مكالمة جديدة
2: وناخذ الآن اتصال السابع ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: طبعا يبدو أن
2: يبدو أننا فقدنا الاتصال.
3: فقدنا أيضا اتصال جديد.
2: اتصال جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: طبعا مشغول، ولكن نحن لسنا مشغولين. نحن ان شاء الله مستمرين في قراءة التهاني العيدية. طبعا هذه تهنئة من يحيى بن عيسى احمد بهادي، يقول فيها: يسرني ان اتقدم اليكم باصدق التهاني بمناسبة عيد الاضحى المبارك، سائل المولى ان يجعل ايامكم سعيدة وان يعيد علينا وعليكم اعوام عديدة وازمنة مديدة وانتم في احسن حال. اهني امي وابي وجدي وجدتي واعمامي وعماتي وخالي وخالاتي والحبيب عمر بن حفيظ وجميع المسلمين، ونقول لهم من العائدين الفائزين المقبولين وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة. التهنئة من يحيى بن عيسى بن أحمد بهادي.
2: ونأخذ الآن اتصال ونقول السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعرف على الاسم.
6: عمار صبري سعيد عاض بريك.
3: ما شاء الله
2: صبري بريك ما شاء الله اليوم الخط مفتوح ليه البريك ثالث أو رابع اتصال من البريك وضيوفنا البريك قصيدة كاملة الأركان ما شاء الله
3: ما شاء الله
2: تفضل عمر صبري تفضل بمن تهني في هذا العيد السعيد بمن تهني في هذا العيد السعيد
6: أبويا وعمام وهزار كله وجميع المسلمين
2: وجميع المسلمين
6: والحبيب عمر
2: نعم إن شاء الله تصل نعم تصل هذه تان تفضل هل لديك مشاركة بمناسبة هذا العيد السعيد
3: طبعا
2: تفضل لديك مشاركة نعم اقرأ القرآن نعم
6: نعم
3: بسرعة بسرعة بس بسرعة بيحين أذان وقت الظهر

0: أحسنت أحسنت ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. جزاك الله خير على هذه المشاركة الطيبة. عودة مرة أخرى أحبتي المستمعين الكرام إلى جو برنامج فرحة العيد. أخي عبد الله نستقبل المكالمات والاتصالات عبر تليفون الإذاعة 414-1111 وكذلك أيضا نستقبل رسائل واتساب الرقم 735-444-766. يبدو أن معنا اتصال
1: ونأخذ الآن اتصال ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام.
1: نتعرف على الاسم.
2: فاطمة رشدي.
1: فاطمة رشدي من؟
2: سعيد باباوي.
1: سعيد باباوي من فين يا فاطمة رشدي؟
2: من الخليف.
1: من منطقة الخليف.
0: ممكن تسألها التابع عبر المذياع عبر الإذاعة ولا عبر القناة؟
1: التابعين عبر
0: عبر الإذاعة.
1: عبر الإذاعة.
2: نعم.
1: تمام إن شاء الله. بمن تهنين في هذا العيد السعيد؟
2: أمي وأبويا خالاتي وعمتي وجميع المسلمين.
1: وجميع المسلمين إن شاء الله تصل هذه التهاني. تفضل هل لديك مشاركة بمناسبة العيد السعيد؟
2: بسم الله الرحمن
0: الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان
1: الرجيم. نريد أن تقرأ.

0: إياك نعبد
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
2: فاطمة
0: صراط الذين أنعمت صراط
1: الذين
0: أنعمت عليهم
1: مغضوب أنعمت
2: عليهم. تمام في ممكن في صعوبة عندها.
1: مغضوب عليه ورب لين آمين.
2: ما شاء الله فاطمة ما شاء الله قراءتك جيدة وممتازة، لكن تحتاجين فقط أن ترددين مع والدتك أنعمت بالنون وليس باللام، ليس ألعمت بل أن أنعمت، رددها مع والدتك إن شاء الله تعالى بتحسنين قراءتها
0: وتتقن إن شاء الله تعالى القرآن.
2: شكرا على هذه المشاركة.
0: شكرا لفاطمة رشدي بضاوي من الخليف.
2: نعم
0: إليك أخي حسين لتكمل التهاني.
2: هذه أيضا تهنية عيدية وصلت إلينا من يبدو ان من شهد وعهد بنات صالح بن محفوظ بن عوض بعوضان، يقولنا فيها تهنئة بمناسبة عيد الأضحى السعيد، يقولنا فيها طابت ليالي العيد أصل القافية والصحة المثلى هبات شافية، وإذا ارتضى المولى لعبد حيلة صارت وجوه الحال حتما عافية، عيد حميد طابت الدنيا به وتزينت في حلة متنافية، فلكم تهاني العيد من حيث ارتضى أمل اللقاء بأسرة متكاتفة، الحمد لله على إفضاله ورضاه عنا أن نقيم وظائفه، والختم بالمختار طه المصطفى والآل والأصحاب أو من حالفه، ما دام دين الله يعلو في الوراء بأصوله وفروعه المتكاتفة، وأدعو لأبي في هذه الأيام المباركة الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع أموات المسلمين، أهني أمي وإخواني وعماتي وعمامي وخالاتي وأخوالي وجداتي المهنئات شهد وعهد بنات صالح بن محفوظ بن عوض بعوضان من عيديد بمدينة تريم. طبعا جزاهم الله خير على هذه التهنية العيدية. يبدو أن معنا اتصال
0: ونأخذ الآن اتصال ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعرف على اسمه ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نتعرف على الاسم ونقول
1: عائشة إبراهيم علي أحمد مبارك بريك.
0: عائشة إبراهيم
2: بريك.
0: عائشة إبراهيم بريك.
1: نعم
0: ما شاء الله. عائشة تتابعين عبر المذياع أم عبر الشاشة؟
1: المذياع.
0: المذياع ما شاء الله اليوم البريك خط ساخن ما شاء الله.
2: ما شاء الله.
0: طيب عائشة بمن تهني في هذا العيد السعيد؟
1: أمي وأبويا وجميع المسلمين.
0: وجميع المسلمين إن شاء الله تصل هذه التهاني. تفضل هل لديك مشاركة بمناسبة العيد السعيد عيد الأضحى؟ عائشة
1: لبيك اللهم لبيك لبيك
3: لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
1: لا شريك لك.
0: ما شاء الله.
2: إيش اسم المشاركة هذه؟ إيش اسمها؟
0: اسمها إيش هذه المشاركة؟ بماذا تسمى؟
2: تلبية. أيوة التلبية التي يلبي بها الحجاج حجاج بيت الله الحرام. نعم. وضيوف الرحمن جل جلاله وتعالى عظمته. شكرا طبعاً
0: لعائشة إبراهيم بريك ودخلت معنا السحب.
2: أخي عبد الله هذه تهنية عيدية أصلاً ووصلت إلينا من أسامة وسالم ويحيى أبناء محفوظ بن سالم بحريش، يقولون فيها جعل الله عيدكم فرحة بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونهني أمي وأبي وأعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي والحبيب عمر حفظه الله تعالى وإذاعة وقناة نور الإيمان وجميع المسلمين. التهنئة مقدمة من أسامة وسالم ويحيى أبناء محفوظ بن سالم بحريش. طبعا هل هناك من اتصال أخي مهندس الصوت؟ طبعا هذه تهنئة أيضا عيدية وصلت من خديجة وخولة من عيديد، يقولنا فيها يسرنا ويسعدنا أن نتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى العلي القدير أن يجعل أيامكم كلها أفراح، وأن يعيد علينا وعليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة، وأنتم في أحسن حال وأنعم بال.
0: نعم، ونأخذ الآن اتصال وبعده نعود لضيوف حلقتنا لهذا اليوم، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
0: مرحبا، نتفضل نتعرف على الاسم.
1: بيان رشدي باباوي.
0: بيان من؟
2: رشدي باباوي، أخت اللي اتصلت نعم. قبل قليل يعني.
0: قبل الاتصال الثامن فاطمة رشدي أختش.
1: نعم.
0: ما شاء الله، تفضلي ببنت تهنين في هذا العيد السعيد. والحبيب ما شاء الله تصل هذه التهاني. تفضل لديك مشاركة.
2: عندي سؤال، عندي سؤال لله. اسمها من هي؟
0: اسمها بيان.
2: بيان انت ذكرت عندنا سؤال لطيف. ليش انت ذكرتي وخالاتي؟ لو احد سألك ما يعرف معنى الخالة، ايش الخالة؟ من هي الخالة؟
1: اخت الام.
2: احسنتي ما شاء الله.
0: ما شاء الله
2: تبارك الله،
0: حاضر ومستحضر ما شاء الله. تفضلي، هل لديك مشاركة بمناسبة العيد السعيد؟
1: نعم.
0: تفضلي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا
3: شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: إذن شكرا لب... تفضلي كملي.
2: ما شاء الله تبارك الله، جزاه الله خير على هذه المشاركة الطيبة، ونأمل منكم أحبتي المشاركة. ولدينا إن شاء الله تعالى حلقتين بعد هذه الحلقة لتتم بها فرحة العيد معنا، عيد الأضحى المبارك. طبعا أخي عبد الله نواصل التهاني، أم تريد تنتقل إلى ضيوف الحلقة؟
0: نعم، ولا معنى ضيفاء الحلقة، لو تعطونا مواقف أو بعض المواقف النكتية أو النكت التي أنتم فيها، فجزاكم الله خير. عيد ويحلو العيد أيضا بسعاد الآخرين وإدخال السرور على القلوب. تفضل إليكم الميكروفون.
2: كل ما كان المايك أقرب كل ما كان الصوت أوضح.
4: في واحد مسكين محل الركاب وقف عند نقطة كذا عمره مرعوشة، سألوا العسكري قالوا بطاقاتك يا ولد. هذا صبر، هذا ما غلقت، صبر يا النمر، بطاقاتك يا ولد، عطاه البطاقة. بعدين السائق ذا بعمر مرعوشة قالوا منين حمرت الركاب؟ قام حمرته من النت. حمرته من النت هو بانوس التاول العسكري. قال يلا على ينب. على ينب يا أخي، يا كنك يقولك مين حمرت؟ تقول من النت على ينب. ينب خلاه ينب مسكين، يمكن يا سائق يدبر بيمشي الركاب مسكين ضاقوا يعني. كنك قال اصبر عاد ما يت الشبكة.
0: لا
4: اكيد انت حسيني. اما دي مره قصه حقيقيه يا اخواني. نحن المرحوم صلى عليه، الله يرحمه صلى عليه، رحنا الطلبان حق ثمود انا قال معهم مدارس، بغينا نلقي لهم مسابقات كذا ونلقي لهم رعشات، اربع مدارس. قال بس نحن ثمودي ما نعرفها، ما حد لي فيه ثمودي، انا والدب تعرفه. لا ابو الدب تعرفه؟ ابو الدب واحد ما شاء الله عليك اسميك مايك عم السعيد يعمر ابو الدب هذا ما شاء الله عليه. وبعدين نحن بنعرفها يا دي ياهي ثمود، بنعرفها دي. قلنا له صرعي فين يدي ثمود؟ بعيد قريب فين يدي ثمود؟ بنعرفها. قال دي شاه ثمود بعيده. بعدين عقبه طويله تلعون بها، اسم عقبه هي عشعش عشعش. قلنا طيب مرحبا. وتبو شو قوات العمر في هيدي اللهي العقبة دي تبو اللي جت السيارة تحرك حقنا، لا تحركون معها، تموا ثابتين معكم لا تحركون. قلنا مرحبا. ولم يا اخوان تحركنا ما شاء الله، ما وصلنا ثمود هناك. بعدين قلنا احنا الاول ارتاح دوب عاد
0: في النص ونص
4: صير هلا رجل. بعدين قلت لك وصلنا هناك ما شاء الله، قال اليوم الاول ارتاحوا هنا في المعهد ارتاحوا، وبكره ان شاء الله بنسرعكم من المدارس. صالح علي هذا والنمر ناموا تحت في الارض نحن، وهذا بالدب ما شاء الله نام فوق الكلب، وكلام في الغرفه دي فوق الكلب كذا نام. بعدين الساعه 2:30 تقريبا و3:30 3:30 صالح علي يحلم يقول يا نمر. قلنا ها بعد القاطره اللي فوق يا نمر، بعد القاطره صل عليها من قاطرة ماشي قاطرة أنا جبلها يقول لك بعد القاطرة فوقي خفف علي حد بعد التيرات حق قاطرة يا صل علي ماشي قاطرة يا من قاطرة ماشي قاطرة صل علي ودار يا إخواني ودم قلب وقد
2: ما شاء الله تبارك طبعا اخي عبد الله يبدو ان الوقت دهمنا نريد ان نختم هذه الحلقه طبعا ممكن نجري القرعه بين الاخوه المشاركين معنا اولا عبر الاتصال
0: نعم عبر الاتصال وصلوا معنا الى 10 متصل او الرقم
2: 10 متصلين
0: 10 متصلين معنا
2: بس كيف اليه اختيار الفائز في الحلقه هذه
0: حسب العاده في بالقرعه
2: تفضل
0: نجري الآن القرعة الإلكترونية يا ترى من هو ومعنا سبحان الله الفائز
2: ممكن الرقم تخليه إلى جهة الكاميرا
0: نعم الفائز معنا رقم 10 وهو البنت بيان رشدي باضاوي
2: المتصل الأخير هذه
0: المتصل الأخير
2: ما شاء الله
0: المتصل الأخير بيان رشدي باضاوي فازت معنا ب5000 ريال يمني إن شاء الله تعالى سيتم التحويل لها عبر الاتصال ونحو ذلك يمكنهم التواصل معنا
2: كذلك أيضا 10 متصلين
0: نعم
2: وعشرة أيضا رسائل سبحان الله موافقات عجيبة اليوم يعني
0: سبحان الله
2: 10 رسائل وصلت أو استطعنا قراءتها خلال هذه الحلقة ممكن تختار من 1 إلى 10 لكي نتعرف على نعم. سعيد الحظ معنا
0: من 1
2: نعم وتبارك الوقت ما شاء الله
0: من 1 إلى 10 يا ترى من هو سعيد الحظ
2: ممكن الرقم إلى جهة الكاميرا الخامس. إلى جهة الكاميرا
0: الرقم الخامس
2: الرقم الخامس 1 2 3 4 5 5 فاطمة ورقية بنات أحمد بن محفوظ بحريش المهنئات التي أسموا أنفسهن بالبنوتات فاطمة ورقية بنات أحمد بن محفوظ بحريش طبعا سيتم التواصل معهم لإعطائهم هدية هذه الحلقة وإن شاء الله تعالى يتجدد اللقاء معكم إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى
0: نعم
2: نستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى وطبعا لا ننسى أن نشكر ضيوف الحلقة على استعدادهم وحضورهم ومجيئهم طبعا نستودعكم الله الذي تفضل كلمة أخيرة
0: كلمة كنت. أخيرة مع ضيفاء الحلقة لنختم حلقتنا
5: عاد محسن والدي مسكين ما طلع بس
0: نعم
5: ان شاء الله ثاني مره محسن بتطلع ان شاء الله
0: ان شاء الله باقي شلو مانجا من
2: طبعا لا ننسى ان الاخوه المستمعين باقي ان شاء الله معنا يوم السبت والاحد يوم بكره يوم الجمعه ان شاء الله ان شاء الله تعالى يوم السبت ان شاء الله تعالى
0: بدل يوم غدا يمكن تتحول الى يوم الاحد
2: ان شاء الله اذا تيسر الامر
0: تيسر نعم. ذلك تفضل انا مر
5: جزاكم الله خير الله يحفظكم ان شاء الله والعفو منه من قصر الشيء ومن شيء مريض الحين عفونا معذروها عن تقصيرها يعني.
0: نعم ان شاء الله
5: الله يحفظكم وانتم كذلك الله يعينكم يعني
0: نعم الله يحفظك جزاك الله خير على
2: نعم
5: عبد الله ما شاء الله
0: يعني. نعم ان شاء الله يحفظك
5: اللهم ما شاء الله في الاذاعه ما شاء الله
2: يعطيك العافيه ان شاء الله طبعا اخي عبد الله ختم
0: من هذه الحلقه
2: طبعا نصل الى ختام هذه الحلقه على امل ان نلتقي ان شاء الله بكم يوم السبت القادم باذن الله تعالى في تمام في الساعه 10:30 تماما ان شاء الله تعالى نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بترين فرحة العيد، برنامج ترفيهي منوع يجمعكم بأجمل اللحظات واللقاءات والمعلومات الشيقة

صباحة العيد. إعداد وتقديم حسين بن سعيد باعوضان وعبد الله بن أحمد باطه. هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك وحسن بن صالح. إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.

0: استمعنا وإياكم إلى قصيدة بردة المديح المباركة للإمام البصري رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بكم. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج سعة، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. ادركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
2: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم،